فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى.

عبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا، يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
3: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع قناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9، وعلى عبر قناة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت الشكاوى حول تدني مستوى الأداء والقصور والتهاون في مؤسسات الدولة، وبخاصة القطاع الصحي والقطاع التعليمي، من انتشار الغش المنظم في الامتحانات وعدم توفر المتطلبات الضرورية في المدارس كالمياه ودورات المياه الصالحة للاستعمال، واكتظاظ الفصول بالأعداد الكبيرة من الطلاب، مع ما تعانيه المناهج الدراسية في مختلف المراحل من الأخطاء المنهجية والعلمية، وانتشار المدارس والجامعات الخاصة التي تباع فيها الشهائد وتشترى دون حسيب ولا رقيب، وكثرت الشكاوى أيضا في قطاع الصحي بخاصة حول الغش في المختبرات الطبية باستعمال محاليل منتهية الصلاحية في القطاع الخاص والعام، مما ينتج عنه الخطأ في التشخيص، وكذلك عدم توفر الكهرباء والتكييف في المستشفيات حتى في غرف العمليات، وغير ذلك من أوجه الفساد في القطاعين الصحي والتعليمي. فنأمل منكم التوجيه والنصح، بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
4: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحروب الجارية في المنطقة، سواء الحرب حرب اليهود والأمريكان على أهل فلسطين في غزة وفي القدس وفي الضفة، أو الحرب بين الأمريكان وإيران الجارية الآن، أثبتت الوقائع بما لا يدع مجالا للشك أن النصر والغلبة فيها هي للإرادات، هي حروب إرادات، لأن أصبحت حروب إرادات ومعنويات. ينهزم الجيش أو لا ينهزم هو في إرادته وقوته وتمسكه بما بحقوقه وبأرضه وبما أوتي مهما كان قليلا. هل هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة في غزة وما يملكه اليهود والأمريكان المتحالف معها من القوة والعدة والعتاد، وما رأيناه على مدى أكثر من 3 سنوات متواصلة من إبادة جماعية وقتل وتقطيع للأوصال ليس قتلا للجيوش في الجبهات، بل قتل للمستضعفين وللضعفاء وللمرضى في المستشفيات وللاجئين في المدارس وفي المخيمات، وحصارهم ومنعهم من القوت ومنعهم من الدواء، ومع ذلك الإرادة والمقاومة قائمة ولم تستسلم ولم ترفع الراية البيضاء. فالحروب الآن هي حروب إرادة، اللي عنده إرادة وهي أقوى، الإرادة هي أقوى من الأساطيل ومن العدة والعتاد والسلاح والطيران. وإذاك لم تنهزم غزة ولم تنهزم فلسطين، والمقاومة قائمة. وكذلك ما نراه الآن في الحرب بين إيران والأمريكان، هل هناك مقارنة بين ما يملكه الإيرانيون من السلاح والعدة والعتاد وما تملكه أمريكا من حاملات الطائرات والسفن الحربية والعتاد والجيوش والأقمار الصناعية والتجسس والقواعد العسكرية التي يعني تعم كل المنطقة؟ ومع ذلك إيران مع الكلفة الكبيرة الباهظة التي تدفعها كل يوم من الأرواح ومن البنية التحتية ومن العتاد ومن السلاح ومن الحصار الاقتصادي وتدني المعيشة وانخفاض العملة والحاجة الشديدة إلى ضروريات الحياة، ومع ذلك الإرادة قائمة وتقاوم بما أوتيت من القوة للدفاع عن نفسها. وللأسف نرى الآن بعدما يعني هذه الحرب تبين فيها أن هناك إصابة من القوة العملاقة الكبيرة التي تملك الأساطين هذه الأيام في جيوشها في الأردن وفي غيرها، بعدما اتضح هذا الأمر نشطت الوساطات الإسلامية والعربية والخليجية يعني احتواء الموقف ولوقف الحرب، وأن هذا ليس في مصلحة أحد. الآن عندما أصيب الأمريكان بأعداد كبيرة، 100 مصاب ربما ولا أكثر، وفيهم أعداد من الموتى، جاءت الأوامر إلى الدول العربية والإسلامية لتنشط جهودهم في احتواء الأمر، وأن هذه الحرب مدمرة وليس فيها مصلحة لا للمسلمين ولا لغيرهم. طيب ما يجري في غزة الآن من 3 سنوات؟ أين الوساطة منه؟ انتهى كل شيء. هل ما زال هناك وساطة تشتغل يعني وتقدم شيئا وتطالب أو تعمل أي جهد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضمانه، والمجلس ومجلس السلام والهيئة الوطنية لإدارة غزة؟ الموت كل يوم في غزة والقتل كل يوم لا يتوقف، والتشريد والتجويع والظلم والقهر. الوساطات كلها هذه الأيام يهمها أمر الحرب بين إيران وبين الأمريكان، ومنغمس فيها بكل قوة دول باكستان ودول الخليج لوقف الحرب، وتبريرات بأن هذه يضر بالاقتصاد العالمي ومضيق هرمز وما إلى ذلك. متى حصل هذا؟ متى نشطت هذه الوساطات التي أعطت ظهرها لأهل غزة الذين لا يزالون كل يوم يقتلون، كل يوم يذبحون، كل يوم يرمون بالصواريخ وبالطائرات؟ أين هم من هذه الوساطات التي التزموها وتعهدوا بها في غزة وفلسطين؟ هم الآن منهمكون لوقف الحرب بين إيران والأمريكان، والسبب أن الأمريكان مصيبوا مصاب منهم في هذه، وخصوصا في الأردن التي كانت طول الأسابيع الماضية يعني تدلس على الناس وتقول كل الصواريخ اللي تجي من إيران هي يعني وتصدى لها من قوات الدفاع الملكي الأردني، ويعني لا تسقط في الأردن والشظايا يعني يتفرغ لها قسم الهندسة في السلاح الملكي ويتعامل معها بأمان وتؤمن، وتدعي وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية أمريكية، ليس هناك قواعد عسكرية، هناك اتفاقيات تعاون وتدريب مع أمريكان وغيرهم، تدليس كله تدليس. لكن لما الصواريخ نزلت في هذه القواعد الأمريكية في الزرقاء وفي غيرها وأصابت هذا المصاب الكبير من الأمريكان، الأمريكان ما استطاعوا يخفوا خسائرهم، أعلنوا أنهم أصيبوا وأن في مئات جريح ربما ولا أكثر، وفيهم عدد من القتلى وعندهم قتلى في العراق، فضحتهم. الأردن كانت تخفي هذا وتكذب وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية، لم يقالوا أصيبت القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن بالصواريخ الإيرانية، وإذلك هم ينتقمون الآن بهذه الغارات الكثيرة المتتالية طول 10 أيام الماضية على إيران انتقاما لهذا العدد الذي أصيب به. الغرض والمقصود أن الوساطات الآن يعني متحمسة ومنخرطة ومنهمكة من البلاد الإسلامية ومن بلاد الخليج وكذا لوقف الحرب، لأن الأمريكان أصيبوا، لكن عشرات الآلاف الدماء الفلسطينية ومقدسات المسلمين ليس هناك وساطة الآن لوقف هذا العدوان وهذا الظلم وهذا القتل المستمر. ولذلك المسلمون والعرب الله في أعناقهم كل ما يجري الآن على أهل غزة وفلسطين، تركهم لهم وتخليهم عنهم وانفراد العدو بهم والانشغال عنهم هذا كله في أعناقهم. كم يملك المسلمون الآن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من قدرات تفوق قدرات إيران عشرات أو مئات المرات؟ كم يملكون من الأوراق القوية، من مصادر الطاقة، الممرات المائية؟ كان إيران تملك ممر واحد وهي تتحدى به، هم كم يملكون من الممرات المائية، وكم يملكون من الأموال والثروات الكبيرة ومن الجيوش ومن الطائرات ومن العتاد ومن السلاح؟ لكن كما قلت هي حرب إيرادات، الإرادة غير موجودة، في انهزام، في خوف من العدو، في رعب الناس، يعني جرى في أوصالهم الخوف من الأمريكان حكاما وفي الغالب حتى المحكومين للأسف يظنون أن أمريكا هذه لا تهزم ولا تقهر وهي يعني أساطيلها في العالم وتملك القوة والتكنولوجيا وتملك الأموال وتملك وتملك. هذا كله ليس للمؤمن، ليس من دأب المؤمن وليس من شأن المؤمن. الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين يقول تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب
3: الذين كفروا في البلاد،
4: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا تنخدعوا، معناه لا تنخدعوا بما ترونه من هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والقوة والعتاد والأقمار الصناعية والتفوق، لا يخدعكم ذلك وتظنون أن هذا هو ما يريده الله تعالى وأن صاحب هذا العتاد وهذه القوة هو في عزة وفي نصرة وفي منعة. لا تفتتنوا بذلك، فإن الله عز وجل يملي للظالمين ويعطيهم الدنيا، يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى كنوز الأرض لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وأعطى الملك والسلطان لفرعون وقال لهم ما لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها، أين هذا؟ كله انتهى في وجه، لما واجه الحق الله عز وجل انتقى منه ومن قوته ومن جبروته وأغرقه وأهلك قارون وخسف به الأرض. وكذلك هؤلاء سيهزمون وسيقهرون، فلا تفتتنوا بهم، لا يغرنكم ذلك. تقلبهم في البلاد وتصرفهم في الأرض وتنقلهم وملكهم لهذه التقنية والتصرف فيها لا تنخدعوا به، فليس هو يعني علامة رضا من الله ولا هو توفيق ولا كذا، هذا هو مصب النهي، هذا هو محط النهي. النهي هو ألا تفتتن، لأن لا نهي لا يغرنك، لا تفتتن بهذا، هذا هو مصب النهي، أنك تفتتن بقوته وتظن أن الله وفقه لما أعطاه هذه القوة، فتبخس نفسك وتبقى تعتز به وتخوف الناس منه وتقول إحنا إيش نقدر ندير معه. هذا ليس موقف المؤمن، هذا موقف المنافق، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أما المؤمن فهذا لا يفتنه ولا يغره، فمحط النهي ومصب النهي هو الافتتان بالقوة، ليس مصب النهي هو ألا تأخذ بالقوة التي أخذوا بها، لا، لأخذ بالأسباب وبما يرفع شأن المسلم وما يمكنه من ملك الأرض والسيطرة عليها والقوة والغلبة والتفوق، هذا مأمور مطلوب به. المسلمون مطالبون بأخذ الأسباب وبالعلم وبما يوصلهم إلى التفوق وغلبة العدو، هذا مطالبون به. الله تبارك وتعالى يقول وإن لنا للآخرة والأولى، ويقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها. نحن نريد حرث الدنيا وحرث الآخرة، ولذلك هذه الحروب التي تجري الآن ما ينبغيش للمسلمين والمؤمنين أن تنكسر معنوياتهم وتنكسر إرادتهم، وخوفا من العدو وأساطيله وتفوقه، بل يجب أن يقاوموا، والمثال أمامنا شاهد لنا، ما يجري في غزة مثال، ليس هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة والمجاهدون من الأموال والسلاح وما يملكه عدوهم. هم يحتاجون، هم في فاقة حتى إلى قوتهم الذي يعيشون به، ومع ذلك أكثر من 3 سنوات وهم صابرون يقاتلون صامدون. هذا درس لكل مسلم ينبغي أن يعتبر به وينتفع منه. فيما تفضلت به من تدني الخدمات والفساد المالي والإداري، مهما تكلمنا عنه فلن نأتي عليه. المؤسسات للأسف في بلادنا إلا من رحم ربك، كل المؤسسات إلا من رحم ربك، لا نستطيع أن نعمم، لكن في الغالب والكثير هي ليست مؤسسات خدمية، هي مجرد مثل أي شخص مالك أمر، ليحطوه وزير ولا يحطوه رئيس مؤسسة، يعتبر هذه المؤسسة ملك ليه ولأسرته ولعائلته ولقبيلته ولبلده إذا توسع، كله مبني، مؤسسات مبنية في الغالب على العنصرية وعلى القبلية، لا تبنى فيها الكفاءات العلمية والإدارات المؤسسية بحيث

مرات وملتقيات ومزايا ودفاع، أعطي هذا وخذ من هذا. وبصفة عامة إدارات الحكومة والجهات التنفيذية والكتائب المسلحة تحولت في بلاد كلها شركات مقاولات، كلها كان تخدم طريق، بتخدم جامعة، بتخدم كذا، يتنافسون على العقود ليأخذوا العقد لشراء الأدوية، شراء السلع، كلها في أيديهم، كلها ليس فيها، لا تكاد تجد جهة نظيفة مستقلة تتحصل على عطاء ولا تتحصل على عمل بصورة شرعية، لا تكاد تجد، في غاية القلة وفي غاية الندرة. والباقي كلها جهات لها نفوذ، إذا كان الموضوع يكلف 50 مليون هم يعملوه ب150 مليون، ويبقى هكذا كل واحد، كل مؤسسة هذا هو الذي تبني فيه، ليس هناك رؤية وليس هناك تخطيط. للأسف القطاعات بصفة عامة هذا هو الذي يغلب فيها. وذكرت في السؤال قطاعين مهمين، قطاع التعليم وقطاع الصحة. قطاع التعليم منهار بكل ما في هذه الكلمة من معنى. انظر إلى المدارس، تلقى الفصل، بلاد التي تريد أن تبني نهضة علمية ويكون لها يعني مستوى في التعليم، في لأن التعليم يبدأ هو بالتعليم الأساسي والثانوي، إذا كان ما هوش مبني بناء صحيحا لتزرع بتلقاه، بعدين تلقاه في الجامعة وتلقاه نفس الدكتور هذا اللي أنت مشيت أمور كما يمشي، كما يعني من غير أي ضوابط، من غير أي مؤهلات حقيقية. الفصل الواحد تلقى فيه 40 50 طالب، مدرسة ومدرسة من أول ما تخش إلى أن تطلع تقول اسكت وخلاص، ما تقدر تعمل شيء ولا تقدم شيء ينفع الطلاب. بالإضافة إلى ما في بنية تحتية في المدارس، لما فيها أشباب ولما فيها نافذة، خليك لا من قطاع الكهرباء ولا يعني مش حتى المكيفات ولا الفرارات. نحن بحمد الله في المدارس التابعة مع الميزانيات القليلة الضعيفة التي لا تساوي شيء، بعض مدارسنا فيها المولدات وفيها المكيفات، مدارس كلها فيها مكيفات، مدارس تابعة لإمام مالك، في الطلاب اللي يدرسوا في الإعدادي ويدرسوا في الثانوي وكذا، واللي نقدر نشير المولد في بعض المدارس عاملين المولدات، مش مخلينهم في النوم في هذا الوقت ولا في الظلام. لكن لما تجي أنت لمدارس وزارة التعليم لا تجد فيها حتى الماء الصالح للشرب، ولا تجد فيها دورات مياه صحية صالحة للاستعمال، وعلى ذلك فقس. هذا بالإضافة إلى الغش المتفشي والمنظم كما ذكرت، غش منظم، المسؤول كنترول على الامتحان في الشهادة الإعدادية ينبه مدير إعلان للطلاب كلكم لابد تجوا بالتليفونات معكم، مع أن الأصل هو في القوانين وفي اللوائح أن الطالب يفتشوه قبل يخش قاعة الامتحان، ما ماشي مش تليفون حتى ورقة ولا حاجة أخرى ينوحها منه، هم ينبهوا عليهم يقولوا تعالوا بالتليفونات. وذلك بعض أولياء الأمور الصادقين المعتنين بأولادهم وأطفالهم وحرقوا دمهم وعلموهم تعليم صحيح ومن المتفوقين يشكون ويقولون نحن كل الجهود اللي بذلناها مع أولادنا وتفوقهم وقدراتهم ذهبت هباء أدراج الرياح، لأن ما دام كل الطلاب عندهم التليفونات سيجاوبوا، يحط الأسئلة في التليفون ويجي الجواب ويكتبه استوى الحابل والنابل، استوى الماء والخشب، ما عاش فيه فرق بين طالب ذكي ومتميز وفالح ومتفوق باش نعرفه ونأهل تأهيل خاص وربما يكون له مستقبل في البحوث وفي الدراسة وفي التفوق ويرفع من شأن البلد، ما عاش هذا موجود، كلهم خش الغش، ما عاش تعرف الصالح من الطالح. هل يوقع أن مؤسسة تعليمية تنظم الغش هكا بهذه الطريقة، كنترول نفسه ويقول لهم غشوا؟ هل هذا لائق؟ هل هذا
يعني

0: هذا مش انحطاط، هذا مش يعني تدمير، هذا لا يصدر من عاقل. أين وزارة التعليم ووزير التعليم وهذه الإدارات وهذه الميزانيات بالمليارات اللي تصرف هباء منثورا؟ وذلك مستوى التعليم في ليبيا لا يكاد يصل، لو بتعمل أنت في سلك التعليم العالي كان هو في 150 درجة، نقول احنا في 150 أو في 140، لا يكون بعدنا أحد بسبب هذا الإهمال وهذا التدهور في المناهج. أعطيكم مثالا للمناهج فقط. عام 2024 لما تكلمنا عن المناهج وقلنا فيها ماسي، فيها أشياء مضحكة ما تقدرش تتحملها، ذكرنا في حلقة من الحلقات أن مادة الأدب والنصوص في المرحلة الثانوية فيه عنوان في رأس الصفحة عنوانه الاحتلال العثماني، هكذا يقروا فيه الطلاب تحت عنوان الاحتلال العثماني. هذا من 10 و15 عام، ولا من قبله، من قبل حتى يعني فبراير، هذا العنوان موجود، أبقوا عليه زي ما هو، وما زال يقروا في الطلاب يقروا فيهم الظلم اللي حصل من الخلافة العثمانية، وهذه ليست خلافة وأن هذا استعمار، والتمجيد للاحتلال، عهد الطليان وعهد الإنجليز هذا هو عهد الازدهار. وكذلك يعني لما كثر الكلام عليهم في عام 2024 مع وزير التعليم قال حاضر أهو شكلوا لجنة وراجعوا المناهج كلها نسلمه لكم، قلنا حاضر يا سلام على الرأس والعين. اخترنا له بالعدد 34 أستاذ يدرسوا في الجامعات من متخصصين في العلوم اللغوية والشرعية وغيرها من العلوم، وأخذنا المناهج كلها كتب ووزعناها عليهم، عكفوا عليها أكثر من شهرين مع الحت وكذا، بحيث لابد يعني تخرج النتائج في وقت قريب، لأن كنا نريد أن تطبع الملاحظات وتضمن في المنهج في عام 2025، وبذلوا جهودهم وفقهم الله وبعثوا الملاحظات، وهي ملاحظات يعني كلها قيمة ومفيدة في الأخطاء اللغوية والنحوية والعربية والمنهجية، والأخطاء أيضا الشرعية، تعريف الإيمان وتعريف الإسلام والمبادئ الهدامة، المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وليس هناك فروق، وليس هناك يعني كلام يتمشى مع الأمم المتحدة ومع ما تريده من المناهج، وحذف كثير من آيات الجهاد لا تكاد تذكر، حذفينها من المقررات. فأصلحوا لهم الأمر واقترحوا عليهم مع الصور الخليعة، الصور اللي هي فيها المرأة تلقى في الكتاب فيها صورة مرأة متعرية مش لابسة اللباس الشرعي، كل هذا يعلموا فيه ويدربوا فيه اللغة. كتبنا لهم هذه الملاحظات كلها عام 2024، شهرين والأساتذة يعني منكبون عليها، ذهبت أدراج الرياح وضعوها على الرفوف ولم يعملوا بها وطبعوا المناهج كما يعليه. والآن علمت أن وزارة التعليم تعيد نفس الكرة اللي عملتها معنا للتعمية وللتضليل، حولت المناهج ل يعني مجمع اللغة العربية باش يراجلها المناهج. نقول لهم مجمع اللغة العربية مبشركم بأن النتائج بعد تبذلوا الجهود كلها وتحرقوا دمكم وستجدون نفس النتائج. هذه الملاحظات ستوضع على الرفوف ولا يلتفت إليها. وللأسف الآن وزير التعليم الجديد هذا يعني هناك أيضا تسريبات على أنه يريد أن يعطي مادة تفسير، يعني شرح معاني القرآن الموجودة في المنهج، مفرد القرآن ومعانيه وشرحه، بيعطيها للمداخل، هم اللي بيقوم بهذه المسألة. والمداخل هم يعني يحاولون من عدة سنوات والتدخل في التعليم وهيئة الأوقاف اتصلت بوزير التعليم السابق وحذرناه من ذلك وقلنا هذه ليس مهمتهم وليس عملهم لأنهم ليسوا ناصحين، هم يقررون في مدارسهم الخاصة، المدارس الخاصة المتجهدة أيضا هم من الفساد، ما فيش رقابة، وزارة التعليم للتعليم العام ولا التعليم العالي، ليس هناك رقابة على المدارس والجامعات الخاصة في كل شارع موجودة، لا يدرون ما الذي تدرسه وما يعني معاييرها وضوابطها وشاهدها، كل هذا ليست فيه رقابة. والمعلوم أن مدارس المداخل وما تسرب من إسناد مادة القرآن إليهم هم لا ينطلقون من منطلق يعني ما هو موجود في البلد، هم يقررون حتى في مدارسهم كتب مقررة في السعودية، المنهج السعودي هو نفسه يدرس في مدارسهم بأسمائها وبمفرداتها وبكل ما يعني ما فيها بعجرها وبجرها. فهذا يعني ما الخلل في التعليم، وعلى وزير التعليم أن ينتبه إلى نفسه لأنه الآن منحاز انحياز كبير إذا كان أعطى هذه المادة للمداخل بحيث يحولون المقررات السعودية التي تتحكم فيها المخابرات، إذا كانوا ما حولوها لنحلهم وفرضوها على أولادنا فبئس الصنيع. هذا فيما يتعلق بوزارة التعليم. وفيما ذكرته عن وزارة الصحة الأمر أيضا لا يختلف، الضروريات والذي يعني وصلنا هذا الأسبوع من خلال التطبيقات دار الإفتاء، برنامج التطبيقات التي الناس يدخلون عليه ليطلبوا إجابات عن أسئلة من خلال التطبيق، أعداد كبيرة كأنها صارت ظاهرة، يشكون ويبكون وهم في قطاع الصحة، ممرضات وممرضين يقولون هناك مصيبة كبيرة في مخابر مختبرات التحليل التابعة سواء للقطاع العام أو الخاص. هذه عادة عندما يأخذها العينة من المريض هناك محاليل توضع على هذه العينة باش تخرج النتيجة، هل هذا عنده الداء الفلاني ما عندهش، مستوى السكر عندهش، مستوى الهيموجلوبين مستوى كذا. هذه المحاليل أهل الاختصاص الذين يشتغلون في المخابر هم الذين تقدموا إلينا بهذا السيل من الشكوى والأسئلة، محاليل منتهية الصلاحية غير صالحة. وبعضهم يقول لما نأخذ 2-3 عينات يقولون رئيس المختبر طلعوا نتيجة عينتين بس، العينة الثالثة توني نملها من عندي ما تحتاجوش حتى تشتغل عليها. هذا شنو معناه إعطاء نتائج للمريض خاطئة، وبناء عليه الطبيب سيضلل ويعطي المريض الدواء غير المناسب، ومعناه هلاك الناس وضياعهم وضياع المرفق الصحي بأكمله. هذا لا يحصل عادة إلا بسبب الإهمال الكبير وعدم الاهتمام مع 14-15 مليار تيها صرفت عن وزارة الصحة، وزارة الصحة فتتوها وقطعوا أوصالها وفرقوها على الجماعات من هنا ومن هناك، وكل واحد شغلها الشاغل أن يفتح اعتماد 5-10 ولا 8 و9 قطاعات في وزارة الصحة، كل واحد أعطوه صلاحية أن يستورد، وهات يعني لما تعطيه شنو يدير هو، يستورد الدواء على حسابه يجيب بطريقته وميليشياتهم وجماعاتهم وأصحاب النفوذ، فوزعوا يعني هذه ميزانية وزارة الصحة كلها الصحاح والميليشيات والكتائب وأصحاب النفوذ، والمرضى الآن حتى الكهرباء في غرف العمليات غير موجودة. غرف العمليات كان حصلها مولد ما فيهاش مكيف، تصور غرفة عمليات من غير مكيف، وانقطاع الكهرباء على المستشفيات لا تملك حتى مولدات، ولا تقدم مصورين مريض بيعطينا إداء الإفتاء، مصورين مريض ولد صغير بحد أبوه جايب له فرارة يبكي في جنبه. إيش العبث هذا؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا يعني؟ هل الحكومة يعني عجزت كل هذا العجز، ولا عندها اهتمامات أخرى والأشياء الضرورية التي تتوقف عليها حياة الناس ومصيرهم وتعليمهم لا يلتفت إليها ولا يعني يتنبه لها؟ مستشفيات فاقدة لكل شيء، تمشي المستشفى تلقى ينفخ. إذا أردتم بدل هذه المصاريف والأموال الكثيرة اللي تصرفوا فيها على العلاج في الخارج بالعملة الصعبة وتدفعوا في الأموال، بدل هذا لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، مستشفى الطب هذا لو يدار بإدارة صحيحة وتعطى له الإمكانيات اللازمة، مش يكفي طرابلس، يكفي ليبيا من أولها وآخرها، بل حتى الدول المجاورة. مبنى عظيم وكبير وفيه تخصصات، لكن فارغ، المحتوى فارغ، ما فيش شيء. إذا أنتم تريدون أن تصلحوا الأطباء، مش طبيب تعطيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 باش تخليه هو يكذب عليك ويخنب وقته، يجيك ربع ساعة وإذا كلمة مريض يكش عليه ويوزعه باش يمشي يخدم في المصحة، يحصل في المصحة في 4 أو 5 ساعات 5000 ولا 6000. 5000 و6000 أعطيه إلا أنت في المستشفى، أعطيه 10000 مش 6، أعطيه 10000 وكفيه ما يحتاجه، ما تحوجاش أنت إلى مصحة ولا إلى عيادة. هكذا يفعلوا في الغرب، هيك في بريطانيا وفي غيرها. أكبر يعني مرتبات هي مرتبات الأطباء في الخدمة الصحية الأولى، اللي هي نسموا فيها المستوصفات. أكبر يا أخي في 9000 و10000 جنيه استرليني في الشهر، طبيب عام لأنه مدرب ومحنك ويخدم في خدمة صحيحة. فما بالك بالمتخصص في المستشفيات؟ اغنوهم. إذا أنتم تريدون أن تعملوا سياسة ثابتة في المستشفيات تجعل المريض يتواضع، تجعل الطبيب يتواضع للمريض ويسمع له ويعطيه وقته ولا يهرب منه ولا يمشي للعيادة ولا يبيع ولا يتحايل على الدواء، وكذلك الممرض والممرضة والمحلل، اغنوهم وكفوهم واعطوهم هذه ربع ربع الأموال اللي تحولوا فيها بالعملة الصعبة هذه لأوروبا ولفرنسا ولإيطاليا ولألمانيا ولتركيا ولتونس ولكذا. ربع هذا المبلغ لو أنتم تعتنوا بالقطاع الصحي في المستشفيات وتوفروا الخدمات والأدوية وتعطوا للطاقم الطبي حقه في المرتبات وتغنوهم، ما تحتاجوش إلا إلى ربع المبلغ اللي تصرفوا فيه أنتم في الخارج فقط هذا، والناس يثقوا فيكم ويحصلوا خدماتهم كلهم، كل واحد يصل إلى الخدمة. أما الآن في تونس ولا في ألمانيا وغيرها ما حصل إلا قوي الحال وخلاص، ما كل حد يقدر يوصل. لكن لو تبقى هناك يعني نظام مؤطر ومؤسس وفي خدمات حقيقية وتعطوا للناس حقوقهم في المستشفيات، تبقى بعد ذلك الناس كلها يعني تستغني وتكفى حاجتها وتغنوهم وتقوم بما هو مطلوب منكم.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح، ونستسمحك في آخر بعض الاتصالات. من معي؟ من محمد من مصراتة، تفضل. من طرابلس، تفضل أخ من طرابلس. نعم،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ عبد الله، بنسأله فضيلة المفتي لو سمحت، في الموضوع اللي طلع عليه رئيس الحكومة في تصريح صحفي قال لي بيعزز رؤية 2030 مش عارف في كرة القدم الليبية ولا مش عارف. قصدي نبو تعليق فضية المفتي، قصدي مش عارف وين عايش أنا رئيس الوزراء، يعني إحنا مش عارف ترتيب الأولويات كيف. لو تشوف في إظلام تام في المدن وانقطاع التيار الكهربائي على المستشفيات وعلى المصحات وعلى اليوم واليومين، ويبي يعزز كرة القدم في 2030. نبو تعليق فضية المفتي على الموضوع، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله. طيب شكرا لاتصالك. الأخ علي من سبها تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: عبد الله.
1: أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك وبارك الله في سعادة المفتي. وربي يزيد ويزيد ويبارك فيكم إن شاء الله. بالله نبي نسأل المفتي بالله يحكي لنا عن اللي صاير في الجنوب. والله إحنا ما عرفنا ما يسمى بغرفة عمليات تحرير الجنوب. إحنا عايشين احتلال هنا يا ناس، سبحان الله. والله ما حد يدري عننا. ميليشيات تجي. هل تعلمون أن الدعم السريع عند قوات هنا موجودة في سبها ويمسكوا ويديروا في الثقافات يا ناس من السودان؟ والله نعانوا في معاناة يعلم بها الله. إحنا نبغى أي حد يخلصنا من الهم اللي عايشين فيه. معاناة أمن داخلي، انتهاك حرمات، تكسير بيوت، لا إله إلا الله، ما في حد يقول لا إله، ما في حد يقدر يتكلم، سبحان الله. يعني إلا ما رحم ربي. والبوصلة ضايعة من هالأمة، ناس تقعمز على الكورة بالأربع والعشر ساعات وما في حد يقول لا إله إلا الله في كلمة حق في غزة. أنا يوميا الموت والقتل. طيب. سبحان الله هالأمة هذه ما عاد عرفني يا دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا اتصالك. شكرا. طيب آخر اتصال عبد الله من طرابلس.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. تفضل يا عبد الله.
4: حياكم الله، حياكم حي الله مفتي الديار، وحياك الله الشيخ عبد الله وكافة المستمعين والمشاهدين. بإيجاز يا شيخ عبد الله، والله فضيل الشيخ يعلق على موضوع الكهرباء، أن صدر حكم من المحكمة بعدم دستورية رسوم الكهرباء وشركة الديانة تعمل كوسيط في تشبيه الرسوم هذه، فنبو تعقيب الشيخ بالنهاية بصفة عامة على موضوع الكهرباء. شكرا.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك. الأخ محمد من طرابلس تحدث عن قضية يعني ما تحدث به رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة، الرؤية ما يسمى برؤية 2030 فيما يتعلق بكرة القدم، وأنه أعلن عنها بتطوير كرة القدم ودعمها بإنشاء مؤسسة مستقلة باسم الهيئة الوطنية لكرة القدم، في الوقت الذي نرى فيه كل هذه المآسي التي تحدثتم عنها و حاجة الناس في قضية الكهرباء وغيرها في الصحة والتعليم. تفضل.
0: وللأسف في هذا الأسبوع قبل نجيب على السؤال استوردت ليبيا من مصر 70 ميجا وات مبدئيا مقابل أن تدفع لها الديون اللي تطلبها مصر من ليبيا، بدأت بمئة مليون دولار. أعطت ليبيا لمصر مئة مليون دولار باش مصر دعمت الشبكة الليبية بسبعين ميجاوات مبدئيا. هذا خبر يحشم، والله يحشم. هل مصر في مستواها وضعفها وما تعانيه هي اللي تصدرنا في الطاقة؟ كان المفروض هي نصدرها الطاقة ونصدرها لتونس، مش احنا محتاجين وندفعوا لها 100 مليون دولار. تصرف تصور يشبح بعقود كيف شكلها، سموها ديون، اعطوه لها باش يعني الدعم. فما ذكره السائل رؤية 2030 ولا 2030 ولا شو نسميها لكرة القدم الليبية، تطوير كرة القدم الليبية، كنا نتوقع كان الشعب الليبي أن تكون رؤية 2030 لتوفير مياه الشرب لليبيين. أغلب الليبيين في ليبيا ما عندهمش ماء شرب صالح، إما يشربوا فيه بالشيشة، وفي مناطق حتى للاستعمال مش موجود، يشرفوا بالسيارات، السيارة 100 دينار، منطقة الجبل كلها بأكملها هكذا تشتري بالسيارة، وفي الساحل أيضا مدن الساحل ماء الشرب أغلبهم يشونه بالعلبة بالقارورة بشي. كان لو كان رؤية 2030 لتوفير مياه صالحة للشرب بلد ساحلها 200 أكثر من 2000 كيلومتر مش قادر يتوفر مية الشرب بالتكرير لناسها، أنا هذه والله مهزلة غاية السوء. يعني بدل 20-30 لتطوير كرة القدم كنت نتمنى رؤية الحكومة لتوفير يعني الصرف الصحي. طرابلس لما تصل الفراش ما عشانك صرف صحي، كلها تحفر فحفر مختلطة بالمياه الجوفية وتلوث، والناس يعني يشربوا ويأكلوا ويتوضوا كله بهذه المياه المغلثة، ومن بعد ذلك يشكون من الأمراض. وكذلك حتى الصرف الصحي الموجود في العاصمة وداخل طرابلس يهدوا فيه في البحر. هل هناك بلد تعمل هذا؟ ما عندهمش قدرة كيف يدور ما عامل تكريد وكذا، يعني حاجة مهزلة. مش هذه هي اللي ينبغي أن تكون هناك رؤية 2030، مش لتطوير كرة القدم، لبناء بنية تحتية للمؤسسات لصناعات يعني أولية تحتضن الشباب والبطالة. قديش بتعطي من مرتبات أنت كل سنة؟ بيطلع لك مثلا 500,000 ولا 200,000 ناس بلغوا الحلم ويبوا مرتبات. قديش تبي تعطي من مرتبات؟ إلى متى؟ كيف بتوصل ميزانية في المرتبات؟ ما فيش أي رؤية. هذه الرؤية اللي بتعملوها لتطوير كرة القدم يعملوها لبناء صناعات لتوفير عمل للشباب، لتطوير يعني مشاريع الزراعة. كيف تستطيع اللي في 2030 توفروا مساحات كبيرة زراعة الحبوب والثمار والفواكه تحصل بها الكفاية في البلد؟ لمشروع 30 رؤية لتطوير الخدمات الأخرى، الصناعات البتروكيماوية. نحن نستورد الآن في البنزين وفي النفط، ومؤسسات الكهرباء تقول منقطع وما عنديش ما يكفيني، وانتم تنتجون النفط. وين رؤيتكم ل 2030 باش تغنوا هذه شركة الكهرباء وغيرها اللي يحتاجوا إلى الوقود مش قادرين توفروه لها؟ يعني كانت هذه الكلام اللي يتكلم فيه الحكومة على رؤية 2030 وإنشاء مؤسسة وطنية لكرة القدم، بدل هذا كان تتوجه لتوفير رؤية 2030 لتوفير اللحوم الحلال والماشية بحيث نستغني ويكتر العلف وندير المشاريع الزراعية ونغني الناس، وبدل ما الآن يشترون ويأكلون لحم الجيفة لحم الميتة. إلى حد اليوم الناس يأكلوا في الميتة، اللحم الذي يستورد المجمد من الصين ومن روسيا ومن أمريكا ومن البرازيل ومن كذا، كله لحم ميتة يأكلونه. بل وجدنا الأسبوع الماضي الحرس البلدي ضبط بعض التجار يبيعون لحم الميتة هذا المنتهي الصلاحية، يكيسوا فيه ويقدموا في الطلبات للمطاعم ولكذا. فرؤية 2030 لحل مشاكل الناس الحقيقية باش توكلوهم الحلال وتغنوهم عن غيرهم، مش لدي كرة القدم. كرة القدم هذه أقصى ما حكمها إذا كان هي انضبطت بالضوابط الشرعية وما فيهاش مخالفات هي مباحة، وأنتم تتركوها الواجبات والضروريات اللي هي تعلق بها حياة الناس ومصيرهم.
1: نشكرك وشكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا، هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى ان هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبة، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت على شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع على 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
3: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، نسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أنا هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ عبد الله، شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
6: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
6: كل نقاط ما تلعب تحول
4: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
6: أكيد
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعتبروا يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
6: أو سلعة
4: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة دولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هل هي طريقة شرعية وغير شرعية اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
6: يألف المنكر يعني
4: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: تفيد
4: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف شوف الضرر اللي مترتب عليه ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم
7: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو
9: شراء الاسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي. هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات ب 15 يمات ب 20 يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تلقاهم حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذه من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
9: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
2: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي، جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
10: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا

0: ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر له ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شرعه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر بشي يعالج وهكذا.

0: والإنسان بقي وخلى جزء من لماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
1: 90.9 FM.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها، كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث، برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن النهي عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. روي من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس. فما روي من عن أبي هريرة جاء بزيادة، فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء بزيادة، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، كما ورد تعليق هذا الحديث عند البخاري رضي الله عنه حيث قال: ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وروي موصولا من طرق منها ما أسنده أحمد والبزار والبيهقي من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. شيخنا، بداية، هذه الأحاديث التي ذكرت، هل هي في درجة واحدة من حيث القوة ومن حيث القبول والرد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن هذه الأحاديث الشريفة التي ذكرت بارك الله فيك هي متفاوتة من حيث القبول ومن حيث القوة. فمن أقواها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عندما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. معلوم أن ما رواه مسلم هو من الصحيح، هو من الصحيح، ودرجته في القبول قوية بعد البخاري رحمه الله. لكن الأحاديث الأخرى هي كذلك منها ما يحتج به، فإن بعد الحكم بالصحيح يأتي الحكم للحديث الحسن، والحديث الحسن إما أن يكون هذا الحديث هو من الحسن لذاته، وإما أن يكون من الحسن لغيره. ولكن هذه الطرق إذا يعني توافرت على محل واحد أو على صيغة واحدة فإنها يقوي بعضها بعضا. ولذلك الحديث الذي ذكرت حضرتك بارك الله فيك عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا روي من طرق، عندنا طرق التي جاءت من طريق جابر، رويت عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هي طريق أخرجها ابن ماجه، وإن كان في إسنادها رجل يسمى محمد بن أبي ليلى، هناك من ضعفه من العلماء. وإذا ضعف هذا الرجل ولم يجد من يعضده فإن هذا الحديث يكون مردود، ولكن نظرا لأن هناك طرق أخرى هناك من جعله من الحديث المقبول، ولذلك ذكروا بأن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه. والحسن هو حديث يحتج به، الحديث الحسن مما يحتج به، فالذي يحتج به إما أن يكون من المتواتر، وإما أن يكون من الصحيح، وإما أن يكون من الحسن.
2: يا شيخنا، الحسن من الحديث المقبول،
1: الحديث
2: ليس من الحديث المردود.
1: يعني نعم، من الحديث المقبول والذي يحتج به. لما نقول يحتج به يعني يجب أن يعمل به المسلم، يجب أن يعمل به المسلم سواء كان ذلك في الأحكام أو في فضائل الأعمال. وعندنا طريق أخرى التي رويت عن أبي هريرة بالنسبة لهذا النص الثاني، كذلك أخرجها البيهقي في سننه، ولكن هذا الحديث بضمه لبعض الطرق الأخرى كذلك تقوى أسناده فصار من الحديث الحسن. إذن عندنا رواية جابر حسنها الألباني كما تقدم، وكذلك الطريق الثانية هناك من ذكر بأنها هناك من حسنها فذكرت في كتاب البدر المنير، وذكرت في فتح الباري على سبيل المثال. ولعله من الذين علقوا على ذلك الصنعاني في كتابه سبل السلام. كذلك ممن روى هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، إلا أن هذا الحديث في الحق أنه قال بأنه منكر، والحديث المنكر هو في الغالب الذي يكون في إسناده منكير، إما من يعني من يتهم بالكذب أو بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الألقاب سواء لما يقال هذا حديث منكر أو في ضعف ويذكر الصحابي، الضعف لا ينسب إلى الصحابي، ولكن للطريقة التي
2: في الإسناد، يعني الضعف في الإسناد، أيوة، في الطريق الموصلة للصحابي.
1: نعم، في الطريق التي الموصلة للصحابي. نعم، كذلك عندنا من روى هذا الحديث العباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وإن كان هذا حديث منتقد، لكن بالعموم المعنى مقبول سواء كان ما رواه مسلم في صحيحه أما رواه أصحاب السنن من الطريقة التي حسنها العلماء.
2: شيخنا، الحديث اللي روي عن طريق جابر بن عبد الله وروي عن طريق أبي هريرة رضي الله عنهما، الحكم هو حكم الحسن، حسنه العلماء،
1: حسنه العلماء من خلال الحديث. خلال بعض الطرق
2: انضمام الطرق لبعضها إلى بعضها يعني.
1: نعم. لكن طبعا هم لما يقولوا في بعض الطرق منكرة، لأن الحديث الذي الطريقة التي تجبر هي ما خف ضعفها.
2: أيوة نعم.
1: لكن التي اشتد ضعفها هذه لا تجبر،
2: لا تقبل الجبر.
1: لا نعم. تقبل الجبر نعم. وبالتالي حكمها يبقى متميز بالرد.
2: نعم.
1: لكن ما خف ضعفه هو الذي يجبر وينقل إلى من الحديث الضعيف إلى الحديث الحسن.
2: نعم. طيب شيخنا، لما كان الحديث الأول، أول حديث وحديث الباب اللي ذكرناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. لما كان هذا الحديث أخرجه مسلم، وكما ذكرت شيخنا اللي أخرج مسلم في صحيحة يحكم له بالصحة، ومن أعلى درجة الصحة بعد البخاري يعني.
1: نعم.
2: ما الحكمة من البحث في بقية النصوص التي هي أقل درجة من الصحيح، اللي هي في النصوص اللي هي في درجة الحسن وفي درجة الأقل من الحسن؟
1: نعم.
2: زي اللي رواه البخاري متعليقا، وزي اللي حديث جابر وحديث أبي هريرة.
1: نعم، بارك الله فيك. وفي الحق الحق أن هذه المسألة تبرز لنا اهتمام العلماء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: اهتمامهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بكل ما روي يعني. كل ما روي.
1: نعم. بشتى الطرق. ومن الإنصاف في النقد أننا لاحظنا أن هذا الحديث المتقدم طرق قبلت على أنها حسنة، وطرق قبلت على أنها صحيحة كالذي رواه مسلم، بل طرق أخرى من باب الإنصاف والعدل ردت بأنها منكرة.
2: نعم.
1: فهي يستغنى عنها.
2: في إسنادها يعني من يتهم بالكذب ووضع الحديث.
1: أيوة نعم نعم. لكن الذي يدعوهم إلى هذا أن الطرق مع اختلاف أحوالها لا تهمل، لا تهمل، لأن هذا الاختلاف الحقيقة قد يفيد المجتهد، لأن الإمام المجتهد الذي يستنبط الأحكام في الواقع لا ينبغي له أن يقتصر على نص واحد، بل يجمع في كل ما يتعلق بموضوعه أو بالمسألة التي يريد أن يستنبط لها حكم، كل ما ورد فيها يجمع، سواء كان ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ورد فيها شيء من القرآن، أو ورد حتى على لسان الصحابة رضي الله عنهم، الذي هو مع أنها قد يكتفى بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة.
2: نعم.
1: الحديث المرفوع، لكن ومع ذلك قد يأتي حتى بالحديث الموقوف عن الصحابي، لأن المجتهد يعني نقول إحنا الهدف هو استنباط الحكم الذي بني على صحة دلالة الألفاظ مع صحة ثبوته، صحة ثبوت الحديث أصلا من حيث الرواية، ثم التيقن من دلالة اللفظ.
2: تيقن من دلالة اللفظ يعني فهم الصحابي للفظ الحديث النبوي يعني يفيد في فهم التأكد من دلالة اللفظ.
1: نعم.
2: اللفظ النبوي يعني.
1: نعم. ولذلك لو فسره الصحابي تفسير الصحابي يقدم على غيره، لأنهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا ليش يعني البخاري ذكر الرواية الموقوفة عن عثمان رضي الله عنه.
1: نعم. نعم. بالضبط. كذلك أحيانا حتى وأن نسبت الروايات الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا اختلاف الألفاظ تفيدنا المعنى المراد لما.
2: نعم.
1: يأتي اللفظ بعدة صيغ معينة مثلا أو متعددة تفيدنا، تبرز المعنى أكثر، وقد يفيد حتى معنى التقييد للحكم أو تخصيص الحكم.
2: نعم.
1: بدل أن يكون على أطلاقه، وأحيانا حتى يؤخذ منه علم آخر يعني زائد عن الحكم، كان يستفاد منه تعليل الحكم أو أي قضية جانبية تستفاد من خلال الطريق التي لم تذكرها الطريق الأولى مثلا. ولذلك يعتني العلماء بجمع هذه الألفاظ وهذه الطرق لما يحتاجه الإمام المجتهد.
2: هذا الشيخ مثل ما في رواية أبي هريرة الثانية اللي هي أخرجها البيهقي في السنن الصغرى، جاء فيها زيادة فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان. هذه الزيادة يعني مفيدة، أفادت حكم جديد يعني.
1: أفادت حكم جديد. نعم. نعم.
2: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، رواية أبي هريرة خالف اللي هي أخرجها البيهقي في السنن، خالفت رواية الصحيح اللي هي أخرجها مسلم عن أبي هريرة بزيادة في ألفاظها. ما حكم هذه الزيادة عند مقابلتها للأصح منها؟ يعني لو هذه الزيادة زي ما ذكرنا شيخنا أنها هي فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، هي زيادة فيها معنى جديد وأفادت حكم جديد، لكن لما تكون مخالفة لرواية الصحيح، شن حكمها لما نقابلوها برواية الصحيح؟ هل نأخذ بها نردوها نقبلوها؟
1: نعم.
2: هل تقيد رواية الصحيح، تزيد رواية الصحيح، ولا ما تأثرش فيها يعني؟
1: هو الحق فيما يتعلق فقهي استنباط الأحكام من السنة النبوية المطهرة اعتنى الفقهاء أو العلماء بصفة عامة بمثل هذه المعاني وهي ما يتعلق بالزيادات. فالزيادة عند يعني ما زاد عن رواية الصحيح إما أن تكون هي من الضعيف فتكون بالطبع مردودة، إذا كان هي تبين لنا بأن هذه الزيادة هي ضعيفة فهي مردودة لأنها قد قوبلت بالصحيح، في الحال هذه تكون منكرة، فتكون منكرة لأن إذا خالف الأقل الأكثر أو الحفاظ فإن هذه تكون منكرة ولا يلتفت إليها. أما بخلاف زيادة الثقات، إذا كان الذين رووه هو من الثقات فهذه كذلك الزيادة كما نص عليها العلماء إما لها تكون من جهتين في الحقيقة. الجهة الأولى قد تكون هذه الزيادة من جهة الإسناد، زيادات من جهة الإسناد، يروى الإسناد بوجه ثم تأتي رواية أخرى تضيف شيء لهذا الإسناد، وقد تكون من جهة المتن. أما ما يتعلق بجهة الإسناد هذا أمر يتعلق بإسناد الروايات، فقد تختلف بين الإرسالي في إسنادها بين الإرسالي أو مطلق الانقطاع وبين الوصل. طبعا هذا فرق كبير بين أن نلقوا مثلا رواية رويت أنها مرسلة وهي التي لم يذكر فيها اسم الصحابي التي رفعها التابعي، أو مطلق انقطاع يعني يكون أحيانا حتى في الوسط انقطاع أو تعليق، بينما نفس المتن أحيانا يقابل بأن تكون جاءت به رواية أخرى هي موصولة لم يحصل فيها انقطاع، فهذا يحصل أحيانا، فهذا يبقى هو زادت شيء. وأحيانا تكون هذه الزيادة بين الوقف والرفع أو الزيادة الرفع، هذا أبلغ الأحوال، الرفع هذا أبلغ الأحوال وهو الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبقى فيه إضافة، بينما قد تأتينا رواية أخرى هي أنقص منها بأن تكون تنسب هذا القول مثلا لصحابي وبالتالي نعد هذا الحديث موقوف ولربما أضافت شيء. الحقيقة العلماء تكلموا على هذا خاصة النقاد من المحدثين، لأن لأن أهل الحديث النقاد منهم هم يعنيهم الإسناد أكثر بخلافته المتن، هو يكاد يكون أمر مشترك بين النقاد من المحدثين ومن الفقهاء، لأن الفقيه ما المادة التي يستنبط منها الحكم في الغالب هي
2: المتن،
1: هي
2: المتن الحديث.
1: نعم المتن. فمن خلال المنهجيات المختلفة في معالجة الأسانيد عند النقاد من المحدثين، منهم من قال منهم من ترجح عن عنده الوجه الأتم، ولما نقول الوجه الأتم إن كانت رواية متن جاءت بالوصل ورواية أخرى فيها انقطاع أو إرسال، الأتم
2: هو الوصل،
1: هو الوصل. نعم. فيقدم الوصل. وكذلك إذا كان وجدنا رواية مرفوعة أي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا رواية أخرى
2: موقوفة
1: عن صحابي، فالأتم في هذا
2: هي المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من قدم الوصل على الإرسال
2: والرفع على الوقف،
1: والرفع على الوقف.
2: نعم.
1: طبعا هذا مجموعة من نسب إلى علم الحديث قالوا بذلك من النقاد كالخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي رحمه الله الجميع، قالوا بتصحيح هذه الوجهة وهذه المنهجية. وتعليلهم لهذا الاختيار قالوا هذا النقص قد يكون لغرض أو نسيان، يعني الراوي عندما يعني يذكر إسناد ينقصه اسم بينما ذكره الآخر بالأتم، قد يكون لغرض أراد أن يذكر لنا رواية يعني سمعها هكذا فأراد أن يؤديها
2: تنوع كما سمعها.
1: نعم تنوع في الرواية. وقد يكون نسيها يعتريه النسيان، ولذلك لا يحكم على هذا على الحافظ من خلال هذا الناسي، ولذلك قالوا الناسي لا يقضي على الذاكر، الناسي لا يقضي على الذاكر بل العكس، من حفظ حجة
2: حجة على من لم يحفظ.
1: نعم هو هذا. فهذا إذن ما يتعلق بمثل هذه الأخبار. كذلك هم لعلمهم بأن الرواة غالبا لم يكن من قصدهم استقصاء الأخبار، كالبخاري مثلا رحمه الله حتى أن كتابه يسمى بالمختصر من أسمائه، لأنه لم يقصد أن يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا في الموضوع الواحد تأتي له عدة روايات صحيحة كلها فينتقي منها رحمه الله، ينتقي منها صحيح الموضوعات ذكر منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون في القضية الواحدة عدة أحاديث صحيحة فينتقي منها البخاري أصح الأحاديث مثلا، وقد يعني يترك الأخرى باعتباره قد استغني عنها بما صح بالأصح نقول إحنا. فهذا من باب الاختصار، ولذلك هو لم يقصد
6: المقصد الرئوي بالضرورة استقصاء هذه الأخبار، ولذلك لا بأس أن يعتنى بها وتجمع. هذا القول فيه، وهناك من احتاط الحقيقة عندهم وجهة أخرى، منهجية أخرى في معالجة الزيادات والنقصان في الـ في الـ في الأسانيد. منهم من ترجح عنده جانب النقص فيقدم الإرسال مثلا على الوصل، ويقدم الوقف على الرفع، يعني يقدم الجانب الأنقص
2: باب الاحتياط يعني.
6: نعم، وهذا أقرب تعليل أنه يكون للاحتياط من جانب، ومن جانب آخر وخاصة لما يكون القضية في المتون حتى خوفا من الإدراج، والإدراج قد يكون مقصود هو من حقيقة من الراوي لبيان معنى اللفظ أو لكذا. فمن هذا الباب منهم من اختار هذا الوجه،
2: يعني يكون هذه الزيادة قد تكون خوفا أن تكون هذه الزيادة من قول الراوي،
6: من قول الراوي. نعم. خاصة إذا كان هي في المتون.
2: نعم.
6: وإن كان هني يعني احتياطا أخذوا الجانب، لأن لا إذا هم أخذوا الجانب الأقل يبقى الجميع متفق عليه. نقول الرواية مثلا رويت عن طريق أبي بكر، ثم هناك من قال عن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بكلا الوجهين اتفقوا على أن بكر
2: قالها.
6: نعم قال، سواء كانت من عنده أو من نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قول آخر مال للترجيح في هذه الجوانب فيما يتعلق بالأسانيد، قال ننظر للأكثر عدد، هل الأكثر الذي ذكرته مرسلا أو الذي ذكرته مرفوعا. وهذا هناك من نسب كل هذه منهجيات للمحدثين والنقاد، منهم مثل حاكم النيسابوري. هذا سواء قلنا الترجيح بالعدد أو الترجيح بالأحفظ، هذا باختصار ما يتعلق بجانب الزيادات في الإسناد، من جهة الإسناد. أما الجهة الثانية التي تكون فيها الزيادات، والحقيقة هذه هي اللي احنا تعدينا أكثر باعتبارنا يعني مراد الكلام في استنباط الأحكام الفقهية من السنن النبوية، فتكون الحقيقة الزيادة في المتون أي الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم تكون في بعض الروايات ألفاظ وعبارات لم تأتي بها روايات أخرى. هذه معنى الزيادات، نجبو في روايات عبارات أو كلمة أو اثنين لم تذكر في حديث آخر، فيقال بأن هذه من الزيادات. والأمر هذا الحق ليس غريبا ولا عيبا في الحديث النبوي، لا يعد غريبا ولا يعد عيبا، يعني ينقص من قدر الحديث النبوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكرر معه الخطاب، قد يتكرر منه الخطاب لأفراد الصحابة رضي الله عنهم، يخاطب هذا ويخاطب الجماعة الأخرى ويخاطب كذا وكذا، وبالتالي قد يكون فيه تنوع هو فعلا حقيقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل راوي من هؤلاء الرواة أحيانا حتى ولو سمعوا هذا الكلام في مجلس واحد، أحيانا يغلب عليه في بعض الصور الرواية بالمعنى نقل الحدث، وبالتالي نقل الحدث أحيانا هو مش بالضرورة تكون من الألفاظ التي يتعبد بها، لابد أن تكون يعني على نسق واحد مرادنا بالألفاظ كألفاظ التشهد مثلا أو بعض الأذكار، وبالتالي تنقل هذه الألفاظ ويستفاد من قرائن الخطاب. هذا بالنسبة للصحابي يعرفها، قرائن الخطاب وقرائن أسباب الورود، أحيانا أسباب ورود الحديث أحيانا يكون لها دور في معرفة المراد من النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم.
6: هذا الحقيقة هناك من نسبه إلى جمهور الفقهاء، إلى الجمهور من الفقهاء وبعض المحدثين،
2: هو قبول زيادة الثقات مطلقا.
6: نعم قبولها مطلقا. نعم.
2: فهمت. النعم.
6: نعم. وهناك وهناك الإنصاف من قال بردها كما ذكر ذلك الخطيب، يعني يعتمد على ما على الأصح، نقول إحنا ينتقد أصح ويترك ما عداها. ومنهم من قال بأنها يعني مال إلى الترجيح، قبلها مال إلى الترجيح، والمرجحات متعددة، آليات الترجيح، هل ننظر إلى يعني هذه الزيادة جاءت من قبل الراوي الذي روى الحديث الأول،
2: نفس الراوي نفس الراوي ترد الزيادة.
6: نعم، لأن نعم. مراته إذا كانها نفس الراوي قد يكون فيه إشارة إلى عدم تمام ضبطه، إلا إذا هو كان مقصود منه التنوع، رواها بأكثر وجه لأن هكذا سمعها،
2: قد يكون سمعها مرة مختصرة مرة بزيادة.
6: نعم. نعم يبقى هذا مراد من الراوي. كذلك من سبل الترجيح عند المتقدمين الذين قالوا بهذا، اللي مالوا للترجيح بصفة عامة، مثل عبد الرحمن المهدي ويحيى بن القطان، ولمنهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري، فمجموعة من هؤلاء النقاد قالوا بالترجيح، منهم من يرجح بالعدد ومنهم من يرجح بالأحفظ وهكذا. نعم.
2: طيب شيخنا، ما منهجية فقهاء المالكية في التعامل مع هذه الزيادات؟
6: الحق أن منهجية المالكية الأمر ليس بعيدا عما سبق ذكره، لأننا نعلم أن الإمام مالك رحمه الله ورحمه جميع علماء الأمة ومن بعدهم.
2: آمين.
6: الإمام مالك معروف بأنه جمع بين علم التحديث وعلم الفقه.
2: نعم.
6: حتى أنه في جانب التحديث يلقب بنجم السنن.
2: صحيح.
6: رحمه الله بنجم السنن، وكان يعني في زمانه لا يروي إلا عن الثقات كما هو معلوم، مع أنه كان نقول إحنا فقيه أهل المدينة، كما حتى نشاع لا يفتى
2: ومالك في المدينة.
6: ومالك في المدينة. نعم. لكن لو جئنا إلى إذن المنهجية ليست بعيدة عن منهجية عموم المحدثين وعموم الفقهاء، ولكن باختصار نظرا لكون قد تتميز بعض المذاهب عن بعضها في بعض الجزئيات، إن تعدد الروايات في الموضوع الواحد الحقيقة يميل الفقهاء لقضية الجمع بين الدليلين وعدم الاقتصار على دليل واحد بقدر الإمكان، وهذا معلوم لأن من القضايا الأصولية، وهذا من عند الفقهاء المالكية بل ربما حتى عند غيرهم، يقول الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الدليلين أو الأكثر أولى
2: من إهمال أحدهما،
6: من إهمال أحدهما. نعم، ونقول بالأصح، ونترك الروايات الأخرى لأنها قد تكون كلها مرادة من الشرع وكلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع كما سيأتي. ثم إن لم يمكن وعلم التاريخ تقدم المتأخرة، فالمتأخرة تكون ناسخة للأولى، تكون ناسخة للأولى حينئذ. وهنا وأحيانا إذا لم يعلم هذا يبقى الميل للترجيح بين هذه الروايات التي هي
2: يعني
6: هي
2: لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ كي نعلم الناسخ من المنسوخ، فنلجأ إلى الترجيح.
6: نرجأ إلى الترجيح، أقوى الدليلين أوثق الروايتين وهكذا ترجح. وأحيانا يبقى أحيانا لربما حتى اعتدلت الكفة يتم الترجيح حتى بأمر خارجي، الأمر خارجي كموافقة عمل أهل المدينة مثلا، من وافق عمل أهل المدينة يترجح وجهه عن وجه الآخر. أحيانا لربما نجد حتى تنوع عند علماء المدينة أو رواة المدينة، يقدم إذن عند الإمام مالك كلام الخلفاء كأبي بكر وعمر، كأبي بكر وعمر يترجح القول ما ذكره
2: ما عمل به الخلفاء الراشدون. نعم،
6: ما عمل به الخلفاء الراشدون. وأحيانا إذا اتفق أهل المدينة يبقى هو حجة في حد ذاته، وهذا إذن بصفة عامة. ومن وجوه التوفيق عند الفقهاء المالكية إن جاءت الزيادة من الثقة مع تعارض حكمها لحكم الرواية الأخرى أحيانا، لأن المعارضة لابد لها من وجه من وجوه التوفيق قد تقتضي تخصيص العموم أو تقتضي تقييد الحكم، هذا إن أمكن. ولذلك مما نقل عن الإمام القرافي صاحب الفروق رحمه الله قال: محل قبول زيادة العدل إن لم يكن غيره الذي لم يزد أوثق. طبعا إذا كان هو أوثق، الأوثق هذا يعني
2: هو خالف من أوثق منه يعني.
6: نعم. إذا كما ذكر أهل الحديث، إذا كان هو ضعيف يبقى هو منكر، وإذا كان هو من عمومهم لا يقبل منه التفرد أحيانا تكون من الشاذ. لكن إن لم تتعارض الزيادة، وهذا غالب زي بعض الأمثلة،
2: غالب الزيادات يعني تكون غير معارضة،
6: هي موافقة للنص الأصل، للنص كالذي ذكر الآن في مسلم، نجد الروايات الأخرى هي موافقة معه، اتفقت معه في المعنى، لكن أضافت عبارة زائدة قد تزيد في حكم جديد أو تؤكد الحكم الأول. ولهذا إن لم تتعارض في الحكم مع الرواية الأخرى كأن تكون ذكرت بعض أفراد العام، يعني نجد رواية ذكرت كل الأفراد بالعموم، ونجد رواية أخرى ذكرت بعض أفراد
2: هذا العام. نعم.
6: هذا العام. يعني على سبيل التمثيل نقول إحنا باعتبار لقربنا من الأضحية، الأنعام هذا لفظ عام يدخل فيه الضأن والمعز والبقر والإبل مثلا. نعم. لو وجدنا رواية مثلا ذكرت كقول الراوي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، هذا بعض أفراد العام، هذا لا يعني إلغاء
2: البقية. نعم.
6: لا يعني إلغاء البقية. نعم، هذا المراد ببعض أفراد العام. أو ذكرت حكما زائدا، ولذلك من الأول كحكم يتعلق بالأضحية كما جاء في يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض هذا عام في كل ما يتعلق بها من أجزاء، بينما في طرق أخرى
7: كل ما صعد على ظهر الأرض يعني من صخر ومن صوان ومن غيره ومن رخام وكل نعم
6: نعم. بينما في رواية أخرى ذكرت بعض فرض العام قال وتربتها طهورا. فهذا هذه الزيادة لما نجو لي كيف تعامل معها الفقهاء، ذكروا ابن بشير التنوخي رحمه الله
7: هذا من المالكية، نعم
6: من المالكية، توفي في القرن الرابع عند كتاب التنبيه رحمه الله، بيّن بأن الأصح في المذهب هو من الجائز كل أفراد العام، يعني كل أنواع الأرض كله من الجائز أن الإنسان يتيمم، مع أن بعض العلماء الآخرين أكدوا على خصوص التراب، لكن لمراعاة الخلاف كما ذكر الشيخ الدردير وغيره قالوا الأفضل أن أفضل أنواع الصعيد أن تكون من التراب
7: نعم.
6: من باب الفضل،
7: يعني هذا التنصيص على التراب من باب الأفضلية، من باب الأفضلية. التنويه لفضله يعني
6: تنويه لفضله نعم. وعناية بهذه الزيادة
7: نعم.
6: لم تهمل
7: نعم.
6: لكنها لم تقضي على أفراد العام
7: نعم.
6: كذلك من الزيادة بعض الزيادات قد تأتي بحكم هو زائد عن الحكم، مش كونه من أفراد العام، قد تكون هو زائد على أفراد الحكم. ولذلك لما ذكروا حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وارضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، تستحاض يعني تنتهي زمن الدورة الشهرية
7: والدم
6: يتوقف عنها
7: مستمر
6: يستمر معها النزف دم عله فساد، ولذلك يسمى استحاضة. قالت أفأدع الصلاة تترك الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا هذا أصل الحديث. لما نجولي بعض الروايات الأخرى نلقوها زادت عليه بشيء، هو أضاف حكم جديد، وهو قوله في رواية أخرى ثم توضئي لكن ثم توضئي لكل صلاة
7: حتى يجيء ذلك الوقت،
6: حتى يجيء ذلك الوقت. فهذا لو احنا اخذنا بهذا، لو اقتصرنا على الأولى المرأة بمجرد ما أن تنتهي
7: زمن العادة أو زمن الدورة
6: الحقيقية الشهرية
7: سبع أيام تغتسل وتصلي وخلاص عادي
6: ولا تبالي
7: نعم،
6: لا يترتب عليه شيء، بينما ويعد ناقضا في كل مرة
7: نعم.
6: لأن بينما عند من زاد هذا من زاد عليه قال يجب عليها أن تتوضأ
7: لكل
6: مرة يعتبر ناقض
7: نعم،
6: بينما فقهاء المالكية لما نجوح نشوف هني فرقوا مراعاة لمثل هذه الأمور، ولعل حتى مراعاة الخلاف، وذلك نقل القرافي قال هم اتفقوا على وجوب الصلاة يجب عليهم تصلي هذه المستحاضة وعدم الغسل من الاستحاضة، تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض الشرعي، لكن خلاف الوضوء هل تتوضأ في كل
7: صلاة أم لا،
6: لأنها قد تكون توضأت لناقض الحقيقي لكن اعتراها. الحق أن فقهاء المالكية في هذا قالوا هي تعامل به معامل صاحب السلس، فإذا كان هو يأتيها في أوقات متباعدة تعد ناقض من نواقض الوضوء تتوضأ، وإذا كان هو ملازم لها كما يحصل لبعض النساء يبقى دائما تشعر بشيء، فهذا لا حرج عليها، لا تعيد
7: فيها مشقة نعم.
6: فيها مشقة، وبالتالي لا تعيد الوضوء، قد تصلي بالوضوء الواحد حتى صلوات عديدة وهي مستحاضة. وهذا لكن إن أرادت التوضأ لكل صلاة فهذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب كما ذكر ذلك القرافي وذكره ابن القصار في كتابه عيون الأدلة استحبابا. وطبعا لما نقول استحبابا هذا مراعاة للزيادة المذكورة ومراعاة للخلاف، لأن هناك من استنبط ضرورة الوضوء
7: نعم.
6: ضرورة الوضوء لكل صلاة. إذن هذا ما يتعلق بتعامل فقهاء المالكية، إذن هي جزئيات تختلف معالجتها باختلاف ما ذكر فيها من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
7: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى، ولا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، عند ذكر طرق الحديث والروايات المختلفة للحديث، ذكرنا أن البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه تعليقا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. فلو قمنا بتعريف الإخوة المستمعين الكرام بشخص الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وببعض مناقبه، تفضل شيخنا.
6: الحق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن عبد قصي، وذكر هذا يعني هذا
7: النسب نعم.
6: ذكر هذا النسب الطيب لإبرازه بكونه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف،
7: نعم،
6: وهو جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد مناف بن قصي. عثمان رضي الله عنه ولد بعد الفيل ب6 سنين، إذن بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل،
7: نعم،
6: كما هو مشهور،
7: أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات.
6: بست سنوات. نعم. وأمه هذا النسب من جهة أبيه،
7: نعم،
6: أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
7: عبد مناف، نعم.
6: نعم. وأمه اسمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، هي كذلك من جهة أبيها تلتقي بوجه أبعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة على كل حال هي أسلمت، أمه أسلمت رضي الله عنها، وأمها أمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة أمه من جهة أمها يلتقي مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبناؤه رضي الله عنهم أجمعين، منهم عبد الله بن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تزوجها من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الابن توفي في السنة الأولى من الهجرة قبل أمه بسنة، لأن معروف توفي رقية قبل عثمان،
7: نعم،
6: رضي الله عنهم أجمعين، وابنها توفي قبلها وهو عبد الله، وله ابن آخر، عدة أبناء رضي الله عنه، وعندها ابن مش من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبان أن هذا كان من فقهاء المدينة رضي الله عنه، وكان قد ابتلي بالصمم ووضح كثير، وهو أثر البرص، نسأل الله العافية الجميع،
7: آمين،
6: وأصابه كذلك الفالج في آخر عمره، توفي في سنة 105. وهذا الرجل مع هذه المعاناة قالوا من أوائل من ألف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
7: صلى الله عليه وسلم،
6: بان هذا له كانت صحف يعني ورقات مجموعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبنائه ومن أبناء عثمان كذلك واحد آخر اسمه عمر، روى بعض الأحاديث، وعندها بنت تسمى مريم، وعندها بنت تسمى نائلة، وكذلك عائشة. ومن آل بيته كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه له خالة تسمى سعدة بنت كريز بن ربيعة، هذه يعني جدتها كذلك البيضاء بنت عبد المطلب، وله خال اسمه عامر، خاله اسمه عامر، وابن خاله، لأن هؤلاء يذكرونهم لأنهم لعبوا دور حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ابن عامر على سبيل المثال، هذا ابن خاله عبد الله بن عامر، وعامر هذا يعني أبوه كما هو معلوم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن البيضاء بنت عبد المطلب. وهذا الرجل الذي هذا هو المشهور أكثر من أبيه، عبد الله بن عامر مشهور لأنه ولي في عهد عثمان رضي الله عنه، كان واليا على البصرة، وكان من أوصافه رضي الله عنه أن وصف بالجود ووصف بالشجاعة، وكان ميمونا، وولاه مع توليته على البصرة شارك في الفتوح رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خراسان، هذا عبد الله بن عامر، وأطراف من بلاد فارس. ولذلك قالوا من نظرا لسروره بما فتح الله عليه هذه المناطق أحرم من نيسابور شكرا لله سبحانه وتعالى، أحرم من نيسابور،
7: لم يحرم من الميقات يعني.
6: لم يحرم من الميقات، أحرم من نيسابور شكرا لله تعالى، وجاء إلى عثمان رضي الله عنه. وإن كان عثمان لم طبعا فرح لا شك بالفتح، لكنه لم يسر بإحرامه من نيسابور،
7: تغييره للنسك
6: يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت. هذا إذن ما يتعلق ببعض سيرته، ومما ذكروا لعبد الله بن
7: نيسابور. شيخنا الآن هي في شرق إيران يعني، بعيدة جدا عن الميقات، عن أقرب ميقات للحرم يعني،
6: بعيدة جدا. نعم. يعني هي لعلها تسمى بلاد ما وراء النهر فوق إيران.
7: نعم. نعم. شرق إيران. نعم.
6: لعلها شرق إيران. نعم. هذا الرجل الذي أحرم من نيسابور شكرا لله سبحانه وتعالى على الفتح، قالوا لما اقتربت وفاته وكان واليا، دخل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان فقيا عبد الله بن عمر، دخل عليه يعوده
7: يزوره. نعم.
6: نعم. فقال عبد الله بن عامر لمعرفته بفضل عبد الله بن عمر، قال ألا تدعو الله لي ابن عمر، طلب منه أن يدعو له. فقال هذا عبد الله بن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. قال يذكره بخطورة هذه التبعات وضرورة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. هذا إذن باختصار شديد، وله مناقب كثيرة عثمان رضي الله عنه، ستأتي إن شاء الله في مناقبه بعد أخرى. الهجرة.
7: نعم.
6: بعد الهجرة، وكذلك بزواجه من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها تأتي في مناسبة أخرى بإذن الله
7: إن شاء الله. طيب شيخنا، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار المتعلقة بسيرة عثمان رضي الله عنه؟
6: هو لا شك أنها الاطلاع ودراسة هذه السيرة العطرة، سواء متعلقة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة الكرام، ينبغي أن تكون من الأمور المعلومة، لأنهم الحق محل القدوة للأمة، محل القدوة. ولذلك مما يستفاد منه فضل عثمان رضي الله عنه، وذلك بما تشرف به من التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في النسب، من جهة أبيه في عبد الله بن قصي، وكذلك من جهة أمه أروى بنت البيضاء وهي جدته، وهي ابنة عبد المطلب.
7: ما.
6: هذا من شرفه. وكذلك مما يستفاد فيه من أخبار الموعظة الحقيقة، نسأل الله العفو والعافية، الموعظة في الابتلاء. فهذه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
7: صلى الله عليه وسلم،
6: من خيرة نساء هذه الأمة، ومع ذلك رزقت بهذا الابن، وذكروا بأن هذا الابن توفي قبلها. هذا لا شك أنه من الابتلاء.
7: نعم.
6: هذه عبرة للأمة،
7: صبرت على الابتلاء. نعم.
6: صبرت، نسأل الله العفو والعافية للجميع.
7: ثم توفيت فصبر عثمان،
6: ثم توفيت فصبر عثمان. نعم. كذلك عثمان رضي الله عنه له عدة أبناء، منهم أبان هذا الذي تقدم ذكره، مع أنه كان فقيها عالما هذا الرجل، ولكنه ابتلي كما تقدم بالصمم، ومعروف أن الصمم تنقلوا حين نسأل العافية الأصم، هو اللي ما عاش يسمع.
7: نعم.
6: ما عاش يسمع. وكذلك
7: بالبرص،
6: بالبرص في أثر وضح، وذكر أنه كثير البياض من أثر البرص، نسأل الله العافية للجميع.
7: آمين.
6: وابتلي بالفالج في آخر عمره، والفالج معروف في وقتنا هذا
7: الشلل، هو
6: الشلل أن يبدأ صاحبه يعني يبدأ يرتعد. نعم. هكذا لأن يصف فيه صاحب الفلج الآن.
7: نعم.
6: هذا يعني من، ومع ذلك كان حريصا على طلب العلم، هذه فيها حث. الآن طلبة العلم كثير منهم في عافية والحمد لله، ومع ذلك الكسل غالب. نجي نقول احنا حتى اللي عنده إعاقة مثلا من طلبة ولا غيره لا يفتر، وهذا قدوته أبان
7: ابن عثمان. نعم.
6: ابن عثمان. نعم. قدوة، أهو رجل يعني مبتلى بالفالج ومبتلى بالصمم وبالبرص، أثر البرص، ومع ذلك أول من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء
7: المدينة.
6: ويؤخذ منه كذلك حرص الصحابة رضي الله عنه على تمام متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عامر، مع أنه جاء يعني نقول إحنا لا شك أنه لفرحه بالفتح، أراد أن يعبر عن هذا فأحرم من نيسابور، ولكن عثمان لم يسلم له هذا المعنى لمخالفته لميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه التزام علماء الأمة والتزام أفراد الأمة بما حدده
7: بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم،
6: بتمام المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك من المواعظ حقيقة، وهذه مسألة عظيمة فيما يتعلق بابن عمر، لما طلب منه ابن عامر الدعاء وقال له لا تقبل، نسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على بصرة، وهذا هو الشاهد، الشاهد هو قوله ولا صدقة من غلول. هذه الموعظة الحقيقة لكل من يتقلد أمر من أمور المسلمين، عليه أن يعد نفسه لمثل هذه اللحظات. شنو هي اللحظات؟ يقول الدنيا يا شيخ عبد الرحمن نعمة المرضعة ولكنها بئسة الفاطمة. نعمة المرضعة تو الرضيع في نقول احنا في حجر أمه من أسعد الناس ولا لا؟
7: صحيح.
6: رضيع ما فيش ما أسعد منه، يلعب فيه وغرش نبي، لكن لما يفطم يبقى يعني يومه بكاء. فالدنيا هي نعمة الفاطمة، يعني خير من نعمة المرضعة، خير من الرضيع اللي يرضى من أمه، هذا اللي يتولى أمر في في في في في حال الولاية، متعة تامة وما والأمر مقضي كله،
7: منصب وجاه هنا عمو.
6: نعم نعم، مش أمره غير يعني شوفوا شنو رغباتها بس. لكنها بئسة الفاطمة، الدنيا بمناصبها بئسة الفاطمة، يعني الطفل لما طفت ما أمه اللي أمس كانت تلعب فيه يبدأ صراخ ليل ونهار لين يخل على الوقت الحال المعتاد. الدنيا هي أشد من هذا، ولذلك هي بئسة الفاطمة، لما يفطم وينزع منه المنصب وتنزع منه الولاية يبدأ أحيانا تحت أقدام الناس والعياذ بالله، فابتلاء عظيم. إلى جانب ما عده الله سبحانه وتعالى
7: من السؤال
6: آخرة. نعم. من السؤال إما أن يكون من الذين يظل لهم ذات حظ العرش، وإما أن يكون في حال صعبة. ولهذا القاضي عياض رحمه الله تعليقا على هذا الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر، مع أنه ذكره للرجل وهو مريض، قال هذا الحديث هو جاء على طريق الوعظ والتذكرة له لابن عامر، فإنه لما سأله أن يدعو له حذره من أشياء يدخل، يعني مثل الكثير يدخل على الأمراء، وهو كان أمير الرجل، وهذا هو الغلول. شنو الغلول؟ هو أخذ مال العام، الأخذ مال العام اللي في وقتهم هم يأخذ فرس، يأخذ عقار، يأخذ كذا، وطول الوقت هذا يأخذ سيارة، يأخذ جهاز، يأخذ عقار، كله سواء. فإذا يكثر دخوله على الأمراء، قال فمنها أنه دم عنده الغلول، دم عند عبد الله بن عمر دم الغلول لهذا الرجل وهو مريض، فلم يقل له، لكن لم يتهم عبد الله بن عامر لأنه صحابي جليل، هو لم يتهمه رب الغلول، ولكن ذكرها على سبيل الموعظة،
7: فلم تذكير، يعني من باب التذكير،
6: من باب التذكير، لم يقل له أنت قللت، وإنما هي ذكرت على سبيل الموعظة فقط. فهذا إذا نحن من الحقيقة من أعظم ما يستفاد منه أن الإنسان لا يغتر بما في هذه الدنيا.
7: طيب شيخنا، مما ذكرته من سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أمه أروى أسلمت في يعني أسلمت ومات على الإسلام والحمد لله. طيب هو عثمان نفسه متى أسلم وكيف كانت وكيف كان إسلامه؟ يعني
6: هو عثمان رضي الله عنه وارضاه ذكروا بأنه كان من أول من أسلم، كذلك في الجيل الأول من الصحابة الذين أسلموا في مكة.
7: نعم.
6: في مكة، ولكن قال
7: من السابقين للإسلام،
6: يعني من السابقين للإسلام.
7: نعم.
6: رضي الله عنه مجمعين، ولكن قالوا من حظي بشرف إيمانه هو أبو بكر الصديق، كانت له علاقة طيبة بأبي بكر رضي الله عنه، فهو أخبر عن نفسه بأنه التقى مع أبي بكر الصديق وتحدث معه، فقال له أبو بكر، وكان ناصحا رضي الله عنه أبو بكر الصديق، فقال له إنك لرجل حازم، يعني أنت رجل حازم ولبيب وعاقل، ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذا أبو بكر يخاطب
7: في عثمان. نعم.
6: قال له هذه أوتان يعني التي تعبد من دون الله، ما هي إلا حجارة صماء ولا تسمع ولا تبصر ولا هي تضر ولا تنفع. فطبعا لكن هذا ما ورثه الناس من أبائهم، لكن كذلك قال نعم عثمان وفقه، قال هي حجارة صماء لا تنفع ولا تضر، لكن هذا الموجود. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ يعني عرض لطيف مع بيان، مع تسفيه ما كان عليه القوم.
7: نعم.
6: فهني في استعداد أصبح نفسي، فرضي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، قال وقدر الله سبحانه وتعالى، قال وإذا به مر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنهم هم جلوس، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب، قال فلما راه بكر الصديق قام إليه ويبدو أنه أخبره، لأنه قال فساره، يعني المسارة معروفة، يعني ذكر له شيء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان وقال يا عثمان أجب الله إلى جنته، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه، مع التمهيد الذي قدمه أبو بكر.
7: في الأول مدح فيه صفة الحزم والذكاء والفطنة، وبين له حال هذه الأوثان والأصنام.
6: نعم.
7: فعلا يعني كأنه يعني أفاق من صدم من أمر يعني. نعم. من نوم عميق، يعني
6: من نوم عميق. نعم. ولا يليق به.
7: نعم صحيح.
6: يليق به. وهذا جزاك الله خير يا عبد الشيخ عبد الرحمن، أنت أشرت إلى أسلوب الدعوة اللطيف.
7: نعم.
6: أول إنسان لما بيدعو الغير ما به يذكر له ما فيه من محاسن.
7: نعم.
6: حتى وإن كان عنده أخطاء ما جيش يعجل بالسب والشتم وأنت صفتك وأنت كذا وكذا، لا، إن كان ليه محاسن، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر له فتتهيأ النفس لقبول الحق مع ذكر ما في الباطل من معايب.
7: صحيح.
6: نعم. فقبل الرجل ونطق بالشهادتين وصار من خيرة الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، وحاز هذا الفضل أبو بكر لأنه هو السبب الذي كان
7: سببا في إسلامه.
6: سبب. نعم. في إسلامه. نعم.
7: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم.

0: فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، يخش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: ما ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفس من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس،
1: يعني
2: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبه من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلى.

0: لا فلا تزكوا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا فلا.
1: نعم
0: طبعا فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد فيه على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه. مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس، ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقول هلك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
0: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا.
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحصل، هو التحصل الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني، لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفس الله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: وضع شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
2: مضطرين
3: وفي أشد حاجة، يوم ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا.
2: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
3: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هي كبك موجودة شيخ صح، يقول محمد
5: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولا بد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزمنا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه.

0: صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة، أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: 90.9 FM.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني.

0: يقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
4: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
3: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
6: نعم.
7: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم، فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
9: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
8: نعم شيخنا.
10: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
1: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون في

مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون في

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا

0: بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: 90.9 FM.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 28 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فضائل الوضوء، حيث قال: وفضائله موضع طاهر واستقبال وتسمية وتقليل الماء بلا حد كالغسل. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث حول فضائل الوضوء، وقد ذكر قبل ذلك واجبات الوضوء وكذلك السنن، وتناولناها بشيء من الشرح والتوضيح. واليوم نتناول تبعا لما يتناوله المصنف الفضائل أو المندوبات. والمندوب كما هو معلوم يعني هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فعندنا مثلا الواجبات لو لم نفعلها هذه ستؤدي إلى بطلان الوضوء، لأن الواجب هو أو الركن يعني ما كان داخل فيه الماهية ويلزم من عدمه عدم الشيء. وعندنا الواجب والركن والفرض طبعا بمعنى واحد، اللهم إلا في باب الحج فرق علماؤنا بين الفرض والواجب. وبالنسبة للسنن كذلك ينبغي الإتيان بها، وذكرنا يعني أن من نسيها يفعلها لما حضر، وكذلك يندب مثلا الإعادة ما دام في الوقت وكذا، هذا فيما يتعلق بالسنن. لكن بالنسبة للفضائل، من أتى بها يزداد أجره ويتحصل على تمام الأجر، ومن لم يأتي بها فوت على نفسه الأجر ولكن لا يبطل وضوءه. أول هذه الفضائل الموضع الطاهر. فمن المندوبات في الوضوء أن يكون الوضوء في مكان طاهر، فلهذا يعني ينبغي أن ما يكونش في الخلاء في دورة المياه حتى وإن كانت طاهرة يعني نظيفة وكذا. قالوا لأنك أنت في الخلاء لا تستطيع ذكر الله. والمكروه الثاني يعني لو كان هي فيها يعني مش نظيفة وفيها بعض النجاسات المكان اللي الإنسان يتوضأ فيه، فعندك مكروهين بالنسبة لدورة مياه: مكروه أن في بيت الخلاء وكذا ولن تستطيع ذكر الله فيه وكذا، والمكروه الثاني كونه فيه بعض النجاسات. وقالوا محل الكراهة يعني أو محل استحباب عدم المكان النجس هو يعني الخشية من أن تصيب هذه النجاسة ثوب الإنسان أو يتناطر عليه شيء يعني من جراء نزول الماء عليه، فهذا لهذا يستحب أن يكون الوضوء في مكان طاهر. والمندوب الثاني هو استقبال القبلة، بما أن هذا عبادة يعني الوضوء عبادة كما أن الدعاء، بل هي في غالب العبادات إن لم يكن شرط فيها، تو عندنا الصلاة شرط صحة يعني من شروط صحتها استقبال القبلة. وغيرها كذلك. فعندنا يا إما يكون شرط صحة، تو مش شرط صحة يعني صح هو الوضوء حتى لغير القبلة، لكن حبذا طالما هو عبادة أنك أنت لو تمكنت من استقبالها من غير مشقة أنك أنت تستقبل القبلة عند وضوئك، فهي من المندوبات، أتيت بها يزداد أجرك، لم تأتي بها وضوءك صحيح ولا يعني يبطل بهذا. وعندنا التسمية اللي هي بسم الله لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالمشهور في مذهبنا هي أنها من المندوبات والفضائل، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هنا لا وضوء يعني عندما نقدر المقتضى، هل هو لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل؟ فالذي عليه علماؤنا أنه نفي للكمال على كلام أهل العلم في تصحيحه وتضعيف هذا الحديث. فلهذا عندنا التسمية وهي قولك بسم الله في بداية الوضوء، إذا لم تكن في الخلاء في دورة المياه ينبغي أنك أنت تقول بسم الله في البداية، فهذه من المندوبات والفضائل حتى تخرج بها من الخلاف أهل العلم اللي يقول واجب واللي يقول مندوب وكذا، فهذا شيء. وبالنسبة حبذا الاقتصار على بسم الله فقط وعدم إكمالها، فإن أكملتها فالأمر قريب، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم في مذهبنا، لكن الأولى والأفضل هو الاقتصار على بسم الله فقط كما ورد في الحديث. نعم.
0: ثم قال وتقليل الماء بلا حد كالغسل.
1: نعم، يعني هو طبعا قصده بكالغسل المندوبات الأربعة التي ذكرها اللي هي الموضع الطاهر واستقبال القبلة والتسمية وتقليل الماء، هذه مندوبة في الوضوء كما هي مندوبة في الغسل. وتقليل الماء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أو المتوضئ ولو كان على نهر جاري ينبغي عليه ألا يسرف في الماء، فأولى يعني إحنا عندنا تو الصنبور أو الحنفية أو الشيشمات، إحنا نقول الشيشمة يعني تجي الواحد تلقاه فتحها على وسعه، وخصوصا في المساجد عندنا في المواضي لا ينبغي الانتباه، فأنت هنا بتكون يعني دخلت البعيد في التبذير والإسراف. والنبي صلى الله وربنا عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان، ولا شك أن هذا تبذير وهذا إسراف، ولا شك أن الماء هي عصب الحياة، وخصوصا في العبادات هي طبعا التبذير مطالب به سواء كنت أنت في عبادة أو في غير عبادة، ما تصرفش في الماء بقدر الحاجة. لكن يتأكد في جانب العبادة في الغسل وفي الوضوء يتأكد جانب عدم الإسراف، ويكون هذا من الفضائل حتى يزداد أجرك ولا يقل في وضوئك، فينبغي أن تقل من الماء أو تقلل من الماء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني مد يعني حفنة واحدة من الماء يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع يعني أربع حفنات. أول واحد منا تجد وخصوصا في الغسل يحتاج إلى يفتح الشيشمة على وسحة وتقعد المية تصب سواء في وضوء ولا في غسل، فتجد أن 20 لتر 100 لتر من أجل وضوء، وهي لتر واحد أو نصف لتر يكفي المسلم لأن يتوضأ. فلينتبه إلى هذا الأمر حتى يزداد أجرنا وحتى نحافظ على عصب الحياة اللي هو الماء. نعم.
0: ثم قال وتقديم اليمنى.
1: نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها، في تناوله وترجله وغير ذلك، فالأمور التي فيها التشريف، وإحنا في باب تشريف وباب فعل عبادة من العبادات نبدأ بالميامن بدل قبل الميسر. فإذا أنت غسلت يدك اليسار قبل اليمين ما يبطلش وضوءك، لكن أنت خلفت المندوب ويقل أجرك في هذا. فلهذا ينبغي للمسلم وللمتوضئ أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، ولما نجو للرجلين مثلا تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. نعم.
0: ثم قال وجعل الإناء المفتوح لجهتها.
1: نعم، الإناء اللي أنت بتتوضأ منه طبعا تبدأ عندنا في الغالب اللي هي الشيش محنة بتجي أنت مقابلها وبتتوضأ، لكن إذا كانت اللي بتتوضأ منها إناء، فهذا الإناء يبقى نقوله إناء مفتوح مثل المالقي عندنا مثلا ولا كروانة ولا سطل ولا غيره، وإما أنها تكون يعني مش مفتوحة مثل البريق، الإبريق مثل البريق، فكانك أنت تتوضأ من مالقي
0: البراد يعني نقول
1: احنا نعم بريق. البراد ولا إبريق ولا في اللي يقول البريق اللي يقوله البريق
0: حتى عنا
1: نعم نقول البريق، فالبريق كان هو بريق هذا بتخليه يسارك باش أنت تصب بيسارك على يمينك به، وكان هو مفتوح بتغرف منه غرف طبعا خاطي اليدين لرسغين، اليدين لرسغين منصب عليهم صبان كما سبق معنا، لكن في سنن الوضوء طبعا، لكن كان هو مفتوح وبتغرف منه غرف خليها على يمينك مش تغرف بيدك اليمين، وكان هو بتصب صبان خليها على يدك اليسارك مش تصب بيدك اليسار على اليمين. نعم هذا من الفضائل، لو خالفت هذا يعني لا يبطل وضوءك لكن أنت خالفت الصفة المندوبة.
0: ثم قال وبدء بمقدم الأعضاء.
1: نعم هذا إعمالا لما ورد في الآية، لأن الله عز وجل أول شيء، وكذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية في ذلك. فعندنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإلى تفيد انتهاء الغاية للانتهاء، فاليدين إلى المرفقين. إذا نبدأ من أطراف الأصابع ونستمر إلى المرافق، نجولي مثلا الرجلين نبدأ من أطراف الأصابع الرجلين أيضا ونستمر إلى الكعبين. فلو أنت خلفت وبدأت من المرفق ومشيت لأطراف الأصابع وضوءك صحيح طالما عممت ودلكت، لكن أنت خالفت الصفة المستحبة اللي تحصل فيها على أجر أكثر. وكذلك في الوجه ما تجيش يعني تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، ولا في اللي شطف تشطيف يعني أو يخبط فيها خبط المية على وجهه يبل نفسه واللي جنبه وغيره، لا، وإنما تأخذ الماء تتناوله وتصبه على أعلى الجبهة وحتى ينزل على الوجه، وبعد تالي تدلكه أنت. يعني عندنا خطأان مشهوران في هذا، يا إما في اللي فرغ في المية يا شيخ وهذا مسح خطأ يعني يبطل به الوضوء، يعني عبي في يديه مية ويفرغهم ويجي على وجهه، رأوا هذا مش غسل هذا مسح، وهذا خطأ. ربي قال فاغسلوا وجوهكم، نعم هذا الديرة في مسح الرأس في مسح الأذنين ماشي هذا كمسح، لكن أما في غسل اليدين ولا في غسل الوجه ما تفرغش يديك، خلي المية فرخها على وجهك من أعلى وجهك. وفي اللي يبدأ تقول زي سطال ملعقة يعني من الأسفل يبدأ يجي يغطس وجهه من الأسفل ويرقى به إلى الأعلى، هذا وإن حصل فيه يعني تعميم للوجه وغسل ليه وكان صحيح، لكن هو خالف المستحب. إذا المستحب كيف يكون؟ يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذا المقصود بالبدء بمقدم الأعضاء. نعم وحتى في مسح الرأس وسبق معنى هذا، يعني البدء بمقدم الأعضاء بصفة عامة الرأس وغيره هذا يعني مستحب وفضيلة من فضائل الوضوء. نعم
0: ثم قال والغسلة
1: المعذرة، يعني هو أشار ابن عشر رحمة الله عليه لهذه المندوبات أو لأكثرها، قال وإحدى عشرة الفضائل أتت، يعني 11 تسمية اللي هي بسم الله، وبقعة قد طهرت، تقليل ماء، وتيامن الإناء. وفصلنا احنا في الإناء قلنا التيامن هذا كان مفتوح وكان مغلق بتصب صبان خليه على اليسار، وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا اللي هي توي يشير لها ولا
0: نعم
1: الشفع والتثليث، الشفع المقصود به الغسلة الثانية،
0: وقال والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل.
1: نعم يعني الغسلة الثانية والغسلة الثالثة سواء فيما مثلا حتى المضمضة والاستنشاق والاستنشاق داخل معانا في هذا، وكذلك غسل الوجه يعني الغسلة الثانية والثالثة، كذلك عندنا غسل اليدين الرجلين. طبعا الرجلان عندنا فيهم كما جاء في الحديث يعني صفة انك انت تغسلها ثلاث مرات، وفيه يعني انك انت توعبها بالغسل مرة واحدة تكفي. فقال بالنسبة للتثليث هذا راه مندوب عندنا سواء في اعضاء الوضوء كلها غير الممسوحات، او الممسوح قال لك تمسح مرة واحدة راه مكروه انك تمسح اكثر من مرة، يعني مسح الرأس الشيخ عبد الرحمن، وكذلك عندنا مسح الاذنين قال هذا مكروه انك تزيد عليه مرة، لكن بالنسبة للمغسولات قال هذه تغسلها ثلاث مرات، المرة الأولى هذه واجبة إن كانت في الواجبات طبعا، وكان هذا سنة هي كان في المسنونات مثل المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين إلى الرسغين. فعندنا إذن الغسلة الثالثة هذه مندوب، الثانية والثالثة مندوب، يعني عندنا مندوبان كانك أنت درتهم الاثنين فأنت أتيت بمندوبين هنا، وكانك اقتصرت على واحدة لأن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يعني مرة، وكذلك جاء في بعض أنه توضأ مرتين مرتين، وفي بعضها أنه توضأ يعني أو غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. فلهذا ذهب علماؤنا إلى أن المرة الثانية والثالثة هي من المندوبات وليست من الواجبات، فمن اقتصر على واحدة تجزيه، لكن كما يسميه فقهاؤنا قالوا هذا وضوء الفقهاء، يعني المرة الواحدة، يقصدون بهذا إن هذا ينبغي ألا يقتصر على غسلة واحدة
0: الذي متأكد أنه أوعب
1: وهو الدراية بالوضوء ويحسن الوضوء، قالوا هذا تكفيه مرة، لكن اللي عارف روحه ما يجيبهاش من المرة الأولى، ما يحصلش إعاب للعضو واستيعاب له بالغسل، فقالوا هذا ينبغي أن يجيب المرة الثانية والثالثة حتى لا يترك لمعة يعني.
0: نعم. ثم قال: وترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض.
1: نعم، هذا مندوبان أيضا، ترتيب السنن في أنفسها، لأننا عندنا سنن أربعة قبل الفرائض، اللي هي غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين، والسنة الثانية اللي هي المضمضة، والاستنشاق والاستنثار. هذه أربع سنن، ترتيبها فيما بينها بأن نجعل غسل اليدين إلى الرسغين قبل المضمضة، والمضمضة قبل الاستنشاق، والاستنشاق قبل الاستنثار، ترتيبها في نفسها هذا مندوب. وجعل هذه السنن الأربعة قبل الفرائض اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مرفقين ومسح رأس وغسل الرجلين، إننا نجعل هذه السنن قبل هذه الفرائض هذا مندوب. إذن عندنا مندوبان. ويذكر يعني بعض أهل العلم قالوا يعني ترجع الحكمة في تقديم هذه السنن الأربع، قالوا لأن يعني الماء الذي يصح الوضوء به هو الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فأنت لما تغسل يديك إلى الرسغين هذا بتشوف بيظهر لك الماء كان متغير لونه أو كذا، ولما بتتمضمض لو طعمته متغير بتظهر لك طعمه، وعندما تستنشق يعني بيظهر لك هذا رائحة رائحة الماء. فهذه يعني كما ذكروا هي الحكمة في تقديم هذه السنن على هذه الفرائض. ويعني هو البحث في الحكمة أو في العلة ليس مطلوب، لكن إن وفق العلماء للوقوف عليه ونبهون عليه واطلع عليه المسلم فهذا أمر طيب لا بأس به، وإلا فالأصل في العبادات التسليم خلاص، هي طالما جاءت هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القولية وكذلك الفعلية التي تصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نسير على منهاجها وعلى وفقها.
2: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واستياك وإن بأصبع كصلاة بعدت منه وقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم.
1: هنا أشار إلى فضيلة من فضائل الوضوء وهي الاستياك، والاستياك ليس من فضائل الوضوء فقط، فهو فضيلة في الوضوء وفي غيرها من الأماكن أو المواضع التي يطلب فيها الاستياك التي ذكرها المصنف. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في موطأ مالك وفي الصحيحين وغيرهما، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وهو يشرع يعني اختار علماؤنا أن الاستياك يكون في الوضوء للرواية الموطأ التي ذكرنا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقالوا لو لم يكن مع المتوضئ عود أراك أو سواك أو حتى الفرشاة والمعجون، هذه يعني تعتبر نوع من الاستياك هي رأي، فيستاك بأصبعه، يعني لما أنت بتتمضمض تأخذ بالماء غرفة من الماء وتضعها في فيك، تدخل فمك يعني أصبعك في فمك ويعني حتى تدلك الأسنان ولو بالأصبع. فقالوا هذا يحصل لك شيء من المندوب أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهنا قالوا هذا أضعف الإيمان، يعني كان مش معاك عود أراك ولا سواك ولا كذا وبتستعمل أصبعك فهو أفضل خير من أنك أنت ما تستعمل الشيء. ويعني هناك من يرى يعني بالنسبة لفعل الأصبع هذا كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، قال يعني هذا يعني ليس بشيء، من شاء فليفعل ومن شاء فليترك، رآه يعني ومع ذلك يعني من استحبه ورأى أنه أضعف الإيمان، يعني أفضل من أنك أنت تترك السواك بالكلية، أفضل شيء تأتي بشيء يسير وهو الأصبع، وإلا فالأصل أنك أنت تستاك بعود سواك أو أراك أو كذا يعني. نعم. وهذا موضع من المواضع. وبعدها قال كصلاة بعدت منه، يعني إذن الموضع الأول في الوضوء، فإذا أنت استكت في الوضوء عند المضمضة أو قبل المضمضة استعملت السواك، طيب خلاص ما عادش يطلب منك طالما هي بعدها مباشرة أنت صليت، ما يطلبش منك السواك للصلاة. لكن إن كانت الوضوء بعيد في الزمن عن الصلاة فقالوا يطلب الاستياك للصلاة. ولكن ينتبه لأمر السواك، هل يعني يكون داخل المسجد أو خارجه؟ فيعني هن يعني السواك هو إزالة أذى، وهناك البعض يعني يحصل منه فضلات في الأسنان أو يعني السواك نفسه يعني الفتات متاعه وكذا، فلهذا يعني يذكرون أن الأفضل الاستياك خارج، أنت بداخل المسجد تستاك لما بتدخل للمسجد، ولو استكت داخل المسجد فلا بأس، لكن على أنك ما يكونش من اللي هم عندهم التهاب في اللتة وغيره، لأن اللي عنده التهاب في اللتة وبيترتب عليها نزول الدم من الاستياك والدم نجاسة، يعني هل بتبصق أنت ولا بتخرج في الخارج ولا بتبتلع الدم، فبتبدأ في إشكالات. فينتبه لهذا الأمر أن نحن نأتوا بالسنة وبالمندوب يعني كما ينبغي، لا بأس حتى الاستياك في المسجد هذا ثابت عن طائفة من الصحابة، وبل هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيستاك قبل الصلاة ما فيش بأس لو استعمل السواك، لكن الأصل قلنا احنا ان السواك عند الوضوء، وإلا وكان هي الصلاة قريبة ما فيش داعي للاستياك، ما دام كنت استاكت في الوضوء وصلت به، لو فيه فاصل تستاك قبل الصلاة، لكن حبذا قبل دخولك للمسجد استاكت داخل المسجد الأمر قريب ما فيش بأس. نعم،
2: لكن مع الاحتياط يعني،
1: مع الاحتياط والانتباه لهذا الأمر،
2: ما ينزل شيء على الفراش
1: الفرش واللي كنت ما تؤذيش، لأن هذا من التطهير ومن إزالة الأذى، وإزالة الأذى والتطهير ما تكونش داخل المسجد، تكون خارج المسجد. نعم.
2: ثم قال: وقراءة قرآن.
1: نعم، عندك من المواضع التي يندب فيها ويستحب فيها الاستياك عند قراءة القرآن، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك أن من التوقير والإجلال والتعظيم لكلام الله عز وجل أن يكون فمك على صفة من الطهارة، ما يكونش متغير الرائحة ولا غيره، لما تستاك يعني لو في شيء من الرائحة وكذا تزيلها بهذا الاستياك، فلهذا يعني يندب الاستياك عند قراءة القرآن. نعم.
2: ثم قال: وانتباه من نوم.
1: نعم، لا شك، وكثير عندنا مثلا تلقاه يستعمل الفرشاة والمعجون عند الاستيقاظ، نعم هذه نوع من الاستياك، وكان هو استعمل عود الأراك خير وخير، شيء طيب. نعم،
2: فم يعني يبقى مدة طويلة مغلقا أثناء النوم،
1: نعم يتغير روائح تصدر. نعم، من في طبيعة في
2: غالب الإنسان.
1: نعم، فعند الاستيقاظ والانتباه من النوم يستعمل الفرشاة والمعجون. نعم، الفرشاة والمعجون هذا نوع من الاستياك يعني، باش نبدو احنا نضيفوه، انت انوي به ان هو استياك وان السنة وكذا، تتحصل على فضله واجره، وإلا فبعود الأراك يعني ما فيش بأس، بل هو أولى وخير يعني. نعم.
2: ثم قال: وتغير فم.
1: نعم، لما يشعر الإنسان ان رائحة فمه تغيرت، ولو بمحاضرة في العلم، او في ولو بقراءة قرآن، ولو يعني كثرت ذكر لله وكذا، إذا شعرت بتغير رائحة الفم مهما كان سببها، فهنا يندب ويستحب استعمال السواك. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا. وهذا شيخنا الندب، وفي الندب استعمال السواك في هذه المواضع فيه يعني إشارة لعظم ديننا يعني الإسلامي يعني.
1: لا شك، شك واهتمامه بالنظافة. نعم، الشخصية وبالطهارة،
2: حتى برائحة الفم نعم.
1: حلينا يعني، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يعني، خصوصا مع التدخين ولا غيره، حتى غير التدخين يعني، لما الإنسان تكون رائحته كريهة ويدخل للمسجد ويؤذي المصلين، هذه مشكلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجر، يشير إلى البصل وكذا، فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم.
2: وشيخنا يعني حتى مش بس في المسجد أو عند قراءة القرآن فقط، بل حتى عند الانتباه من النوم، أو حتى عند تغير الفم بإطلاق يعني، يكونش الإنسان فم رائحة كريهة، حتى عند يعني مخالطة للناس أو حديثة مع الناس.
1: لا شك، لا شك. نعم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يا شيخ، سواء في المسجد يعني، بس يعني أو غير المسجد، أي شيء يؤذي المسلمين.
2: الدين يعني ما اختصرش بس على المواضع اللي في المسجد وقراءة القرآن، بل حتى مع معاملة الناس ومخالطة.
1: نعم،
2: الناس يعني،
1: ومعاشرة الزوجين،
2: يكون ريحة طيب وفم ريحة طيبة.
1: نعم، معاشرة الزوجين وغيره ينبغي. نعم، أن يكون الإنسان على طهارة.
2: صحيح.
1: ويعني يعجبها منه كما يعجبك منها، كما أن الإنسان يريد زوجته أنها تكون نظيفة وما تصدرش منها روائح كريهة وغيرها، كذلك هو ينبغي أن يكون كذلك، مش هو ما يوقفش الدخان وغيره والرائحة كريهة، ولا يأكل في البصل وغيره، وبالمقابل يطلب من الطر، لا هي يعجبها يعني، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذا ينتبه فيه في المعاشرة، وربي قال: وعاشرهن بالمعروف. نعم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
3: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على مكروهات الوضوء، حيث قال: وكره موضع النجس.
1: شوف يا شيخ، بداية ننبه ما المقصود بالمكروه. يعني هو المكروه عكس المندوب، كما أن المحرم عكس الواجب. فالواجب مثلا مثل الصلوات الخمس والزكاة وغيرها من واجبات الإسلام، ما يثاب على وبر الوالدين وغيره، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الصلوات الخمس أنا أديت الصلاة نحصل على الثواب، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، إلا أن يعفو الله، يعني أستحق العقاب على الترك، فهذا الواجب. والمحرم يعني عكس الواجب، مثل السرقة والزنا وقتل النفس، يثاب على الترك امتثالا ويعاقب على الفعل. يعني السرقة وغيرها من المحرمات إذا أنا تركتها خوفا من الله فأتحصل على الثواب، وإذا أنا فعلتها أستحق العقاب. فإذا المحرم عكس الواجب، كما أن المكروه عكس المندوب. سبق أن ذكرنا أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، المندوبات والفضائل وكذا، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وهنا ذكر أولا يعني الموضع النجس، يعني الوضوء في مكان نجس مكروه. يعني أنا إن تركت الوضوء في مكان نجس أتحصل على الثواب، وإن أنا توضأت في مكان نجس يعني فوت على نفسي هذا الثواب.
0: وضوء صحيح،
1: وضوء صحيح اللهم إلا كان أصابتني نجاسة فذاك أمر آخر، يعني ينبغي إزالتها، يجب علي إزالتها، لكن وضوء صحيح. نعم.
0: ثم قال: وإكثار الماء.
1: نعم، ذكرنا من المندوبات إقلال الماء أو تقليل الماء بلا حد، وإكثار الماء قلنا هذا من الإسراف وكذا، فهو من المكروهات. فأني لو ما كترتش من الماء واستعملت شيء قليل، لتر، نصف لتر، ثلاثة أربعة لتر، حاجة توضأت بها يعني الذي يتوضأ به في المعتاد المسلم من غير إسراف، فأني أنا تحصلت على الأجر والثواب وجبت مندوب. لو كثرت أنا درت مكروه وفاتني المندوب. نعم. فاتني الفضل. نعم.
0: ثم قال: والكلام بغير ذكر الله.
1: نعم، ينبغي في الوضوء ألا يعني ينشغل المتوضئ بالكلام، لا بأس لو هو سلم على حد السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام، لأن رد السلام واجب وكذا، سواء قلنا لو هو كان بروح هذا واجب يتعين عليه، ولو كان فيه مجموعة مثلا في المواضي وكذا هو واحد قال السلام عليكم يبدأ واجب على الكفاية رد السلام، فلا بأس. الذكر اللي هو عندنا ذكر مشروع اللي هو بسم الله في بدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما جاء في أنه تفتح له أبواب الجنة من قال هذا الكلام وكذا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر، فهذا فضله عظيم. الذكر لله عز وجل بما ورد ما فيش باس في أثناء الوضوء، لكن الكلام والهدرز الفاضية مكروه، كانك أنت درت فوت على نفسك الأجر. نعم.
0: ثم قال: والزائد على الثلاث.
1: نعم، قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. عرفنا أن احنا الغسلة الأولى في الواجبات واجبة ولا؟
0: نعم.
1: والثانية والثالثة مندوبات في الفضائل، ذكرناها في الفضائل. طيب، الزيادة على الثلاث قالوا مكروه، كانك أنت درت أربعة خمسة وغيرها، قالوا هذا من الغلو في الدين فلا يطلب، ويسوق الإنسان إلى الوسوسة وكذا، اقتصر على ثلاث، ثلاث سدات كل مغسولات، وفي الممسوحات ما تزيدش على واحدة. وكره الزيد على الفرض يعني على المرة الأولى لدى مسح، وكره الزيد على فرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، ومعلوم أنه حدد بثلاث.
0: نعم. ثم قال: وبدء بمؤخر الأعضاء.
1: ذكرنا في المندوبات يا شيخ البدء بالمقدم، فالبدء بالمقدم هذا مندوب، وترك المندوب مكروه هو.
0: نعم.
1: أو خلاف الأولى، فإذا خلاف الأولى أو المكروه أنك أنت تبدأ بمؤخر الأعضاء، مثلا جي في اليدين للمرفقين تبدأ بالمرفق وتمشي لأطراف الأصابع، أو في الرجلين تبدأ من الكعبين وتمشي لأطراف الأصابع الرجلين، فقالوا هذا مكروه، يعني أنت فوت على نفسك مندوب، وتفويت المندوب قلنا مكروه، لأن المندوب والمكروه عكس بعضهما.
0: نعم. ثم قال: وكشف العورة.
1: نعم، طبعا محل الكراهة هذا إن لم يطلع عليه حد أحد، يعني إنسان هو في دورة المياه مثلا بيتوضى، وقلنا إحنا مكروه الوضوء في دورة المياه، لو بيتوضى هو في دورة المياه
0: أو في
1: حبذا
0: غرفة
1: أن
0: مقفلة أو في مكان،
1: مقبلة
0: نعم
1: بروحها،
0: أو في مكان يعني.
1: يعني محل الكراهة إذا لم يطلع عليه أحد أو اطلعت عليه من يجوز له أن يطلع، مثلا زوجته يعني، فهمت؟
0: نعم
1: فهنا محل الكراهة. وإلا فإن كان قد رآه شخص أجنبي يعني غير الزوجة، سواء من محارمه ولا من غيره، فهذا أمر محرم لا يجوز، يعني سواء في الوضوء أو في غير الوضوء، أن يطلع على العورة. فهنا محل الكراهة إذا لم يطلع عليه أحد أو اطلعت عليه زوجته أو
0: شيخنا،
1: الزوج بالنسبة للزوجة، لأحد الزوجين يعني.
0: المقصود بالعورة هنا العورة المغلظة ولا العورة المخففة ولا شيء؟
1: لا، العورة بصفة عامة عندنا عورة مغلظة وعورة بالدرجة الأولى، العورة المغلظة يا شيخ،
0: نعم،
1: اللي هي ما بين السرة والركبة. نعم،
0: وهي من الرجل من بين السرة للركبة.
1: لا، هذه مغلظة ومخففة،
0: نعم
1: السوأتان بالنسبة
0: نعم
1: للرجل،
0: إيه نعم
1: لكن كلها مغلظة ومخففة
0: نعم
1: بين السرة والركبة
0: ركبة
1: بالنسبة للرجل. نعم،
0: نعم. ثم قال: ومسح الرقبة.
1: لكن هي المخففة لا تطلب الشيخ، لأن المرأة أصلا هي ذراعيها وكذا، هذا كله من العورة، فيعني يطلب بالنسبة للمرأة، ما تقدرش أصلا هي هل تتوضأ أمام الأجانب أو أمام محارمها، معلش تغسل يديها
0: يعني هي
1: وتمسح
0: عورة،
1: على رأسها.
0: لأن عورة المرأة أمام المرأة بين السرة والركبة حتى، هي بس
1: نعم
0: يعني
1: بالفعل،
0: فيش
1: نعم
0: مشكلة.
1: نعم
0: نعم. ثم قال: ومسح الرقبة.
1: نعم هذا من المكروهات، اللي هو مسح الرقبة، لأن ليست عضو من أعضاء الوضوء. وكذلك الزيادة يعني على بالنسبة للغرة، يعني تطويلها وكذا، فسرها علماؤنا: من أطال منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني المحافظة قدر الإمكان استدامة الوضوء، أنك أنت تكون على طهارة دائمة، أو في الغالب ليس المقصود يعني أنك أنت مثلا
0: زيادة على
1: في
0: الحد
1: الغسل إلى اليدين إلى المرفقين تغسل، تشرع في تغسل حتى العضدين، أو في الرجلين إلى الكعبين تزيد تغسل فوق الكعبين، لا، عندنا ما يطلب هذا، اللي يطلب هو المحافظة على وتجي مثلا في الوجه تجي تمسح الرقبة، لا، مش مطلوب مسح الرقبة، ولا مطلوب غسل الساقين أو شيء من الساقين، ولا شيء من العضدين، اقتصر على ما طلب منك. نعم المرفقين هذو معانا في الوضوء تغسلهم، الكعبين تغسلهم، لكن ما تزيدش على أكثر من ذلك. وقلنا احنا: فمن أطال استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود
0: الله
1: به
0: يسلم.
1: المحافظة أغلب الوقت على الوضوء، أنك أنت في الغالب تكون على طهارة، فالوضوء سلاح المؤمن.
0: ثم قال: وكثرة الزيادة على محل الفرض.
1: هذا اللي أشرنا إليه الآن يا شيخ، لأن قلنا يعني يقتصر على محل الفرض، الزيادة اليسيرة لا بأس، ما قارب الشيطة حكمه، بالمرات هذه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهمت؟ لكن الزيادة تزيد أكثر من المرفقين وأكثر من الكعبين وكذا، وتمسح الرقبة في غسل الوجه تنزل للرقبة، لا، مش مطلوب منك.
0: وشيخنا
1: اقتصر.
0: يعني نصوا على الرقبة بالتحديد، لأن فيها يعني الأمر خاص يعني، ولا ليش نص على الرقبة يعني؟
1: النص على الرقبة لأن لعل بعض أهل العلم استحب ذلك الزيادة على الفرض، لأنهم فسروا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يزيد على الفرض، يعني مثلا غسل الرجلين إلى الكعبين يزيد ياخذ شيء من الساق يغسل الساق، فهمت؟ غسل اليدين إلى المرفقين ياخذ شيء من العضد، غسل الوجه يزيد معها الرقبة معاي، يعني يوسع عليه محل الفرض، وكأنه هو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعني سألوه: كيف تعرف أمتك؟ أنهم يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فبعض أهل العلم فسرها بأنها الزيادة على محل الفرض، أنك أنت تطول في الغرة وتوسعها وغيره، وقلنا علماؤنا فسروها بالمحافظة على الوضوء أكثر مدة. نعم.
0: ثم قال: وترك سنة.
1: نعم، ترك هذا من المكروهات، ترك سنة من سنن الوضوء اللي سبق أن أشرنا إليه إليها الثمانية الأربعة، التي هي في أول الوضوء وترتيب الفرائض ومسح الأذنين وتجديد الماء لمسح الأذنين وكذا. السنن هذه التي ذكرناها في الوضوء، أنك تترك سنة من هذه السنن، أنت أتيت بمكروه. نعم.
0: ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يندب لأجله الوضوء، قال: وندب لزيارة صالح وسلطان وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر ونوم ودخول سوق وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف.
1: نعم، شوف يا شيخ، هنا يعني ذكر لنا المصنف المواضع التي يندب فيها الوضوء ولا يجب. طبعا عندنا لمس المصحف واجب، هذا للصلاة واجب الوضوء هنا، يعني شرط صحة
0: الطواف
1: للطواف،
0: واجب، نعم.
1: ايه الطواف وللصلاة، الصلاة سواء كانت فريضة ولا نافلة الوضوء لها واجب
0: نعم
1: وشرط صحة.
0: نعم
1: لكن الآن يذكر لنا أنواعا من الوضوء ليست هي واجبة، وسبق أن ذكرنا يعني في النية كما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. فأنا لو توضيت للنوم مثلا، هذا وضوء مندوب ولا ما نقدرش نمس به المصحف ولا نقدر نصلي به،
0: نعم،
1: لأنني توضيت وضوء مندوب. لكن توضيت أنا باش نمس مصحف نقدر ندير به، يعني نطوف به ونقدر نصلي به، لأنه وضوء واجب.
0: يقولنا حتى لو كان رافض نوع من أنواع المباحات.
1: أيوة نعم. طيب،
0: أو ما يبيحه الوضوء يعني.
1: نعم. إذن هنا أشار إلى بعض الوضوء المندوب، وقلنا الوضوء المندوب هذا ما تقدرش أنت لو توضيت ونويت وضوء مندوب ما تقدرش به تدير به شيء من الفرائض التي يشترط في صحتها الطهارة والوضوء، لأن هذاك لابد يكون وضوء واجب. به قال زيارة صالح والسلطان. عند زيارة رجل يعني صالح مشهور بالتقوى والعلم والفضل، فأنت أنك أنت تتوضأ، قال مندوب الأفضل أنك أنت تلاقيه على طهارة سواء كان هذا الرجل حي أو ميت. وطبعا هنا ينبه إلى شيء، يعني مثلا التعلق بالأشخاص، مهما كان الرجل صالح أنك أنت بتزوره زيارة الموتى هذه مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فأنت عند زيارتك لهذا الميت يعني هو فيها مصلحة له هو بالدرجة الأولى، أنك أنت يعني تدعي له، والمصلحة التي هي لك هي أنك أنت تتعظ، يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على حال على آلة حذباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فأعلم بأنك بعدها محمول. والنبي قال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فهنا إذن هي محل اتعاظ وموعظة لك أنت، مش تمشي لقبر ولي صالح ولا غيره وتطلب منه يا فلان أعطيني وكذا، هذا راه لا ينبغي أن يصدر من المسلم، لأن الدعاء يكون لله عز وجل والتوسل يكون لله، فلا تصرف الدعاء هذه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. فينتبه إلى هذا الأمر، بتزور ولي كويس بتتوضى لزيارة الولياه وقال لك من المندوبات، لكن نمشي وندعو له هو بالمغفرة والرحمة إن يحشرنا الله معاه في جنات النعيم، لكن ما نقول لا شف لا نرزقني الدرية أعطيني المال كذا، هذا لا ينبغي. فالمهم إذن عندنا زيارة صالح سواء كانت على قيد الحياة أو متوفى حبذا أنك تكون على طهارة. به وسلطان كذلك، يعني عندما يعني تنوي زيارة رجل له سلطة في الدولة ولا غيره مسؤول وكذا، وهذا يخشى مثلا منه ومن جانبه وغيره، فإنك أنت تكون عليه طهارة حتى تكون متحصن، وتكون يعني معروف أن الوضوء سلاح المؤمن، فأنت تكون متسلح بهذا الوضوء وبهذه الطهارة، فهذا أمر مطلوب وأمر مندوب. نعم.
0: قال وقراءة قرآن وحديث وعلم.
1: نعم. يا شيخ قراءة القرآن نفرق بين مس المصحف وقراءة القرآن، أما قراءته عن ظهر قلب فهذه لا تحتاج فيها إلى طهارة، يندب مندوب حبذا أنك أنت تكون على طهارة، لكن التي يشترط لها الطهارة هي مس المصحف، فلابد أن نفرق بينهما. فإذا قراءة القرآن نقدر نقرأ وأن نمشي عليه طهارة، لكن مش متوضي.
0: يلحق بهذا القراءة من الأجهزة الذكية والحديثة؟
1: لا يختلف، يعني ذكر علماؤنا أن حكم الأجهزة ليس مثل حكم المصحف، ليس لها حكم المصحف، فلهذا أنا لو مش متوضي نقدر نمس النقال هذا ونتصفح منه ونقرأ منه القرآن، لكن ما نقدرش نمس المصحف لأنهم يختلفان. نعم.
0: قال وحديث وعلم وذكر.
1: نعم، هذه كلها لا يشترط، والحديث وقراءة القرآن قلنا عن ظهر قلب، وكذلك الحديث النبوي والعلم والذكر وكذا، هذه لا يشترط لها الطهارة، تقدر تديرها وانت مش على طهارة مش متوضي،
0: يعني تسبح وتستغفر
1: وتذكر الله عز وجل، لكن حبذا انك انت تكون على طهارة. ومروي عن مالك رحمه الله خصوصا في تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يعني عندما كان يأتي الطلبة يسألهم، فإذا قالوا له يريدون الحديث وكذا، فكان يغتسل ويتطيب ويتهيأ أيما تهيب، يعني تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عند قراءة القرآن وأولى قراءة القرآن طبعا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب علم ولا تعليم، وكذلك الذكر الأذكار هذه، قلنا ما يشترطش، لا يشترط لها الطهارة، لكن حبذا احنا نتكلم على الوضوء المندوب، يندب لها انك تكون متوضئ في هذه. نعم
0: قال ونوم.
1: نعم من الوضوء المندوب النوم، لكن يا شيخ هذه كلها انا نقدر نديرها بوضوء، ويعني لما انا في الوضوء ننوي رفع الحدث اني انا نكون على طهارة، فنقدر ندير به الاشياء هذه، ونقدر نصلي به ولا نطوف به ولا نمس به المصحف. لكن لو نويته لأحد هذه الأمور اللي هي الوضوء لها مندوب، أراني ما نقدرش ندير به الأشياء الواجبة، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر. نعم
0: قال ودخول سوق.
1: نعم لأن وإياكم هيشات الأسواق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها الشياطين وغير ذلك، الإنسان يقول الذكر المشروع فيها، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، عند دخول السوق، وحبذا إن كان على وضوء حتى يكون متحصن، فهذا مندوب، مش نقوله لا شرط لابد تتوضأ قبل ما تدخل للسوق. نعم
0: ثم قال وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف.
1: نعم من المندوبات أيضا أن يكون مداومة للوضوء، يعني متى حصل له ناقض تخلي دورة المياه قضي حاجته وكذا، حبذا أنه يتوضأ وينوي بهذا الوضوء رفع الحدث حتى يكون دائم متواصل أغلب وقته وهو على طهارة، هذا من المندوبات. نعم وكذلك تجديده إن صلى، يعني أنت لما تتوضأ توشوف هنا مكروه من الخطأ أني أنا نتوضأ وقعد على طهارة ولا صليت به ولا طفت به، قالوا من المكروه اني انا نمشي نتوضا، يعني نتوضا عليه مره ثانيه نجدد الوضوء، لكن امتى يندب في حقي تجديد الوضوء؟ قالوا يندب في حقي تجديد الوضوء اذا انا صليت به مثلا صلاه الظهر وقعدت على طهاره للعصر، قالوا يندب في حقي تجديد الوضوء طالما انت سبق ان صليت به او طفت به. نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على فرائض الوضوء وسننه وفضائله وما ومكروهاته وما يندب له الوضوء، شرع في بيان شروط صحة الوضوء وشروط وجوبه، فقال وشرط صحته إسلام وعدم حائل ومناف.
1: نعم أول شيء يا شيخ نبغى نعرف الشرط، يعني بأخصر تعريف له وأشهرها اللي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني من المعلوم أنه يترتب على تخلف الشرط تخلف المشروط، وعندنا شرط صحة وعندنا شرط وجوب، فإذا تخلف شرط الصحة لا توجد الصحة، وإذا تخلف شرط الوجوب لم يوجد الوجوب، وقد يوجد الصحة توجد الصحة، فنفرق بينهم، لأن عندنا شرط صحة فقط وعندنا شرط وجوب فقط وعندنا شرط وجوب وصحة معا كما ذكر لنا المصنف.
0: نعم.
1: فقال شرط صحته ثلاث اللي هي الإسلام، والإسلام الوضوء هذا عبادة وشرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحته الإسلام كما جميع العبادات، لأن الوضوء عبادة من العبادات يشترط لها الإسلام لصحتها، يعني وبهي هل لماذا لم يقل إنه شرط وجوب أيضا؟ قال لا شرط صحة بس، يعني الكافر يجب عليه الوضوء وتجب عليه الصلاة وتجب عليه الزكاة، لكنها لا تصح منه
0: لو توضى أو صلى أو نعم وكافر لا تصح من هنا،
1: فإذا هو شرط صحة فتتخلف الصحة، والوجوب هو شرط واجب عليه لكنه لا يصح منه إلا إذا أسلم. وعندنا عدم الحائل، يعني إذا كان شمع مثلا ولا الزمالط ولا شنو يقولوا له هذا، يعني اللي يديروا به الأظافر كوافير ولا مش عارف إيش اللي يدهنوا به النساء أظافرهن، هذا يعني يعتبر عازل من الوضوء، المرأة ممكن تدير الشيء هذا وهي عليها في زمن الحيض ولا غيره تتزين به لزوجها، مش البرة تبدأ يعني كانت بتطلع برة وكذا ينبغي أنها تبدأ لابسة شيء باهي، هذا قريب الأمر لأن ما فيش صلاة في الوقت هذاك، لكن مجرد أنها ينقطع عليها الحيض ينبغي أنها تزيل، وتوفيه مزيلات يعني لو أزالتها بشيء من هالمنظفات هذا وكذا وحولاتها ماشي، لكن في غير هذا الزمان وهي مطالبة بالوضوء ومطالبة بالغسل وغيرها أراه بيكون عازل هذا، فلا ينبغي أن تفعله. وكذلك الشمع وغيره من أي
0: أو المكياج الثقيل أو الثخين،
1: نعم إيه نعم هذا أي شيء يمنع من وصول، وكذلك بعض الأسباغ ولا مش عارف شنو يديروا فيه هذا، فيه يعني بعض الأسباغ تكون هي فيها تدير عازل على الشعر، فأيضا هذه حتى ما يجوز لهاش المرأة تدير بحناء ماشي، لأن هذه ما هياش عازل على الشعر، لكن أي شيء فيه عازل على الشعر ولا على الوجه ولا على الأظافر ولا على غيره أراه ما يصحش معه الوضوء، وهذا شرط صحة. عدم الحائل، إذا وجد الحائل الذي يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء فهذا راهو أنت تخلف عندك شرط من شروط الصحة وبيبطل عندك الوضوء. راهو مش مثلا تو بخلاف الزيت ولا الكريمة ولا الحاجة، لما الإنسان عنده جفاف ويدهن بها أعضاءه ما فيش باس، راهو بيقولك لا ما هي
0: تمتص هذيك يعني
1: ايه تمتص نعم. ايه تمتص وتمشي داخل وما هيش عازل عادي. لو أنت دهنت بالزيت يدك ولا وجهك ولا غيره في عندك شيء من الجفاف وفي من يعاني من هذا، ما فيش باس نقول لك ما دامك انت دلكتها وامتصتها البشره وغيره عادي، راي ما هياش عازل. نعم
0: شيخنا، ممكن نقول ان الضابط او الضابط العازل انه يكون لو صب عليه الماء ينزل الماء ويتقاطر
1: العازل ما يصلش للبشره، او مثلا زي ما قلنا احنا الزواج هذا الزمالط ولا كذا اللي يديروا فيه للاظافر النساء هذا ما يسمحش. تو الحناء لون بس يا شيخ، لون لكن ما هوش عازل إن ما يوصلش للظفر، بينبل للظفر لما، لكن بينما لما نديرها الزمالط ولا غيره هذا معاش يوصل للمي. أيوة.
0: حاجة ما استخرش المية ولا تمتص
1: ولا تستقر. نعم. أي حاجة تمنع من وصول الماء إلى العضو سواء كانت شمع ولا صبغ ولا غيره راي هذه تعتبر منافي من منافي للوضوء وحائل من الحوائل، وهذا لو أنت تخلف عندك شرط صحة
0: لا يصح معه الوضوء.
1: نعم.
0: ثم قال ومناف.
1: نعم قال إسلام وعدم حائل وعدم المنافي. نعم. عدم المنافي يعني الناقد من النواقض، يعني الإنسان وهو يخرج من الريح أو بول وكذا هو يتوضأ خلاص هذا ما يصحش الوضوء متاعه، لأن حصل الوضوء قاعد ما تمش وهو خرج من هنا حدث من الأحداث، فهذا يعتبر منافي لصحة الوضوء. نعم
0: هيك الوقت بالضبط، نوقف ولا نكمله؟
1: نكملهم إن شاء الله ما نطولوش بسرعة إن شاء الله، لو خدوه خمسة دقائق.
0: ثم قال وشرط وجوبه دخول وقت وبلوغ وقدرة عليه وحصول ناقض.
1: نعم تو هذه شروط وجوب يا شيخ، إذا لم يوجد الوجوب لكن ليس من بالضرورة أن تنتفي الصحة.
0: نعم.
1: فمثلا هنا دخول الوقت، أنا لا يجب علي الوضوء مثلا لصلاة الظهر أو العصر أو غيره حتى يدخل وقتها، لأنه وجبت علي الصلاة عندها، وطالما وجبت علي وجب علي ما لا تتم إلا به وهو الوضوء.
0: لكن لو كنت متوضي من قبلها
1: ما فيش بحث.
0: صحيح وضوئي صحيح والصلاة وضوء. بها صحيح.
1: نعم. ولو أنا بنتوضأ قبل الوقت وضوئي صحيح، أنا توضيت قبل الوقت ما وجبتش علي صلاة المغرب، لكن أنا بنتوضى بنمشي نجهز روحي، يقولوا لي صحيح وضوءك ولا مش صحيح؟ صحيح، بل أنت أتيت بمندوب وأتيت بفضل، فهمتها؟ فإذا هنا نتكلموا على شرط وجوب، أمتى يجب عليك الوضوء غادي، لكن أنت لو درت قبله إذا أنت أتيت بالفضل وبالمندوب أنت هنا.
0: نفس يعني الصلاة مثلا صلاة العصر مش واجب عليك لين يدن العصر، لين يدخل وقت العصر يعني،
1: لكن ولا تصح منك.
0: لا
1: دخول الوقت ان شاء
0: الله حكيك على الوجوب يعني.
1: إيه نعم نعم
0: الوجوب.
1: إيه لكن في فارق بينهما. إيه. لاحظت الفارق بينهما ان الوضوء نقدر نتوضى قبل الوقت. إيه. لكن الصلاة ما نقدرش نصلي الصلاة. إيه. قبل وقتها.
0: صحيح. نعم قال وبلوغ.
1: نعم البلوغ يعني الصبي، يصح من الوضوء ولا ما يصحش؟ يصح من الوضوء وتصح من الصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا هو الوضوء يصح من الصبي، والنبي أمر وليه أن يأمره بالصلاة ويعلمه عليها، فإذا وضوءه صحيح ولو أتى به على ضوابطه وواجباته وأركانه وغيره. لكن هل يجب عليه؟ قالوا لا ما يجبش عليه، يجب يعني الوضوء أمتى ما تجب عليه الصلاة وأمتى تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه بالبلوغ.
0: يا شيخنا ممكن الطفل الصغير يصلي من غير وضوء؟
1: لا قلنا

0: بالوضوء مطالبوه.
1: لكن لو
0: هو راعوا إن هو مش مكلف ومش واجب عليه. إيه نعم ما ننفروش يعني فهمت، لكن ننبهوه ونعلموه، هو في فترة التعليم الآن، ننبهوه إن راي صلاتنا ما تصحش إلا كانت وضينا فهمت، ننبهوه. لكن هو مش واجب عليه الوضوء ولا واجب عليه الصلاة، واضح الأمر
1: واضح
0: ولا؟ إذا نتكلم إحنا على شروط الوجوب إحنا الآن.
1: نعم. ثم قال وقدرة عليه.
0: نعم وقدرة عليه يعني اللي هو عاجز عن الوضوء هذا يسقط عنه وينتقل إلى ماذا؟ إلى البديل اللي هو التيمم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه فصل لخوف ضر أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم، يعني عند عدم وجود الماء أو مع وجوده وعدم القدرة على استعماله خلاص أنت معاش يجب عليك الوضوء. ما نشين يجب عليك؟ يجب عليك التيمم، واضح ولا؟
1: واضح.
0: تمشي للبديل هنا يا شيخ، يعني العاجز على استعمال الماء. لكن ينتبه لشيء يا شيخ، مسألة العجز يتوسع فيه، يعني أحيانا واحد مثلا عنده يده مكسورة ومجبسة ولا رجلة ولا كذا، مش يتيمم طول هذا عندك مسحة للجبيرة. أمتى؟ لما الإنسان معاش يقدر يتوضأ، آه ماشي، ولا الطبيب قال له ما تقربش المية، آه ماشي. لكن مدام هو يقدر يغسل أكتر أعضاءه، لما تجي في عضو عندك فيه عملية ولا عندك عليه فاشة ولا جبس ولا غيره، تمسح عليه مثل ما تمسح في راسك ولا تمسح في أذنيك، يعني تبل يديك وتمرر عليه يدك، فهذا أنت مطالب بمسح الجبيرة. يعني
1: معنا يأتي معنا في التيمم شيخ إن شاء الله.
0: نعم نعم.
1: ثم قال وحصول ناقض.
0: نعم يعني أمتى يجب عليه الوضوء؟ يعني أنا لو توضيت من صلاة الصبح ولم ينتقد وضوئي، نقدر نصلي به حتى صلاة كلها اليوم كلها مدام لم ينتقد وضوئي. إذن لا يجب علي الوضوء إلا ماذا؟ إلا إذا حصل ناقض من النواقض. باهي كويس. لكن سبق معانا إحنا إنه مندوب التجديد ولا كان بنجدد لكل صلاة، هذا مندوب بس لكن مش واجب علي. واضح الكلام؟
1: واضح. نعم
0: نعم.
1: وشيخ توالينا 55 دقيقة بارك، ما زال طويلة شوية هذه ولا؟
0: باهي خلينا نوقف عليها.
1: نوقف عليها وخلاص لأن نعم. بيزورنا الوقت وبنفوت الساعة.
0: نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
3: نعم.
4: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم. بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
3: نعم بارك الله فيك.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. الحديث القدسي يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثواب. ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله

0: يهدي قلبه ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع. صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
3: وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ويلقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على الجانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
6: نعم.
7: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
6: نعم.
7: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
8: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
9: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
8: نعم شيخنا.
10: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
11: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر،
10: أبو طهر
11: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
10: ربع جيجا يعني
11: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا، للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
10: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفيه اللي صورته حسنة وفيه اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه دورة، هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم،
9: ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
12: طيب إذن أخبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية، هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حيث بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل، يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادر نركبوا لساعة، هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هربوا علينا في 6 ساعات وسبع ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة الإهمال، وما عرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يوه ناس يربع لها ب 12 ساعة، ناس يربع لها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلو مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد لهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقوم يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون، أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير. تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخله في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والى اخره، الناس يشكوا يعني ان المحلات اقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الاسماء. وواحد معارض طماطم بتاع انه هو قال آل الفساد يعني بعدم لان ما فيش مبيدات. فهي المساله مستمعي الكرام كما قال الاستاذ المختص ان هي في طريقه الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز ادخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو اكثر والله اعلم واللي هو هذا المسبب يعني الاكثر، هو طريقه استعمال هذه المبيدات بالطريقه غير الصحيحه، يعني زياده الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا راه نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش، بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواد الأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه، الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعه. المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة، نعرفش الله اعلم مركز الرقابة على الاغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق نطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما الى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلموا عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني مثلا لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك، لا تقول لك أنا يعني ما ماتش معلش شيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه، فمن يعمل مثقال ذرة مستمعينا الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاف خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
13: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
9: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جد شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل معدلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه أمانة.
13: أمانة نعم.
9: النهار يقول لها صاحبة رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة. لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر، ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه. فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
13: نعم.
9: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
13: نعم.
9: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى

0: أبوك متنزل لك شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
2: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء 90.9 FM 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة على تطبيق الواتساب إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن، قال لو عودت التسليم أكثر من مرة بسبب الشك، هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟ واضح من السؤال أن الأخ يعني الوسوسة قد بلغت منه يعني مبلغا عظيما. فدائما أصحاب الوسائس دائما ننصحهم بطرح هذه الوساوس وتجاهل الوساوس وعدم الالتفات لها والإعراض عنها بالكلية. إذا شككت في صحة نطق التسليم وغيره فلا تلتفت لهذه الوساوس ولا تعتبر هذه الوساوس، ولا تبطل الصلاة بما يحصل منك من إعادة التسليم، لأن الخروج من الصلاة قد حصل بالتسليمة الأولى، فصلاة الصحيحة، ولا تلتفت لهذه الوساوس ولا تعيرها أي اهتمام. وهذه الوساوس دائما عندما يتمادى الإنسان فيها فإنها تزداد، يبدأ يصح يشك في صحة السلام، ويشك في أن سلم مرتين ثلاثة، وكبر مرتين ثلاثة، ويعاود في الفاتحة، ويعاود في الوضوء، ويعاود في الطهارة، ويعاود في الاستنجاب. وهذا كله بسبب التمادي مع هذه الوساوس، سبب أن أي شيء شك فيه ووسوس فيه يعاوده مش يطمئن باله. هذا ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا الأمر طاعة للشيطان وليس طاعة لله جل وعلا. ما تسحبش أن نفسك أنت لما تعاود هذا الأمر تطيع في الله عز وجل من باب الاحتياط، لا لا لا لا. الشرع إذا كنت موسوسا فأمرك بأن تفعل هذا الشيء مرة واحدة ولا تعده ولا تعده ولا تفتح هذا الباب، لأن الإعادة هذه طاعة للشيطان وليست طاعة لله جل وعلا.

0: نعم، عندنا المتصل أبو أحمد، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية لك يا شيخنا الكريم والأخوة المستمعين، وجزاكم الله خير.
0: الله يحفظك ويبارك فيك أخي أبو أحمد، تفضل.
1: الله يبارك فيك. أستاذنا بالله بنقدمه يعني توجيه لشيخنا الصادق الغرياني حفظه الله وبارك الله فيه يعني.
0: تفضل.
1: الله يبارك فيك، يعني بدنا نطلب منه التوجيه يعني بخصوص التصويت على الدستور، يعني تو ان الدستور مجمدين يا اخي الكريم، يعني اثر فينا كثير، يعني تو حتى الدوله يعني رافضه، حتى الحكومه يعني رافضه التنفيذ بالتصويت على الدستور، وان الدستور يعني ما ياخذش يوم، يعني يوم حتى يعني تو الجهات الخاصه او الجهات يعني الخاصه انا قالت انها متكفل يعني حتى بدفع رسوم شركه المدار والديانه يعني التصوير، يعني ما نبوش منهم شيء، يعني حتى دفع اي قرش ما نبوش منهم.
0: هو تكلم المفتي
1: يحاول يتبنى ويدخل، يعني حتى لو انه على دار الافتاء انه يديروا منظومه ومنصه خاصه بالتصويت، يعني حتى يفعل شويه وجزاه الله خير في ميزان حسناته، يعني او حتى الحكومه يعني ترفض الدفع حتى ربع دينار يعني على التصويت، يعني كل المسؤولين يعني يرفضون التصويت. يا اخي من الشيخ جزاه الله خير وحفظه الله وميزان حسناته يدخل يقول لنا خطه الف، خطه ب، خطه جيم، خطه دال، لان نطلع من العنق الجزاز. جزاكم الله خير دنيا واخره.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخي محمد، نعلق على كلامك ان شاء الله باذن الله. تمام. عندنا الاخ مسعود، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شنو حالكم بهي؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك اخوي مسعود، تفضل.
2: انا مداير يوم اللي الزكاة.
0: اي نعم.
2: ولكن عندي في نفس المدة زي ما تقول عندي سيارة بعتها ب 40,000، هل ال 40,000 هذوما نخليهم نضمهم لراس الحول ولا نخليهم وقتي؟
0: تمام تمام تمام.
2: بعدين عندي ملاحظة بالله.
0: اي تفضل.
2: واللي كان يسأل هذا اللي كان يسأل فيك هذا هو يسأل ولا يشرح ولا يدير في قضية ولا شيء، المفروض يختصر السؤال باش غيره بيسأل.
0: تمام تمام خير مسعود إن شاء الله بيدي.
2: بارك الله فيك.
0: صحيح. ماشي ماشي. عندنا الأخ أبو أحمد تكلم عن مسألة التصويت على الدستور وكلامه، هو الكلام الحقيقة المفتي واضح في هذا، واللي يتابع الحلقات يوم الأربعاء تكلم مرارا وتكرارا المفتي على مسألة الدستور وأهمية الطرح الاستفتاء على الدستور، وأن هذا أهم الحلول لحل مشكلة الواقع فيها الدولة. هذا من سنوات تكلم عنه المفتي حفظه الله، يعني ما هوش جديد. من اللي مسكر على الدستور وسلمه له من 2016 الهيئة صياغة الدستور، سلمت النواب قال له هيك حطه في الدرج وسكر عليه، ما عادش طرحه. هو المفروض جهات تشريعيه تطرح الدستور بالتفاهم مع المجلس الاعلى للدوله هذه والجهات التشريعيه اثنين يتفاهموا على موعد التصويت على الدستور، لكن اللي يمنع هو مجلس النواب وليس الجهات الاخرى، يعني الجهات الاخرى حتى الحكومه يعني جهه تنفيذيه، ما تقدرش تدير منها حتى بتدير نفسها اليوم خذ الفلوس وصوت وحظ اليوم مش هياخذوك انت، نص البلاد نصها تحتك ونصها مش تحتك، والجهه الثانيه مش هترضى بمساله الا بشروطهم هم وبتصويرهم وتحت حمايتهم، وهذا كله يعني هيأثر على مساله الدستور. فيعني دار الافتاء ما الاهميه يعني المسؤوليه عليها هي التوضيح والتنبيه، وقد قامت بذلك مرارا وستكرر باذن الله ذلك مرارا، وهذا اهم الحلول فعلا. لو قمنا بالتصويت على الدستور وتحديد دستور للبلاد والتصويت عليه، فهذا يحل كثير من المشاكل الواقع الان في مساله الأجسام هذه اللي قاعدت يعني عبء على البلاد. مجلس النواب من سنة 2014 فات 12 سنة، فهو موعد المفروض يفوت سنة، يعني تمدد لنفسه 12 مرة، هو كل سنة مفروض مدة سنة 12 مرة يمدد في نفسه. هذا ما سمعنا بهذا في جميع البرلمانات في العالم مطلقا بهذه الكيفية، ولكن أخذها بالقوة ومعاش بيرجع عن أمرهم هذا. عندنا الأخ مسعود سأل سؤال، قال عندنا يوم معين هو للزكاة و... نعم. وقبل ما نزوم على الأخ مسعود عندنا الاتصال الآتي ناخدوه. الأخ شعبان تفضل. أخوي شعبان تسمع فيا؟
3: أنا أسمع فيك. نسمع فيك.
0: تفضل تفضل.
3: ألو.
0: إي نعم نعم أخوي شعبان أسمعني من الهاتف.
3: أنا أسمع فيك يا شيخ.
0: ايه اسمعني من الهاتف، الراديو بعد عليك يعني في صوتك.
3: يا شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أستاذ الفرق اللي أنا عندي لما أخش المسجد،
0: نعم،
3: نلقى في الطابور اللي خلف الإمام جهة اليمين نلقى فيها في مكان تقف واحد فاضي،
0: نعم،
3: والثانية اللي صار المأموم اللي واقف خلف الإمام فاضية، فهل أنا نوقف في الجهة اليمين اللي فيها نفر واحد في آخر المسجد أو نوقف في جنب الشخص اللي واقف ورا الإمام؟ أي ما أفضل؟
0: تمام تمام.
3: السؤال الثاني يا شيخ، المية الزايدة اللي تطلع من مية التحلية،
0: أي نعم،
3: هل هذه يجوز الوضوء بها وإذا لا؟
0: تمام تمام.
3: بارك الله فيك شيخ، بارك الله علمك خير وبركة إن شاء الله، بارك الله فيك.
0: أسلمك بارك فيك.
3: شكرا.
0: معنا الأخ أنور تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله يا شيخ بارك الله فيك.
0: الله يسلمك وبارك فيك.
4: عندي زوج أسئلة فضيلة الشيخ. السؤال الأول، أنا نصلي في صلاة الظهر وصلاة الظهر 4 ركعات، لكن صار لي سهو في الركعتين تحيت الزكاة وطلقت السلام، نبي الإجابة عليها. والسؤال الثاني،
0: أنت سلمت من ركعتين يعني سلمت من ركعتين وبعدين كملت ولا شن درت؟
4: لا ما كملت ركعتين ثانيين وبعدين درت سجدتين، لكن نبي التصحيح منك أنت.
0: تمام تمام.
4: السؤال الثاني، لما نخش لبيت الله الجامع يوم الجمعة نلقى في ناس ما فيهم شيء صحاح لكن مقعمز وما أدري رجليه، انا في نظريتي ان مدام رجلين غلط ومش مقعمز سيد الدهوة مقعمز زيبته في بيت الله، نبي الإجابة عليها يا فضيلة الشيخ جزاك الله والله خيرا.
0: تمام تمام ان شاء الله اخوي انور نوضحه لك. معنا الاخت ام محمد فضلي.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: الله يجزيكم خير على هالبرنامج.
0: امين واياك وتفضلي.
5: الله يا شيخ، أنا نبي أنا ما صليتش صلاة قيام الليل.
0: إيه نعم.
5: قيام الليل ما صليتش لعذر ما. نعم. فماذا أعمل؟
0: يعني استيقظتي مع طلوع الفجر يعني.
5: أيوه.
0: تمام تمام أخت، نجاوبوك عن ذلك إن شاء الله بإذن الله.
5: السؤال الثاني يا شيخ معليش.
0: نعم تفضلي.
5: نبي حكم الشرع في الدربوكة، في الدربوكة.
0: حاضر أختي حاضر. عندنا الأخ محمد تفضل.
6: السلام عليكم. نارك طيب شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ربي يحفظكم ويحفظ سائر المسلمين إن شاء الله.
0: آمين آمين وياكم بارك الله فيك تفضل.
6: من فضلك يا شيخ، أنا عندي الوالد توفى وبينزل هو مخلي 6330 دينار، فنبقى نقسموهم احنا والورثة يعني نبقى نقسموهم بيناتنا.
0: 6000 كم؟
6: وانا 6330.
0: 330 اللي هو الورثة من هم كم واحد؟
6: 4 اخواتي وانا الشخص الوحيد وامي.
0: هو ترك يعني زوجة وترك 4 بنات وترك ابن. والدة ووالدة توفين يعني اللي هو جدك وجدك وهم.
6: نعم.
0: الميت اللي هو والدك ابوه هم ميتين يعني.
6: ايه ايه ايه.
0: يعني هو ترك زوجة 4 بنات وابن. خلاص تمام نقول لك كم ياخذ كل واحد ان شاء الله.
6: الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا وشكرا لكم ان شاء الله.
0: امين امين واياك. معنا الاخ سعد تفضل. الاخ سعد تسمع فيه تفضل.
7: الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم سعد كيف حالك؟
7: تحية ليك شيخ. تحية
0: العاملين. الله يحفظك ويبارك فيك.
7: طيبك هذا اليوم مبارك إن شاء الله.
0: آمين آمين.
7: جزاك الله خير شيخ على برنامج الديني هذا. سؤالي يا شيخ في صلاة الجمعة.
0: نعم
7: صلاة الجمعة يعني صلاة الجمعة.
0: نعم
7: نصلي على الرسول حتى يدخل يدخل الشيخ يعني في الجمعة عادي. شيخ ما
0: تصلي على شنو قلت انت؟
7: تصلي على الرسول يعني حتى انا اخش الشيخ في صلاة الجمعة يعني يدعي ونصلي يعني صلح
0: حتى اثناء الخطبة يعني تقصد انت
7: يعني مش في جهر فوق يعني
0: تقصد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سر حتى اثناء الخطبة يعني
7: ايه نصلي على الرسول وندعي لان حتى خش الشيخ طبعا يرفع على
0: الى ان تبدا الخطبه. تمام
7: الى ان تبدا الخطبه
0: ما في شيء خلاص لا ما فيش باس ان شاء الله نجاوبك عن ذلك ان شاء الله نوضح لك.
7: ماشي شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير.
0: معنا الاخ عبد اللطيف من السودان تفضل.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: ان شاء الله بخير.
0: امين امين بارك الله فيك بخير الحمد لله. تفضل اخوي عبد اللطيف.
8: يا شيخ عندي دكان.
0: نعم.
8: دار ادريجو بري.
0: إيه عندك دكان خيره؟
8: دكان ملابس.
0: إيه دكان ملابس ايه.
8: هل احسبه بقيمه الذهب ولا كيف يعني؟ ما داير اعرف ولا.
0: انت في الزكاه يعني.
8: ديون مع ناس ودائما.
0: تمام تمام نوضح لك كيفيه الزكاه كيفيه زكاه المحل. بالنسبة لل زكاة طبعا بمعنى الأخ من السودان ما عنداش الراديو فإن بنجاوبوه الأول يعني معنا على الخط. أنت أخوي عبد اللطيف لابد الزكاة لها شروط، من أهم الشروط هذه هي أن يكون المبلغ بالغا للنصاب وحال عليه الحول. فبلوغ النصاب المحل اللي عندك هل هو يساوي بما يساوي 85 جرام؟
8: لا الرجال الرجال
0: إيه تمام إيه محل رجالي ولا نسائي مش إشكال في المسألة. لابد يساوي يعني النصاب الزكاة، أو نصاب الزكاة في السودان غالبا لو تسأل عنه حيقول لك النصاب كم، هو ما بما يساوي 85 جرام ذهب بعيار 24. تو في ليبيا مثلا إحنا في 90,000 أو 92,000 هذا نصاب الزكاة، يعني المحل كان واحد عنده محل 30,000-40,000 هذا لا زكاة عليه لأن المبلغ ما هوش بالغ النصاب. فأنت تشوف النصاب الزكاة في السودان كم عندكم، والمحل في السودان مش في ليبيا.
8: نعم.
0: بما أن المحل في السودان بتشوف نصاب الزكاة في السودان كم، وكان ما واضح الأمر حيكون عندهم واضح، أو هو بما يساوي 85 جرام ذهب بتشوف الجرام الذهب كم عيار 24.
8: بالذهب يكون كم؟
0: أيوة عيار 24 كم، وضربه في 85، ضرب 85 كان بألف مثلا خلاص هو بخمسة وثمانين ألف وهكذا. فكان أنت أقل من النصاب ما عليك الزكاة، كان وصلت النصاب والأكثر منه واجب عليك الزكاة، وتحسب فيها حتى الديون لأن هذه ديون التجارة من الأشياء اللي هي تجب فيها الزكاة. عندنا الأخ محمد معنا.
9: عليكم السلام. عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا شيخ، مرحبا، شنو حالك؟ بنحييكم على البرنامج، نسأل الله أن يكون مجال حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين آمين. وياك أخي محمد تفضل.
9: الشيخ أنا عندي سؤال، أنا عندي حوش نأجر فيه أو مكلف تأجيره يعني. فجاء شخص أجر مني شهر ودفع لي الشهر، لكن بعد أسبوع قال لي أنا بنمشي. فجيت تضي والواحد أنا ما عجباش، فكيف نتصرف الآن يعني؟
0: هو المفروض يبدأ بعد أسبوع وإلا سكن أسبوع وبعدين فسخ العقد.
9: جاء واستلم الحوش وقعد فيه بعد اسبوع، قال انا والله بنمشي العائله هذه تعبوا الحق من الحراره والضي والهني.
0: وانت اجرت بنظام الشهر يعني؟
9: انا ضلت شهري فقط، ما نش عارف كيف ندير صلح.
0: انت لما اجرت منه بنظام الشهر ما مش من شروطه هو انك توفر مولد ولا حاجه، هيك اجار عادي وخلاص.
9: لا لا لا لا لا لا لا فيش الحوش كل ما كمه
0: يعني ما في شيء منك انت يعني مخالف.
9: لا لا هو الان مشكك، قال انا بنمشي خلاص، لكن
0: اي نعم خلاص
9: ما مشكك من شيء يعني.
0: هو بيطلع يعني اسبوع ودفع الشهر وبيطلع خلاص.
9: دفع الشهر وقعد اسبوع وبعدين ما عجبهم الجو بيطلع ويمشي.
0: خلاص تمام نوضح لك كيف تدير معه ان شاء الله في الباقي.
9: ان شاء الله خير. سلام.
0: نبدأ في الإجابة على أسئلة الأخوة المتصلين. هذا السائل الأول الأخ مسعود سأل علي مسألة الزكاة والفوائد اللي يستفيدها المسلم أثناء الحول. طبعا الزكاة في أشياء سموها فوائد وفي أشياء ربح. شو الفرق ما بين الربح والفائدة في الزكاة؟ الربح هي تابع للأصل، يعني واحد عنده 100,000 خدمهم طلعوا 120,000، هذا بيزكي على 120,000 كاملات، لأن 20,000 هذه صح محالش عليها الحول، لكن هي تابعة لأصلها، فهذه بتزكي على 120,000. هذا الربح، الربح دائما يتبع الأصل. الشيء الثاني اللي هو الفائدة، وهذا السؤال الخاص بأخونا مسعود، اللي هو الفائدة، اللي هو المال اللي يدخل في ملك للشخص عن طريق مثلا هبة ولا ميراث ولا حاجة باعها ثمن، بيع للسيارة ولا بيع لمسكن وغيره، هذه لا تضم إلى الأموال الأخرى الموجودة لدى المزكي، بل يستقبل بها حولا قمريا جديدا. يبدأ منين الحول هذا؟ يبدأ من تاريخ قبض المال. فالأربعين ألف هذه مش واجب عليه إن يضمها إلى يوم الزكاة، مثلا الزكاة متاع يوم عاشوراء، وهو في رمضان مثلا باع السيارة هذه قيمتها 40,000، يضمهاش للمبلغ، يعني يبدأ من اليوم اللي باع فيه، يبدأ ويستقبل بها حولا جديدا من يوم 1 رمضان اللي هو باع السيارة، يستقبل بها حولا جديدا، يبدأ من تاريخ قبض المال إذا بلغت طبعا الفائدة نصابا هذه، وإلا يعني هو عند النصاب من قبل، يعني بما أنه عند النصاب من قبل فيستقبل بها حولا جديدا. فهذا بالنسبة للمبلغ السيارة، هذه ما تضمهاش لليوم المعين، هذا مش واجب لك تضم لليوم المعين، وإنما تستقبل به حولا جديدا. عندنا الأخ شعبان قال أني عندما أدخل إلى المسجد نلقى في صف اليمين مرات يعني ممتلئ، والشمال حتى خلف المسجد وكذا ما فيش حد، يعني هل الأفضل أقف على اليمين وكان في مكان واحد وبعيد عن الإمام، وإلا لا أقف على الشمال؟ طبعا الأفضل دائما أن يكتمل الصف خلف الإمام مباشرة، يعني مش يكون الإمام في المنتصف تماما وبعدين نبدو الصف يمينا وشمالا. أفضلية اليمين اللي تكلموا لها أهل العلم لما يكون الصف مكتمل يمينا وشمالا، يعني يمين الصف أفضل من يساره، أمتى؟ إذا تساوت الصفوف ولا تقاربت. لكن نجوا الناس كلهم واقفين خلف الإمام مشوا يمين، واللي صار كله قاعد ما في حد، لا، هذا هنا الأفضلية أنك تقف على الشمال. هنا في هذه الحالة دائما الأفضلية لمن؟ للقرب من الإمام. إذا كان يمين الصف طويلا جدا زي في حالة الأخ الكريم، واليسار أقرب للإمام، فهنا في هذه الحالة الوقوف في الشمال أفضل. لماذا؟ لأن الأفضلية تكون قرب الإمام في هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم يلني منكم أولي الأحلام والنهى، فالأفضلية هنا الأقرب للإمام أفضل في هذه الحالة، كما في حالتك أخي شعبان لما تلقى الصف يمينا هذا طويل جدا، جهة اليمين بعيدة جدا وجهة اليسار أقرب إليك، فالأقرب إلى الإمام أفضل. سأل الأخ شعبان سؤال آخر، قال الوضوء بماء الزايد من التحلية يعني بعد الفلترة هذا، قال هل يجوز الوضوء به أم لا يجوز الوضوء به؟ يعني الوضوء بماء التحلية الخارج من أجهزة الفلترة هذا، هذا ماء طهور يصدق عليه اسم الماء المطلق، يعني هو ما تغيرش الحكم الشرعي بتنقيته، يعني كان نقوه من بعض الأشياء اللي هي هو ماء عادي وما تغيرش لريحة ولا طعمها ولا لونها، ونتوضو بها مثل المية خارجة من البير، توضو بها لم يتغير ريحة ولا طعمها ولا لونها. خشناها لأجهزة الفلترة هذه، وأجهزة الفلترة قامت بتنقيتها بمثل إخراج جزء معين وبعض الأشياء ولا البكتيريا ولا كده ولا الأتربة ولا غيرها، قامت بفلتراتها، فهذا لا يعني أنها نجسة، لا، هي باقية على طهوريتها ويصدق عليه اسم الماء المطلق، يعني وما تغيرش حكم الشرعي أن طهور لما نقيناه من بعض الأشياء الأخرى ونقيناه أن تغير حكم الشرعي وأصبح غير يعني ماء غير مطلق، لا، هو ماء مطلق تجوز الطهارة به تماما كالماء العادي، مدام أنه لم يتغير لا ريحة ولا طعم ولا لونه فيجوز الوضوء به والطهارة به صحيحة ولا حرج في ذلك. يعني ماء التحلية، الماء المطلق طبعا الكلمة هي الفقهاء، هو الماء الذي يطلق عليه اسم ماء من غير قيد، من غير قيد، وهذا يطلق عليه اسم ماء من غير قيد أيضا ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. الماء اللي هو اللي ما توضوش به، يا اما نجس سقط فيه نجاسه، يا اما الماء المقيد اللي هو الطاهر يسمى فيه الطاهر، هذا اللي هو لا يسمى ماء الا ويذكر معه القيد، ماء الورد، ماء الزهر، ماء كذا، ماء كذا، هذا يعني لا يتوضا به. لكن بالنسبه للماء الخارج من التحلي هذا حتى بعد دخوله على اجهزه الفلتره والخروج منها، فالماء المتبقي يعني الماء المتبقي يجوز الوضوء به، ولا يعني ذلك أنه أنه نجس. يعني الماء المتبقي دائما بعد ماء التحلية بأي وجه كان نقدر نستفيد منه في أمور أخرى، وهذا الأفضل للإنسان أن حتى ما يبدأش. يعني الحقيقة بعض الناس عندهم في حتى دائما يصرف في مواسير التصريف وغيرها، إن أمكن الاستفادة به في أمور أخرى أو لا يستفاد به في أمور أخرى مثل الشجر ونحو ذلك كان ما يسبب ضرر، خير من صرفه في مواسير التصريف، خير من صرفه في مواسير التصريف. نبدأ عنا الأخ أنور سأل صلاة، قال يعني سلم من ركعتين، حكم المصلي إذا سلم من ركعتين في صلاة الظهر الرباعية، سلم من ركعتين فما يفعل في صلاته؟ هو فعل الأمر الصحيح، سلم من ركعتين وقام بإكمال الركعتين فورا، وهذا هو الواجب عليه، أنه يكمل هذه الركعتين ثم يسجد بعد ذلك للسلام، ثم يسجد بعد ذلك للسلام. هو زاد زيادة، الزيادة اللي هي أنه سلم. يعني فإذا سلم الإنسان من ركعتين ناسيا يعني في صلاة الظهر وما طالش الوقت، مش يتذكر بعد وقت، كان طال الوقت خلاص يعاود الصلاة، لكن هو تذكر مباشرة، هذا يقوم فورا لإكمال الركعتين الباقيتين ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام. هذا هو الذي عليه، والأخ قال إنه فعل ذلك فصلاته صحيحة لا حرج في ذلك. سأل هو مسألة أخرى، قال الحكم أن بعض الناس الأصحاء ويعني يمدون رجلهم في المسجد، حكم مد الرجلين في المسجد هل هو يعني جائز وإلا لا؟ وخصوصا بعض الناس يمدون رجليهم يعني في المسجد وإلى الكعبة. هو الأصل في مد الرجلين الجواز، وإن كان بعض أهل العلم يعني كره يعني مد الرجلين إلى القبلة، كره يعني، وهذا منقول عن بعض السلف أنه كانوا يكرهون مد الرجلين إلى القبلة ولو حتى خارج المسجد عندهم، هذا كله تعظيما لبيت الله جل وعلا ووجهة العبادة، وهذا مذهب بعض أهل العلم في المذاهب الأخرى. فالأصل هو في مد الرجلين بصفة عامة الجواز، يعني ما لم يكن المد هذا بين الناس، يعني الناس مد رجليك ما بينهم، هذا يعتبر فيه يعني خارم يعني من خوارم الإنسان، وفيه بعد قلة الأدب مع بعض الحاضرين، فما تمد رجليك أمام الناس فهذا فيه إساءة أدب مع بعض الناس. أيضا في حالات أخرى اللي هو عندما يكون مد رجليه من غير حاجة، و يعني بعض الناس بحاجة إلى الجلوس في المسجد في ازدحام، وأنت لما تمد رجليك أنه واخذ مكان اثنين ولا ثلاثة، ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن لا يفعل ذلك، وأن يجلس الجلوس الذي يعني يستريح فيه بدون أن يعني يأخذ مكان الآخرين. طبعا يظل بعض الناس، وهذا يعني نوضحوها أكثر، بعض الناس يقول لك أنا عندي ظروف صحية، عندي ظهري، عندي ظروف، عندي كذا، فأنا بدي ما مكان نتك عليه عادي، دور بأي مكان نتك عليه في المسجد، لكن مش ضروري تمد رجليك. ولو احتاج إلى مد رجليه لأمر صحي، الإنسان الذي يحتاج إلى مد رجليه لأمر صحي هذا ما في شيء بأس، احنا قلنا الأصل فيه الجواز وما فيش دليل على التحريم، وهذا هو الأصل. ما لم يكون هناك أمر آخر هو سبب أدى للناس أو يكون المد أمام وجوههم وكذا من الأشياء اللي غير مقبولة في عرف الناس، هذه فلا يفعل هذه الأمور، وإلى الأصل فيها الجواز. ف الأمور اللي هي مخلة بالأداب في العرف ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأشياء. فالإنسان يبغي عليه أن يكمل نفسه ويصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الحال. فقهاء تكلموا لمسألة اللي هي مسألة المروءات وغيرها، قالوا الإنسان يعني تكمل نفسه يعني بصونها عما يوجب ذمها عرفا في أشياء مش محرمة وهي مباحة في ظهر الحال، زي ما ذكر الفقهاء هي مباحة في ظهر الحال ما فيهاش إشكال، لكن هي عرفا مذمومة وغير مقبولة ونحو ذلك. فينبغي أن يراعي هذا المرء ويغلب ذلك من جانب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياة شعبة من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، هذا كله في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأمور هي رأي في الأصل هي جائزة لا إشكال فيها، لكن يعني الناس لا تقبل هذا، خصوصا مد رجلين أمام عامة الناس يعني ومن أهل العلم ومن أهل الفضل وغيره. هذا يعني ينبغي أن يراعى ذلك. في فرق بين هذه الأمور وبين الأمر هذا بين نفسه وبين إخوانه وبين أصحابه وبين جماعة، هذا الأمر واسع يعني، هذا غير في بعض الأمور ما يفعلهاش أمام عامة الناس وفي أمام الناس وأمام الجمعات وغيرها، لكن ممكن يفعلها في حوشة وفي أمام أصحابه وأثناء خروجه في النزهات وغيرها، هذه كل الأمر فيها واسع، لكن لا يفعل هذا أمام عامة الناس وغير الشفوف. هذه الناس من الأمور اللي هي ما هيش لائقة أمام المجالس، وهذا حببت أن نوضح زيادة في هذا الموضوع، مش يكون الأمر واضح. في فرق بين الأمر المباح أصلا وبين الأشياء اللي هي مساقبها عرفا ونحو ذلك، حتى تكون الصورة حتى ما ننسبش للشرع ما ليس منه. عندنا الأخت محمد قالت يعني نسيت قيام الليل وحتى أدنى الفجر، ماذا تفعل؟ ما فيش لها شيء، وبإذن الله يعني لها الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى على نيتها. الإنسان يؤجر على نيته قيام الليل، هذا أمر مستحب، ومن نسيه أو نام عنه لا إثم عليه. ويعني الأمر هذا يعني ما فيش إثم ولا إشكال فيه، أمر مستحب، ونسي الإنسان أن يفعل هذا الأمر، ويؤجر الإنسان على ما كان يفعله إذا غلبه النوم ولا شغله شاغل من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من نام عن حزبه شيء منه فقرأه من بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. تأخذه من بعض أهل العلم استحباب لو حتى لو صلاه مثلا بعد في وقت الضحى وغيره لا حرج عليه في ذلك. فبالتالي تؤجرين بإذن الله على فعلك هذا. والإنسان إذا نام عن شيء كان متعودا على فعله يؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عند الأخت محمد هي سألت سؤال آخر، سألت عليه حكم الشرع في الدربوكة. الدربوكة جائزة لا حرج فيها بضوابط، هو أولا تكون في الأعراس، الدربوكة تكون في الأعراس ما تكونش في غير الأعراس. والشيء الثاني تكون للنساء، يعني إذن فقهاء المالكية جوزوا الدربوكة اللي هي معروفة عندنا بالدربوكة هذه للنساء في الأفراح، للنساء في الأفراح. وطبعا الكلام هذا فيه صغر عليه كلام كبير في يعني عنده يعني كثير من الناس في هذه الأيام وأخذا ببعض المذاهب الأخرى، لكن المالكية يرون جواز الدربكة وفي النكاح للنساء، إلا الأشياء اللي فيها الصراصير هذه اللي فيها الأصوات هذه الأخرى، هذه منعها المالكية. لكن المالكية نصوا على جواز الدربوكة هذه في الأفراح للنساء، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجب يعني بالنسبة للدربوكة هذه ما يكونش فيها زي ما قلنا احنا اللي هي الضوابط، أن يكون الكلام الذي يقال في الأفراح كلام مباح، ما هوش كلام محرم، وما يكونش اختلاط بين النساء والرجال في الأفراح. فإذا توفرت هذه الأمور ما فيش بأس في الدربوكة. يجوز عند المالكية يعني ضرب الدف في الأعراس لإشهار النكاح، وهذا الأمر بالنسبة للدف هذا ما فيش خلاف بين أهل العلم، وفي إجماعات يعني أن يسمعوا النكاح ولو بالدف، وأجمع أهل العلم على إباحة الضرب بالدف في العرس للنساء، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن هو الملكي خاص يعني قالوا هذا خاص بالنساء، ويجوز للرجال الضرب الدف عندنا، وأضاف إليه الملكي حتى في العيد يعني مسألة الدف للعيد، لكن في خلاف مش محل اتفاق كامل مثل الأعراس. فضرب الدف هذا ما يكونش للرجال، وما يكونش يعني في المناسبات الأخرى الشرعية زي بتاعت الزهد والذكر وغيرها تضرب فيها الدف، هذا ممنوع أن يتخذ هذا الأمر وسيلة للتعبد ولا وسيلة للذكر كما تفعل بعض الطرق وبعض الأمور الأخرى. لكن ويجب أن نفرق بين العادات وبين العبادات، فالأصل في كل الأشياء اللي فيها عبادات الملكي يمنعون ما ليس له أصل شرعي في العبادات. لكن بالنسبة للدربوكة الملكي يرون جواز الدربوكة، وما لم تكن فيها الأصوات هذه تصدر أصوات عند الضرب مثل الصراصير اللي قلنا هذه اللي موجودة ونص عليها، وإلا فهي مباحة للنساء في الأعراس. عندنا الأخ محمد سأل على تركة نحسبه لنا بين الفاصل ونجاوبه هو السؤال بعد الفاصل مباشرة. قال الأخ سعد عند السؤال قال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة إلى أن تأتي الخطبة، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله تبارك وتعالى، ما فيش بأس في ذلك، يعني هذا من الأمور المستحبة. الإنسان عندما يأتي إلى المسجد ويصلي يعني ركعتين ويبدأ ينتظر، له أن يقرأ القرآن في هذه الفترة، وله أن يذكر الله تبارك وتعالى، له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بشكل عام هذا يعني من الأمور المستحبة، هذا من الأمور المستحبة، وورد في عدة أحاديث في يعني استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من الأمور المستحبة للمسلم أن يفعلها. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة أمر مستحب، كذلك ذكر الله تبارك وتعالى أمر مستحب إلى أن يبدأ الخطيب. لم يبدأ الخطيب هنا يجب الإنصات ويجب الاستماع، ويكره رفع الصوت حتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الدعاء أو يعني خشية التشويش على المصلين، خشية التصويت على المصلين، هذا كله يعني لا يفعله المسلم يعني حتى لا يشوش على الآخرين، لكن هو الأصل في الدعاء كله الجواز ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا عبد اللطيف من السودان جاوبنا عن سؤاله في مسألة الزكاة، قاعد لنا سؤال واحد اللي هو وننهي بعده الجزء الأول من هذه الحلقة. سؤال الأخ محمد قال يعني يعني كلفته بإجارة منزل وأجرته لشخص بنظام الشهر شهر كامل، بعد أسبوع قال ترك المنزل وقال هو حر يعني حر شديد وترك المنزل بعد أسبوع، فأنا المبلغ استلمته هل أرد له المبلغ أم لا، وماذا أفعل في المبلغ اللي استلمته؟ طبعا فسخ الإجارة هنا، الإجارة هنا بال يعني بنظام الشهر، ما هيش نظام اليوم، نظام اليوم يأجر يوم ويطلع، مش من حقه تلزم بشيء معين يعني. فهو أجر يوما فقط، أجر يوما فقط، وكان الفسخ بالتراضي كان وافقته على نهائي العقد وارجاع باقي الأجرة، هذا ما فيش باس. لكن عقد المشاهرة هنا هذا عقد بالشهر ما هوش عقد باليوم يعني. يلزم هو أن يؤجر يستلم المبلغ كامل ومش واجب عليه أن يرد له المبلغ, مش واجب عليه أن يرد له المبلغ لأنك أجرت أنت بالشهر وليس ب وليس بنظام اليوم ولا بنظام الأسبوع, وليس بنظام الأسبوع. فبالتالي مش واجب عليك ترد للمبلغ, ولكن لو تراضيتم على أمر ما فيش باس في ذلك. لو تراضيتم أنت معه المبلغ 1000 دينار يعني بناخذ 500 وأنت 500 ما فيش باس في ذلك, ولعل هو تضرر يعني هذا من باب الرفق به, هذا كله ما فيش باس يعني. الأمر فيه واسع ولعل يعني تخفف عنا خصوصا في هذه الأيام في هذا الشهر في هذه الشهر الناس يعني عندها حرارة شديدة ونحو ذلك وحصل لهم يعني بعض الظروف وغيرها, هذا كرما منك يعني فقط. لكن هو كوجوب خلاص هو أجر بنظام الشهر, وما دام أجر بنظام الشهر وأنت ما فيش شيء ناقص منك أنت مباشرة, فالعقد بالمشاهرة هذا عقد لازم. فبالتالي ما دام العقد مستوفي للشروط وما فيش شيء منك أنت يعني ومكنت من الانتفاع بهذه بالشيء المستأجر اللي هو هذا المنزل وترك منه هو ترك هذا الأمر منه, مش واجب عليه ترد له الباقي. لكن لو دخلتم زي ما قلنا في صلح هو الأفضل يعني بتاخذ حق الأسبوع مثلا والله أكثر من ذلك وترد للباقي من بابك المساعدة, لأن خصوصا أنت يعني تقدر تأجر لواحد تاني مرات في نفس الوقت, ولا تتفاهموا أن لو أجر لواحد تاني خلاص ناخذ القيمة من التاني ونرد لك, هذا موجود عند بعض الكثير من الأشياء وهذا أمر طيب, هذا أمر طيب يعني فيه حل للطرفين. لما شخص يتضرر من الإيجار وما يقدرش ومن كذا يجي الناس يدوروا في حل وسط, خلاص نشوفه كان دخل لحد تاني على الإيجار ونردوا قيمة الإيجار, ولا نجيب أني واحد تاني بدلي في هذه المدة لأنه هو ملك المنفعة خلاص يقدر يأجرها للغير, يقدر يأجرها للغير ما فيش إشكال في هذا الأمر. يعني هو صاحب المنزل حتى لو بيجيبه حتى أنت مش حقك تمنع, حقك تمنع لأنه هو ملك الأمر هذا. يعني المانع هنا زي ما قلنا ما فيش شيء يمنع من أن يأجر المنزل هذا لشخص آخر, فهو يقدر يأجر لشخص آخر ما فيش إشكال. لكن هو كان يطلع مباشرة زي ما ذكرنا مرارا مش واجب عليك ترد المبلغ, لكن دخولكم في الصلح هو الأفضل. بهذا نكون بسؤال الأخ محمد نكون قد أجبنا على الأسئلة الجزء الأول من حلقة اليوم, وبعد الفاصل بإذن الله نبدأ في الجزء الثاني ونجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم بعون الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. برنامج فتوى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لمن أراد الاتصال يكون الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، وأيضا لمن أراد الاتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الأخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن عدة المطلقة، هل تحسب بعدد الحيضات أو بثلاثة أشهر؟ طبعا المطلقة في عدتها بعد أن يقع الطلاق، إذا طلقها الزوج تبدأ في العدة مباشرة. إذا كانت هي تحيض، المرأة اللي بعد تكون بالغة وقبل 50، هذه مرأة تحيض، فهذه عدتها ثلاثة قروء، هي ثلاثة أطهار. يعني إذا طلقها الزوج في طهر تخرج بخروج أول قطرة دم من الحيضة الثالثة، وإذا طلقها في حيض تخرج بخروج أول قطرة دم من الحيضة الرابعة. وإذا كانت يعني مرأة يائس، يعني المرأة اللي ما تحيضش هذه ولا صغيرة في السن التي لا تحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر كما قال الله جل وعلا: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. والمرأة الحامل عدتها بوضع حملها كما قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا من الأسئلة اليوم، هذا سأل يسأل فضل صلاة الضحى. طبعا صلاة الضحى فائدتها تتمثل في الفوز بالأجر المترتب على الإتيان بها، هي مثل سائر السنن والنوافل، أجرها عظيم. وورد في فضل يعني فضل حتى حديث خاصة، يعني في يصبح كل سلام أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا الحديث فيه دليل لفضل صلاة الضحى، وأن لها موقع عظيم، وأنها أقل شيء ركعتين، ومن أهم أجورها وأن كثرة الثواب فيها أن تجزئ عن 360 صدقة، 360 صدقة. وأي صلاة لها هذا الأجر العظيم حري بالمسلم أن يكون محافظا عليها ويواظب عليها. ومن أحب هذا الخير الكثير وهذا الأجر العظيم الجزيل عليه أن يواظب على صلاة الضحى. ومن لم يفعل ذلك ما صلهاش، معلش إثم، يعني لا تتريب عليه، هي غيرها يعني كغيرها من السنن والمستحبات، لا إثم على من تركها، وهي أقل شيء ركعتين ولا حد ليكثرها. بعضها نقول 8 وبعضهم يقول لا حد ليكثرها. وقتها يبدأ بعد الشروق بعد ربع ساعة، وإحنا عندنا الآن كنا تطبيقات الصلاة موجودة بعد الشروق بربع ساعة، يعني نقدر نصلاها تو مثلا من 6:30 تصلىها في هذه الأيام مثلا، وقبل الظهر يعني مثلا 1:15 تولى هذه الأيام مثلا، الساعة 1 قبل 1 تقدر تصلي، وقتها واسع من الساعة 6:30 إلى الساعة 1، هذا كل وقت الضحى، فوقتها واسع وهي أقل ركعتين، ويعدل يعني كأنك صدقت 360 صدقة. فهذا الحقيقة أجرها عظيم، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ويواظب عليها ما استطاع. عندنا أخ مفتاح، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله بخير.
1: مثل تشيق عن المراقحة الإسلامية قال المطلب.
0: نعم.
1: عن الشيخ المطلب سألت في المطلب، يقول لهم عندكم مراقب شرعي بالوالدة، لكن هل المطلب يمكن بالسلعة ولا ما يمكنش؟ هل هو وثيق أو
0: وفيس انت مقاول مو مقاولك ان في مدقق شرعي للمصرف يعني؟
1: قال لي
0: انه
1: مدقق شرعي.
0: تمام. انت تبي سيوله ولا تبي السلعه نفسها، السياره ولا كذا؟
1: السياره.
0: تبي السياره نفسها يعني تملكها بتكسبها يعني مش بتبيعها؟
1: نفسها حتى مثلا تبيعها للتسجيل،
0: نبيعها
1: لشخص ثاني
0: مش
1: لنفس المعرض.
0: لنفس المعرض شمن المصرف، ما فيش باس باذن الله. خلاص ما دام بهذه الطريقه ما فيش باس، يعني المصرف ليه مدقق شرعي وانت بتاخذ السياره.
1: حتى لو كان المصرف وسيط
0: على مستشفى عادي. كيف مصرف مو وسيط؟ لابد المالك هو من اللي بيبيع لك. انت بيبيع لك المصرف ولا
1: ما نعرفش
0: يعني؟ لا انت الوراق بس من المصرف، انت عقد البيع تقرا قدامك، المالك هو المصرف وشري السياره هذه وتملكها تملك صحيح، وانت شاري من المصرف، ما فيش وسيط المصرف ومش مقرض المصرف. انا اللي بيولي مقرض يولي حرام. ايوه يعني كان المصرف خذ فلوس وخذ اكثر منه. لابد ان يكون البائع هو المصرف، يعني المصرف شري السياره وتملكها، والعقد انت اللي بتديره تقراه، الطرف الاول والطرف الثاني. الطرف الاول هو المصرف باعتباره بائع، والطرف الثاني انت باعتبارك مشتري. ريت العقد هذا كي واضح. ايوه واضح الطرفي البيع. لكن ما يجيش انت المصرف وسيط والطرف الاول اللي هو المعرض، كان لقيت الطرف الاول هو المعرض، هذا ما تخشلاش الامور هذه بكره، ما فيش العقد هذا اصلا.
1: ان شاء الله بارك الله
0: فيك. بارك الله ان شاء الله اخوي مفتاح. معنا الاخ محمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بنكرر سؤالي مرة ثانية. أنا طبعا كلمتك وقلت لي بعد الفاصل شيخنا أنك أنت
0: تمام مسألة العدة خلاص نحسب لك تو ونقول لك خلاص،
2: لأن أنا حتى بننزل للعمل ما قدرتش، لأن بنسمع الجواب عن طريق الراديو يعني.
0: إيه خلاص دقيقة ونجاوبك. وما قدام
2: السؤال هذا نحسب لك. بارك الله فيك. شكرا.
0: بارك فيك. هو معنا الأخ محمد سأل سؤال قبل قليل، قال المبلغ 6330 وتركت زوجة وتركت 4 بنات وابن. الزوجة لها الثمن لأن الزوج لي فرع وارث، والباقي يكون بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فالزوجة لها الثمن والباقي اللي هو مثلا من 8، نصيب الزوجة لها سهم واحد اللي هو من 8، والباقي 7 ل8 يأخذهم الابن والبنات. فالزوجة قيمة تركتها 791.25 791.25. وبالنسبة للابن بياخد 1846.25. وبالنسبة للبنت، كل بنت من البنات الأربعة كل واحدة بتاخد 923 دينار. 923 دينار كسب بسيط اللي هو 13 قرش، هذا يعني صدقوا بيها وكذا، 13 قرش هذا من لكل بنت من غير 923. لكن الابن ليه 1846 والزوجة لها 791. هذا سؤال الأخ محمد كان من الجزء الأول من الحلقة. نبدأ بإكمال الجواب على الأسئلة اللي واردة على التطبيق إلى حين وردت أسئلة أخرى. هذا سؤال عورة الرجل من سر الركبة، هل السرة والركبة عورة أو لا؟ طبعا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة يعني ليست يعني داخلتين في العورة، يعني كشف الرجل عما فوق سرته وتحت ركبته أمام الآخرين يعني هو جائز ما فيش باس. لكن في أمر دائما نركز عليه ذكرنا عليه قبل قليل ونوضحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة كما جاء في الحديث، في حديث قال تكشف فخذك فإن الفخذ عورة كما جاء في الحديث. لكن مع أن كشف الرجل يعني في هذه الأمور في أماكن اللي فيها اجتماعات الناس والمساجد مثلا وغيرها، يلبس الشرط هذا اللي معروف تحت الركبة، هذا قد يكون عند بعض الناس وهذا موجود في مجتمعنا، هو خارج من خوارم المروءة، تسقط حتى الإنسان عدالته، هو فعلها طبعا لم يرتكب إثما وهذا الأمر يختلف طبعا باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان. ما في بلدان عندهم الأمر هذا عادي يرسوه كبارهم حتى ال... لكن في مجتمعاتنا ما زالت هذه الأمور المقبولة حتى في الجهات العامة وغيرها تمنع هذا ولا يقبلون هذا مثلا في مثلا في الاجتماعات وفي الأعراس والعزاءات أن الإنسان يجي في بهذا اللباس. فهذه الأمور تعتبر يعني من خوارم المروءة، وقد تكون حتى خارم المروءة عند بعض الناس وعند بعض الناس لا. يعني ما قدرش أصحاب الوجهات وأهل العلم وأهل الفضل واللي معروفين بمكانتهم في يعني يلبسوا هذه الأشياء، لأنها في حقهم تعتبر خارم من خوارم المروءة. وقلنا خوارم المروءة هذه ترجع ديما للعادات والأعراف، وقد تكون من خوارم المروءة في بلد دون بلد آخر وفي منطقة دون منطقة أخرى، لكن ينبغي للناس مراعاة هذا الأمر، مراعاة هذا الأمر. هذا يسأل الحكم البخور للمعتدة. طبعا المرأة المعتدة من وفاة المرأة الحادة لا يجوز لها أن تستعمل الطيب، والطيب هذا لا يجوز لها أن تستعمله لا في البخور ولا في غيره، لا في البخور ولا في غيره، فما تستعملش البخور هي بالنسبة لنفسها. في شيء ثاني اللي هو أن بعض البيوت يحتاجون إلى مرأة هي في بيت هي معتدة ولكن فيه رائحة يعني في البيت وجود ضيوف ولا كذا، بس بيرادوا استعمال الطيب، مش الطيب، أرادوا استعمال البخور هنا لإزالة الرائحة الكريهة، هذا ما في شيء. بس هي لم تتبخر به في حدث، هي تتباعد عليه وما تستعملش الطيب هي لا في البخور ولا في غيرها كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على المسألة المرأة الحادة أن لا تحد على ميت فوق ثلاثة ولا تمس طيبا. المرأة لا تمس الطيب، وهذا فيه نهي للمرأة المعتدة عن الطيب بكل صوره وأشكاله سواء كان في البخور ولا في غيره. لكن لو استعمل البخور لإزالة الرائحة الكريهة في البيت أو ريحة الطيب هذه ولا نحو ذلك ما فيش بأس في ذلك، وهي ما تكونش يعني قريبة منها حتى ما يعلقش في رائحة يعني في لباسها وفي الأشياء اللي تلبسها. يعني معنا الأخ معتز، تفضل أخ معتز معنا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نهارك يا شيخ، حياك الله.
0: وحياكم الله. وحياكم الله أخ معتز، تفضل.
3: عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل نسمع فيك.
3: يا شيخ توقفني في صلاة الجمعة.
0: نعم.
3: ونقف الإمام يخطب.
0: نعم.
3: نصلي تحية المسجد ولا ما نصلوش؟
0: باهي نجاوبوك عن ذلك إن شاء الله.
3: يا حمودك يبارك فيك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. أبو أوس تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا دكتور عبد العزيز، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير.
4: الله مبارك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله يبارك فيك رب وحدك. والله أنا من شوية سمعتك تتكلم عن المعتدة، يا ريت لو سمحت تتكلم عن العموم في المعتدة ما يحل لها وما يحرم عليها.
0: باه تمام تمام إن شاء الله بإذن الله.
4: بعد إذنك لو سمحت.
0: حاضر حاضر اخوي بوس، حاضر.
4: مشكور دكتور جدا، مشكور وموفق ان شاء الله.
0: الله يسلمك
4: ويبارك فيك. كثر دعاءك صالح.
0: امين امين ان شاء الله. امين. هذا سائل ايضا في التطبيق يسال على حكم بيع الذهب بالتحويل الفوري. ما جائز، ما في شيء، بس التحويل الفوري هذا في حكم التقابض وتقابض حكمي، وما فيش شيء بس يعني بالتطبيقات اللي هي تو موجودة في الهواتف، في التطبيقات الفورية سواء على الواي بي هذا ولا الون بي، التحويل فوري يعني. والله التحويلات المصرفية يعني مثلا دعاء الجمهورية ولا غيره فوري يكون، يعني مهم تحول القيمة توصلها في حسابه ويصور الواصل متاع الإيصال صار القيمة وتاخذ ذهبك في نفس الوقت. هذا ما فيش شيء بس تشتري ذهب ولا تشتري دولار بالتحويلات الفورية هذه المصرفية، تنتقل طول الحساب هو يتأكد فوري من حسابه، سواء التحويل الواي هذا زي ما قلنا ولا الون بي ولا التحويلات المصرفية هذه خدمة مصرفية، وكل مصرف يعتبر مسماها خدمة بروحها وعندها اسم خاص. المهم دائما تحول القيمة لحساب الشخص الآخر فوري في نفس الوقت، ما فيش باس، هذا يعتبر تقابض، تقدر تشتري بها ذهب ولا تشتري بها دولار ولا يورو أي عملة أخرى، لا حرج في ذلك، أو هذا يأخذ حكم التقابض اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله شرطا من شروط صحة الصرف يدا بيد، فهذا يعتبر يدا بيد لأنه وصل إلى حساب الطرف الآخر مباشرة، واللي وصل لحساب يعتبر كأنه استلمه باليد، فهو نوع من التقابض. التقابض قد يكون حقيقيا باستلام اليد، وقد يكون حكوميا بالوصول إلى المبلغ يصل إلى حساب الطرف الآخر، خلاص ما عادش عندك طريقة لإرجاعه ولا الرجوع في هذه المعاملة.

النوافل، وهذه من الأمور الممنوعة في المذهب. فلا تصلى تحية المسجد وقت الخطبة، واستدلوا بعدة أدلة طبعا مذهب المالكية ومذهب الأحناف، منها قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ومن أوجه التفسير أن هذه كانت في خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان إحنا منعنا يعني اللي قال أسكت بس يعني وقت الخطبة، مع أن وقت قصير من يتكلم ممكن في ثانية ولا ثانيتين، فلذلك التشاغل عن التحية التخاور بالخطبة بتحية المسجد اللي هو ممكن بديتين، هذا من باب أولى. وطبعا هذا الموجود حتى موجود عند يعني بعض السلف وغيره، حتى جاء في الموطأ أنهم كانوا في زمن عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون يقول الراوي جلسنا. وهذا هو العمل عند علماء المالكية، عمل السلف هنا وعمل الصحابة من أوجه الأدلة. طبعا فيه مذهب آخر، مذهب اللي هو المذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، هو أن تصلى تحية المسجد، وهذا القول الآخر، واستدلوا بعدة أدلة، منها اللي هو الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا استدل به بعض العلم، والمالكية تأوله بعدة أمور. فالخلاصة أن المسألة هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم، والأولى في يعني أن لا يصلي خروج يعني، وهذا أحوط. لكن لو صلى المسلم صلاة صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولا ينبغي أن ننكر على بعضنا في هذه الأمور، لأن المسألة الآن منبوش الخلاف يزداد بيننا، ولكل مذهب من المذاهب له وجهة. خلاص لو جاء سقص، وهذا لابد يكون فاهمين احنا فقه الخلاف في هذه المسائل، ما عشان نقدر نلزم انفسنا بمذهب معين خصوصا الناس يعني انتشرت المذاهب وغيرها. فلو جاء انسان وجلس مباشره ما ننكروش عليه ونقول تركت سنه وانت كذا كذا، وفي نفس الوقت لو جاء شخص وصلى ركعتين له ذلك ولا حرج في ذلك، وليس عليه اثم لانه مقلد لقول بعض اهل العلم المشهورين في المذاهب الاربعه. المساله كما ذكرنا الخلاف فهو واسع، ولا ننكر بعضنا على بعض، وذكرت لك الآراء في ذلك. الأخ بوس طلب يعني لو نتكلم عن أحكام العدة بصفة عامة حتى تكون واضحة للناس جميعا. فالعدة بالنسبة للمرأة المعتدة، طبعا في فرق بين المرأة المعتدة من وفاة والمرأة المعتدة من طلاق، يتشابه في بعض الأمور وفي خلاف بينهم في بعض الأمور. طبعا المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ عدتها من وفاة الزوج، من وفاة الزوج مباشرة، حتى لو علمت به بعد ذلك، في اللي سمعت به بعد أسبوع ولا بعد كذا، ولا هذه عدتها فاتت، اللي فات ما عادش تبدأ من جديد يعني. هل نحسب اليوم الأول ولا ما نحسبوش؟ مش حتى أن تكون الأمر واضح. اليوم الأول هذا كان الوفاء بعد الفجر، بعد صلاة الفجر ما نحسبوش اليوم هذا، هذا اليوم هذا لا نحسبه، نبدأ في حساب اليوم اللي بعد اليوم هذا ما نحسبوش. يعني الوفاء اللي بعد الفجر لا نحسبه، الوفاء اللي قبل الفجر نحسبه، وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. بايش الأمور المحرمة لها؟ أول حاجة يحرم على المرأة المعتدة عقد الزواج ولا التصريح بالخطبة، لا يجوز لها الزواج، ولا يجوز لها أن تعقد عقد زواج في فترة العدة، ولا يجوز التصريح بخطبتها تصريحا. الأمر الثاني يجب عليها الإحداد، وهو أن تمتنع المرأة عن الزينة كلها، سواء في الطيب سواء في اللباس، وكل ما يعتبره الناس زينة، كل ما يعتبره الناس زينة وما يثير الشهوة والغريزة، هذا كله ممنوع لها. وكذلك الحلي اللي هو الذهب وغيره، ما تستعملش الحناء، لا تخطب بالحناء، وما تكتحلش يعني من غير ضرورة علاج. فالإحداد عند المرأة هو أن لا تقرب المعتدة أي شيء، طبعا المعتدة من وفاة، لا تقرب أي شيء من الزينة، سواء الملابس، وطبعا الملابس معروفات، في اللباس العادي هذا مش هو مش

0: مقيدة بلباس بلون معين، لكن احنا في اشياء واضح لباس نعتبره فيه لباس زينة، يلبسوا فيه يزينوا فيه ولا في الاعراس ولا في المناسبات ويعتبر هو في زينة، وفي لباس عادي جدا. هذا اللباس العادي ده في الحوش حتى لو كان جديد هذا ماهوش لباس زينة، ولا تستعمل الكحول ولا غيره، وتجتنب الاصباغ كلها، يعني اصباغ الشعر هذه وما تصبغش الاشعار وغيره، لان كلها زينه يعني. وما تستعملش الحناء في هذه الفتره، وما تستعملش الطيب والروائح هذه بشتى صورها واشكالها. تقدر تستعمل التنظيف عادي يعني اللي هو الاشياء غير معطره، ما في الصوابين وغيرها، الصابون فيه في انواع معطره واضحه فيها طيب، في انواع عاديه ما فيهاش طيب وكذا، هذا كلها ما فيهاش باس. حتى مزيل العرق في الصيف وغيره فيه مزيلات اللي هي نوع من الكريم فيها، وفي اللي ما فيهاش رايحه موجوده تباع في الصيدليات، لو ارادها الانسان ياخذ نوعيه اللي هي المزيل العرق اللي هو الكريم، او المزيل اللي ما فيش رايحه وهذا موجود عندهم يعطوه لك وما فيش باس فيه. في استعمال تقدر تستعمل الصابونة، هالبصورات غير معطرة فيها شريحة قوية، لأنها هي ما تاخدش حكم الطيب، فتقدر تنظف وتستحم، وهذا كله مباح لها لا حرج عليها في ذلك. تقدر تخرج نهارا لحاجة، لكن لا تخرج من الليل إلا للضرورة. هذه من ضمن الأحكام الخاصة بالمعتدة، أنها النهار احتاجت لعمل ولا اشتري حاجات ولا زيارة مريض والله بتعزي والله بكذا، تخرج في النهار قبل الليل تكون راجع لبيتها، لا تخرج لين الا ضروره. ضروره شنو؟ هذه حاجه علاج مرضت في الليل كذا ممكن، لكن ما تخرجش يعني من غير ضروره، ماشي بتهدرز مثلا ولا ماشي كذا ولا ليلا، هذا كله لا تخرج ليلا من غير ضروره. عامل الاشياء المباحه هذا ما في شيء باس. بعض الناس يمنعها حتى من الحديث والله، ويقول لا حرام عليك تتفرج على التلفزيون، وفي اللي يقول حرام عليك انت زوج بنتك يشوفك ولا كذا، كلها يعني الامور الاخرى في النظر ما يحرم عليها في الايام العاديه، يحرم عليها في الايام الاخرى. تجوز زواج البنت هذا محرم لها، يقدر يشوفها ويقدر يصافحها ويقدر يسلم لها وما فيش باس في ذلك، لانه محرم. الشخص اللي ماهوش محرم ما يشوفهاش الا يعني زيها زي غيرها من اللي حاجه يعني تكون بلباسها الشرعي، ولو سلم عليها من بعيد بدون مصافحه طبعا السلام عليكم وترد عليه السلام مثل غيرها. لو في ناس معاها في البيت مثلا غير محارم وغيرها، تكون لابد بلباسها الشرعي التام من غير زينه من غير اي شيء، ولها ان تسلم وترد السلام مثلها مثل الايام العاديه، لا فرق بينها وبين غيرها من النساء. يعني في مسائل النظر وفي مسائل المخالطة وغيرها، اللي يحرم لها غيرها يحرم لها هي، واللي يحرم في بقية الأيام يحرم لها في هذه الأيام، ما فيش فرق بين أيام العدة وبين غيرها من الأيام. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أبو واس، يعني تكلمنا عنه يعني بإيجاز هكذا حتى يكون واضح للناس. طبعا فيها اعتقادات عند كثير من الناس وغيرها، حتى في الايام الاخيره اللي هي مساله لما تخرج من العده، او يسموا فيها الناس فك الرباط، يعني كمصطلح هو ما فيش اشكال يسموه فك الرباط ولا غيره، اللي هو ان في اشياء كانت ممنوعه لها اصبحت الان في حل منها، ما فيش اشكال في هذا الامر. لكن شنو اللي تفعله في اليوم الاخير يوم خروجها من العده؟ ما تفعل شيء، تنوي انها خرجت من العده فقط، مش هو يعني مس الغسل مش واجب لها تغتسل، تغتسل ماهيش مغسل ماهيش، بس بتحني ماهيش بحني ما لها شيء، بتلبس لباس زينه تلبس ماهيش لابسه ما لها شيء، يعني مش واجب لها الاشياء اللي كانت ممنوعه تدير بخلافها حتى تبين للناس انها كذا ولا كذا، لابسه اسود تدير ابيض ولا لا، كل هذا الامر فيه واسع. تخرج فقط اليوم الاخير انها خرجت، تنوي انها خرجت من عدة فقط، مش واجب لها تتلم ولا تنادي النساء ولا جاء حد ولا ما جهاش، هذا كله امر واسع ما في شيء الاشكال في ذلك. ومهم ما ينسبوش للشرع ان هذا لابد تنادي الناس ولا لابد تعرفهم ولا يقولوا لها واجب ان يعرفون مثلا خرجت من العده، لا لا لا، هذا كله مش واجب لها شرعا. هي جاها في اليوم الاخير مثلا واحدين هذا زعلاها ولا كذا، ولا بناتها ولا هذا زعلاها، هذا كله جائز، ما جواز الامر كله واسع وما فيش شيء واجب يعني بخلاف هذا. فهذا سائل يسأل قال الحكم كسر البيضة أمام العروسين ونحو ذلك، هل هو جائز ولا لا؟ طبعا الأمور هذه مسألة هي داخلة في باب العادات، لما تكون مرتبطة بـ بـ باعتقاد تكون ممنوعة. يعني الأصل في أي أمر يفعله الناس ما في شيء إشكال ما لم يكن مرتبط باعتقاد. يعني كانت عادة موجودة عند بعض الناس أن يكتروا البيضة ويلفوا فيها سبع لفات على العروس ولا العروسين ولا غيره، ويزعمون أنها تطرد الجن ولا تمنع الحسد، وفي بعض الناس يقول تجلب جيب الحظ والبركة وكذا. هذا كله إذا ارتبطت باعتقاد يكون كل أمر محرم لا يجوز فعله. إذن كسر البيضة هذه اللي يفعلها بعض الناس أو ما زال بعض الناس يفعلها، وإن كانت اندثرت بعض العادات كثيرا اندثرت، ويعتقد أن كسر البيضة يطرد الجن ولا معاش يجيهم الحسد ولا يبعد عليهم الحساد ولا يجيب لهم الحظ ولا زواجهم يستمر ولا يبارك لهم في الزواج، هذا إذا ارتبط باعتقاد يكون الأمر محرم لا يجوز فعلها. لذلك هذه السائلة قد صليت صلاة الاستخارة بنية الخطوبة والحمد لله في اليوم الأول قلبي مرتاح ومنشرح، وبعد 4 أو 5 أيام صارت مشكلة ضايقتني، هل لها علاقة بموضوع الاستخارة والخطوبة أم لا؟ هذه تكلمنا من دارنا قلنا ما لهاش علاقة مثل إن الإنسان ضايق شوية وغيره، رأيه بعض الأمور فيها الجانب النفسي موجود. يعني بعض الناس نفسيا هو هيك يخاف من أي شيء جديد، فهو مجرد ما يتضايق شوي يقول لا طول سكر الموضوع، يقول لي هلا طول سكر الموضوع أنا ما ارتحتش وما ارتحتش. لا لا لا، إن الإنسان ينشرح صدره هذه علامة ممكن صح بشار نستانسوا بها أنني مرتاح للموضوع وموافقه تمام، لكن أنا لو ما ارتحتش وما انشرح صدري ولا تضايقت شوية مش معناه أن الأمر راه ما فيش شي خير، هذا لابد يكون واضح للأمر. العلامة شنية باي العلامة؟ كان ينصلوا صلاة الاستخارة، العلامة أن تنصرف أنت عن الشيء هذا بحيث ما تفكرش فيه ومعاش عندك يبقى يعني قلبك معلق بهذا الأمر، كان قلبك خلاص معاش ولا ليه معلق بهذا الأمر ونسيته وطلعت منه في الموضوع هذا، هذه العلامة هي الانصراف، لأنك أنت داعي ترى وإن كان في الأمر يعني شر لي في ديني ومعاش وعقب أمره فاصرفه عني واصرفني عنه واخذوا لي خير حيث كان، أنت كدايت فكان رب يصرفك عن انصراف تام بحيث قلبك خلاص معاش بقي معلق بهذا الأمر ونحو هذا، خلاص ربي حيبعد عليك الأمر هذا حينتهي وتمت. لكن أنت مثلا ارتحت يوم ولا اثنين وبعدين معاش ارتحت ولا ضيقت والله شوي والله مش منشرح صدرك ولا ضيقت شوية طول بسكر الموضوع، سكر الموضوع كما تفعل بعض النساء، نقول هذا لا خطر، هذا الأمر خطأ. وفي بعض الناس عندك يخوف من كل ما هو جديد وما يرتاح، شو بدي فكر لين يسكر الموضوع، خلاص سكر الموضوع تقدر ترتاح وضع طبيعي. لا لا لا، هذا هو أمر نفسي، يعني ممكن تستشيري فيه بعض الطبيبات المختصات بالأمور النفسية وتعالجي منه الأمر هذا. هي كم تستمر بهذا كل يوم تبي ترفضي في ناس جديدة ومعاش وانت مش مرتاحة، وهذا ما ليش علاقة بموضوع الاستخارة وما تنسبوش موضوع الاستخارة، حتى يكون واضح للناس هذا الأمر. هذا سيقال قول الله جل وعلا شو معناه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. طبعا قول الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين معناه لأنكم مؤمنين، لابد يكون المعنى واضح، مش معناه معلق الأمر شرطي هذا، يعني ما تخافوش وما تحزنوش كانكم مؤمنين، معناه كان خفتوا الكذا ما كنتم مؤمنين ونحو ذلك. لا لا، هذا الأمر الإيمان طبعا يقتضي من المسلم أن يكون دائما عند العلو، وما فيش يصير يعني ينبغي على المسلم أن يبعد، يعني عندنا فيه نهي عن المس الوهن والحزن. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم في غزوة أحد، طبعا نزلت هذه الآية فيهم مواساة لهم، يعني طبعا ما أصابهم من قتل وما أصابهم من جراحات عظيمة في يوم أحد، وقتل فيها يعني كثير من المهاجرين منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وفيها من الأنصار يعني ما يقارب 70 رجلا من الأنصار استشهدوا في هذه المعركة. فجاء الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كنتم مؤمنين يعني لأنكم مؤمنين فهذا الشرط متحقق فيكم، هو أنتم الأعلون فلا تهنوا ولا تحزنوا. فالله جل وعلا قال لهم أنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني فإذا أنتم مؤمنين يعني لا تهنوا ولا تحزنوا، مش المقصود بها الأمر الشرطي. هذا سائل يسأل لخدمة لما يقوم بالتحويل العملة، هل نقدر ناخذ أجرة التحويل، يعني حولت المبلغ مثلا 1000 دينار، قال حولت أخذ منه 1000 دينار، ولما يعني حولت المبلغ هذا خصموا مني قيمة التحويل، هل نقدر نخصمها أو لا؟ طبعا نعم، قيمة التحويل يتحملها المقترض، متحملهاش المقرض، لأنما يعني نص الفقهاء في مسألة في هذه المسألة، لما ترد الشخص أنت 1000 دينار، هو بترد 1000 دينار كاملة، قدمة التحويل تحملها أنت، متحملهاش يتحملها المقترض، متحملهاش المقرض. وهذا نص الفقهاء حتى في مسألة مؤونة الأجرة والكيل والعد والوزن لما يصير الاقتراض والغيرة، هذا كله على المقترض لا على المقرض. فأجرة خدمة الحساب هذه كلها تجي على المقترض، والمبلغ تسدده كامل زي ما استلمته كاملة. فأنت استلمت 1000، تسلم مبلغ 1000، مبلغ التوصيل خصم منه كذا، تتحمل أنت هذا المبلغ كامل، ما ليش علاقة به هو هذا الشيء يعني. معنا الأخ عز الدين، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك مبارك شيخنا فاضل.
0: نهارك طيب. نهارك طيب.
1: يا شيخنا بالله في سؤال لجلسنا.
0: نعم.
1: يا شيخنا قصيت نصلي صلاة المغرب، طبعا فاتت صلاة المغرب جماعة فاتت.
0: نعم.
1: وخشيت الجامعة كبرت وكبر وراي ذو الغنفار باقي.
0: نعم.
1: وطبعا الرفعة الأولى سميت فاتحة ومعها صورة طويلة.
0: ايه.
1: وبعدها الركعة الثانية سميت لولا صورة قصيرة.
0: ايه.
1: والثانية صورة طويلة.
0: باه.
1: واللي وراي بعد ما سميت الصلاة وسلمنا احنا طالعين شدني قال لي كيف انت نكت في الصلاة؟ انا ما فهمتش يا شيخ شو معناه نكت في الصلاة؟ قال لي كيف تقرا صورة قصيرة وبعدين تقرا صورة طويلة، تقرا الركعة الأولى صورة قصيرة بعدين تقرا الركعة الثانية صورة طويلة.
0: انت خالفت ترتيب المصحف، انت خالفت ترتيب المصحف، يعني بمعنى انت قريت مثلا الاولى الاخلاص والثانيه قريت مثلا الصوره طويله الضحى ولا كذا مثلا.
1: ايوه زي تو.
0: خلاص خلفت ترتيب المصحف. تمام نوضح لك الامر باذن الله، نوضح لك.
1: تمام.
0: نعم، هو يسال لمساله الانتكاس في الصلاه ومخالفة ترتيب الصور، طبعا هذه حد ذاتها مكروه يعني، فقط مش محرم، هذا الأمر مكروه يعني. يستحب للمسلم أن يصلي وفق ترتيب المصحف، هذا على سبيل الاستحباب اللي هو المعروف يسمى في التنكيس، الفقهاء التنكيس بين الصور والانتكاس يعني، والتنكيس بين الصور، وهذا مكروه فقط وليس أمر محرم. الصلاة صحيحة وما فيش شيء لسجود سهو الغيرة، الأفضل أن يقرأ المسلم يعني حسب ترتيب المصحف. يعني التنكيس هذا اللي هو مثلا زي يقرأ ونقول الناس وبعدين يقرأ الفلق، هذا هو التنكيس، هذا زي ما قلنا مكروه فقط وليس محرم. الصلاة صحيحة ومعليش بأس في ذلك، وبل بعض أهل العلم يرى ما فيش بأس في جوازها، ووردت حتى أدلة يعني في يعني تجيز ذلك، منها حديث المشهور حديث حذيفة في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالبقرة وبعدين بين النساء وبعدين رجع لآل عمران، وهذا على خلاف ترتيب المصحف، فدل ذلك لأن الأمر ليس بمحرم، ولكن الفقهاء ذكروا أن الأولى أن يقرأ السور مرتبة حسب ما جاء في المصحف، هذا سواء في الصلاة ولا في خارجها، لكن في الصلاة الفقهاء يقولوا يعني تكره مخالفة ذلك، وهذا اللي معروف عند الفقهاء يسمو فيه بالتنكيس في القراءة. طبعا في فرق بين الترتيب بين السور اللي هو وبين ترتيب الآيات، ترتيب الآيات هذا واجب في نفس السورة، لم يولي آيات في نفس السورة، ترتيب الآيات في نفس السورة واجب، والتنكيس هنا يعتبر محرم، لأن الترتيب هذا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز مخالفة ذلك، فيحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، بل يعني تصل إلى بطلان الصلاة. لكن هذا ترتيب الآيات مش السور. السؤال السائل سأل عليه ترتيب السور، وهذا في مذهب مكروه فقط، والصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك. فالأولى في الجديد أنك تقرأ السور مرتبة يعني حتى بترتيب المصحف، لكن الصلاة صحيحة ومعليش بأس في ذلك. هذا ترتيب المصحف. لكن المسألة طويلة وقصيرة مرات راه مرتبات ترتيب المصحف. مرات مثلا نقول قريت الطارق قصيرة، وبعدين قريت الفجر والفجر أطول. هنا أنت مرتبات حسب ترتيب المصحف، ما فيش بأس في ذلك. قريت مثلا القدر وبعدين قريت البينة، القدر قصيرة والركعة والبينة أطول، لكن هم حسب ترتيب المصحف، فهذا ما فيش بأس في ذلك، ما فيش حتى كراهة. لكن الكراهة لما تولي سورة يعني يعني غير ترتيب المصحف، هذا خلاف الأولى، والصلاة صحيحة وما فيش بأس عليك في ذلك إن شاء الله. وجديد يعني حاول أنك ترتب حسب المصحف فقط، وهذا باش تكون الصورة واضحة. هذا بالنسبة لسؤال الأخ عز الدين. طبعا ما زال أسئلة على التطبيق، نأخذ بعض منها قبل ما ينتهي الوقت. هذا من ضمن الأسئلة أيضا، سأل عليه قد سائلة، قالت زوجتي سأله، قال زوجتي تود أن تقضي صلوات سنين، يعني عند صلوات فايتة، هل تصلي السنة كاملة ولا تنقص أيام الحيض؟ طبعا المرأة الحائض مش واجبة عليها الصلاة، وما تصحش منها في أثناء الحيض، وهي غير مأمورة بقضاء الصلاة إذا طهرت. زي معروف زي عائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبالتالي لا تقضي، زوجتك ما تقضيش أيام عادتها، يعني مثلا كان عادتها 6 أيام مثلا، تنقص هذه الأيام 6 من كل شهر وتقضي الباقي، وتقضي الباقي وهكذا. يعني كل لو تصلي حتى كل يوم مثلا تصلي ماهي يومين على الأقل كويس، كأقدر 5 صلوات أفضل، تبدأ الظهر وتختم بالصبح، وما تقضيش الشفع والوتر ولا ركعتي الفجر. هذا سائل قال رجل قال لمرأتي إذا ذهبت إلى بيتي فلان فسأطلقك، وذهبت إلى ذلك الرجل، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا المسألة هذه فيها احتمالين، ديما ما نحكموش احنا حتى نسمع ديما رأي الزوج، نطلبه في الزوج ونسمعه، لكن احنا بنتكلم سبيل الإجمال توا. هكذا، هل قصده هو تعليق الطلاق إلى بيت فلان؟ يعني قال لك أنا مشيت دخلت لبيت فلان أنت طالق هيك باللفظ هذا، وقصده هيك هذا يقع الطلاق إن ذهبت، إن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وحصل هنا في هذه الصورة. وبالتالي ذهابها إلى البيت الفلان هذا يعتبر طلقة، تحسب طلقة رجعية، يقدر يراجع زوجته في العدة بلا مهر ولا عقد، وكانت انقضت العدة يرجعها بمهر وعقد جديدين. وفي احتمال الثاني، وهذا الظاهر من خلال سماعتنا، يعني أن يكون هذا وعد منه بالطلاق، أني كان مشيت الحفلان أني بنطلقك أو سأطلقك، هذا اللي هو هذا الاحتمال أنه وعد بالطلاق مهوش طلاق معلق. فالوعد بالطلاق هذا مجرد الوعد بالطلاق، ما يترتبش عليه أي أثر ما لم يطلق الزوج بالفعل بعدين كان فعل هذا الأمر، هل هو طلقها ولا لا؟ كان ما طلقهاش مهوش طلقها، وكان طلقها من جديد يقع الطلاق من جديد، مش بناء على التعليق هذا اللي هو الوعد هذا لا يقع به الطلاق. فاحنا نشوف الراجل شنو يقصد، شنو أي احتمال قصده هو، هل قصده نوى الطلاق هذا يقع الطلاق. الطلاق ما دام ما هو صريح ديما يفتقر إلى نية، النية هي اللي توضح الأمر هذا، وعلى ضوءها احنا نقول. لكن الظاهر أنه بنطلقك هذا وعد، ما هوش يعني رفض الطلاق. يعني هذا سائل آخر سأل قال من دخل في صلاة الظهر مسبوقا بركعة لكن وقع لإمامه سهو ترتب عليه إلغاء ركعة كاملة، فبعد قيامه للخامسة ماذا على المأموم المسبوق أم يفعل؟ وهل إذا قام مع الإمام للخامسة يكون قد أكمل صلاة أو أم يزيد ركعة لنفسه؟ طبعا هذه صورة فيها صور مختلفة في المذهب، وكل فيها أقوال كثيرة. الخلاصة أن المسلم يعني المصلي لا يجوز له أن يتبع المسبوق ما يتبعش الإمام في القيام للركعة الخامسة، عليه أن ينتظر حتى يسلم ثم يقوم لقضاء ركعته. باهي هذا هو المطلوب، لكن وما يتابعش يعني ما يتابعش الإمام عامدا، باهي كان تابع الإمام هو صلاته صحيحة، لكن هل الركعة هذه لو تابع الإمام هل تجزئه عن يعني ركعة القضاء؟ يعني نقول لا، لا تجزئه عن ركعة القضاء. والملكي تكلموا في هذه المسألة، قالوا هذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي سبقه بها الإمام، لأنه ما فعلهاش لأنها قضاء، بل فعلها لأنها زائدة، فبالتالي لا يتد بهذه الركعة التي قام إليها، ويلزمه الإتيان بركعة أخرى بدل الركعة اللي فاتتها مع الإمام، ويجد السهو البعدي بعد قضائها. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، مش على يعني والمسألة ذي ما ذكرنا فيها خلاف كبير. هذا يسعى تقويم عروض التجارة، قال هل يجب حد البضاعة على سبيل الدقة، لأن في منها مشقة كثيرة، وهذه يمكن تكلمنا في حلقات سابقة. وهذا السؤال حصر البضاعة كان يمكن حصرها، ما فيش حرج وما فيش شقة، يحصر البضاعة هذا هو الأصل، لكن كان حصرها بدقة، يعني بعض المحلات الكبيرة والسوبر ماركات الكبيرة بدأت في مواد البناء وفي بعض الأشياء القطع يعني ألاف مؤلفة ويصعب حصرها، وفي حرج ومشقة. يجوز هنا في هذه الحالة للمزكي يجتهد ويتحرى تحديد قيمة تقريبية قريبة من الواقع، ولكن من باب إبراء الذمة لابد يحتاط ديما يدير بالزايد، شك هذين 30 ولا 32 يدير 32، وهذا شك 212 ولا 214 214 يديرها، يعني ديما يدير في أمر احتياطي يخرج الزكاة على سبيل اليقين بأنه أدى ما عليه، لابد يوصل لمرحلة اليقين. لكن ما نقبلوش التخمين الجزافي، واحد كسل لا ممكن يصير هيك وهيك يدير في أي رقم من اللي هذا، فيه كسل ويقدر يجرد الجرد الفعلي، ممكن يقدر يجرد فعلي وجرد فعلي ودقيق، لكن هو من باب كسل وكذا دار، لا لا هذا لا يقبل، لأن الأصل هو أن نحصل القيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة، هذا هو الأصل. ما نقبلوش التخمين الجزافي اللي هو هيك من رأسه وما يحتطوش لجانب الزكاة. في فرق بين لما يولي الأمر في حرج ومشقة كبيرة، وبين الأمر نقدر نديروه لكن هو هيك من باب التكاسل وما يبيش يسكر المحل اليوم من أجل الحصر وقصة فيدير هذا الأمر يعني. هذا هو بالنسبة لسؤال الأخ. أيضا طبعا فيه سائل سيتسأل الحكم الرفض الخاطب بناء على عدم يعني وجود فروق اجتماعية بينها، ورغم أنه هو رجل صاحب دين لكن هو في فروق اجتماعية بينهم، هل يجوز لها أن ترفضه لأجل ذلك أم لا؟ طبعا الأصل أن المرأة ما دام جاء رجل ذات دين وخلق الأفضل أنها ترضى به، لكن يحق للمرأة مراعاة الصفات اللي تعينها على استقرار حياتها الزوجية وسيرها بطريقة حسنة وتتفهم معه، فما فيش حرج أنها ترفض الخاطب حتى لو كان هو صاحب دين إذا لم يكن مناسب من الناحية الاجتماعية لها، أو في فروق واضحة بينهم، أو لم ينشرع صدرها ومرتاحتش معها، أما لم ترغب به زوجا، هذا كله يعني ما فيش بس في ذلك. شنو هو الأمر المذموم؟ المذموم أن نزوجوا الرجل لماله ولا لمنصبه ولا لأن عائلته معروفة ولا لوظيفته المرموقة وهو من الناحية الدينية غير مرضي الدين وغير مرضي الخلق، يعني لأن فلوسه مع يعني هذا هو المذموم شرعا، أن شخص لأن عنده فلوس زوجناه ومعارفين أن فلوسه حراميات وخاش أمور ميليشيات وأمور أخرى وأمور حرام، هذا الحرام، هذا اللي هو يخالف الشرع. ولا نزوجوا لي منصبه ولا لعائلته وغيره وعارفين ان اخلاقه سيئه ولا يصلي ولا غير محافظ على الصلاه ومن يعيش في هذا الامر وعنده امور يعني ليه علاقات محرمه وغير ذلك وشخص فاسق، هذا هو المحرم شرعا. فبالتالي ننصح المراه ان اول ما تنظر ديما المراه لما يتقدمها رجل تنظر لدينه وخلقه، فكان هو ما عندهاش دين وغيره ولا يعني سيء الخلق، هذا لا ترتبط به ولا ينبغي لها أن ترتبط به. باهي كان هو مرضي من ناحية دين الخلق، تنظر باقي في بقية الصفات، تشوف مستوى التعليم والوظيفي والمادي، تقدر هذا تشوفه كله، ونسبه وشكله وغير ذلك، هذا كله تقدر تشوفه وتقبل هي ما تراه قريبا منها ومتوافق معها، وترفض الأشياء اللي ما تناسبهاش. وننصحها دائما، كل النساء ننصحهم أنهم يتعنتوش في الشروط وفي الطلبات، ويبالغوا في اعتبار الكمال. رأوا الكمال هذا عمره ما صار، ما فيش لابد فيه، يعني لابد من غض الطرف عن بعض النقص شوية. لما يتحقق الدين والخلق خلاص بعض الأمور يعني نغض الطرف عنها، لأن المدار السعادة ومدار التوفيق في الدنيا والآخرة هو على الدين والخلق، مش على الأمور الأخرى كلها. الباقي تجي وكلها تمشي الحياة وماشي الأمور، لكن نقص الدين والخلق هذا هو اللي يعني ندمت كثير من النساء كثير جدا. تقول لك أني ما انظرتش لهذا الجانب وغرنا وكذا، وسنا عنده فلوس وكذا نرتاحه، فإذا بن ظهرت الكثير من المشاكل لا يراعيها ولا يهتم، ويأتي يوم شارب ويأتي يوم كذا، وبعضهم يضربه وبعضهم لا لأنه ما عندهش دين. الشخص اللي عنده دين وخلق حتى لو تنقص أشياء وكذا يحاول يوفر ما استطاع، لكن لا يهين المرأة ولا يعني يصل فيها أبدا. لكن الشخص الآخر حتى لو عنده صفات أخرى ومن ناحية المال والمنصب والغيرة، لكن المشاكل دائما معه أكبر وأشد. وبسؤال الأخت الكريمة نكون قد أنهينا الجواب عن أسئلتنا لهذا اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، 3 هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية، وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية. قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار الباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا ما رد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة، أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن.
1: كده
0: هي
1: كانت
0: تسرع المعتدة، يعني
1: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
2: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
3: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال.
4: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 7 بس، لأن رأوا السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوها الزايد، ترد الباقي ما تاخذهاش.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
3: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا؟ يعني واقع الحال الذي هم فيه، هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان

0: خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل الترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما الطيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أن بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على الجانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا له الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الاحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الاطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقول لها لا حرج عليها والله اعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
4: تتابعون الان برنامج مع دار الافتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون لقناة التناصح إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 021-366-1101 و021-366-1102 و021-366-1103 وللمشاركة عبر الفايبر على الرقمين 0218-418-466-56-80 و021-418-466-56-81 يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر نايلسات كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح فعلى الله توكلنا وبه نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبتدي بداية بما ورد من الأسئلة سؤال تقول فيه صاحبه بعد السلام عليكم وعليكم السلام أنا مسلف شخص مبلغ 40,000 دينار من مدة طويلة وهو عجز عن سداد الدين هل بإمكاني أن نعفي عنه كل عام بمبلغ مالي معين وأستقطعه من زكاة مالي وأبلغه بذلك هل هذا يجوز شرعا وبارك الله فيكم أقول بالله تعالى التوفيق خصم الدين من في مقابلة الأوقاف باعتباره زكاة هذا لا يجوز ولا يصح إلا بعد تسليم الزكاة لهذا المدين إن كان هو من أهل الزكاة ويجوز عليه الزكاة ليس له ما يسدد به هذا الدين ليس له أموال أخرى يعني غير أو لا يحتاج إليها ضرورة غير من غير منزله المعتاد اللائق به ويعني أشيائه الضرورية فيمكن أن يعطى المدين من الزكاة إذا عجز عن الدين عن سداد دينه إذا لم يكن له يعني ما يتملكه مما يفي بدينه فإن كان له ما يفي بدينه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة نرجع ونكمل جواب إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال الأول معنا الأخ المبروك من بن وليد مرحبا بك
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: شاء علي يوم طيب إن شاء الله
0: مرحبا بك أخ المبروك
1: يرفع الله شانك يا شاء علي يرفع الله شان الشيخ الصابر
0: بارك الله فيك
1: يخلي الله صحته إن شاء الله
0: آمين
1: يا شيخ علي معلش ما تبصوش علي الخط بالله عليكم
0: خير ان شاء الله تفضل سؤالك
1: خير ان شاء الله هو شيخ علي عدل هذا ولا موش عدل موظفين الدولة اللي في باب الأول ياخذوا واخذين مرتباتهم قديش ليهم شركة المياه شركة النظافة صندوق التضامن لا توا قاعدين يمصوا في رياضها خالد بوقفة أراقد عليهم قاعد ساكتين شيء هذا عدل ولا موش عدل ولا توليدي تمشي لقدام
0: نعم
1: هذا عدل ولا موش عدل عائلات الليبية قاعدين يمدوا في ايديهم طرامل مطلقات قاعدات يمدن في ايديهم عائلات اللي تبع شركة المياه عائلات اللي تبع شركة النظافة اللي تبع شركة الكهرباء اللي في باب الرابع يا ناس صرخوا يا ناس عيب عليكم يا خالد بوقفة عيب عليك يا عبد الحميد مبيبة عيب والله عيب والله عار ما بعد عار عار ما بعد عار
0: عم واضح أخي المبروك هو برنامجنا طبعا في طبيعته أسئلة واستفسارات شرعية عن مسائل تعرض للناس في حياتهم اليومية ويجيب عليها بحسب يعني الرأي الشرعي في هذه المسائل. مسألة المرتبات وكذا لا شك أن هذا من الظلم، ذكرت أنت هل هذا من عدل؟ لا، مش من العدل. صح أن يعطوا حقوقهم ونعطى أصحاب الحقوق وحقوقهم، لا يقبل التأخير. صاحب عائلة يعني يؤخر عليه مرتبة كيف بدير وكذا وكذا، وسواء في الشركات اللي ذكرتها أو في غيرها، فهؤلاء أصحاب الحقوق وأصحاب المرتبات لابد أن يعطوا فيها وقوتها ويعطوا مرتباتهم دون يعني تأخير ومماطلة، وهذه حقوق لهم لابد أن تعطى لهم. لكن يظل هو يعني هذا الأمر لا شك أنه هو أظنه واضح، وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والأمانة التي حملوها، وإلا حملوا أوزار هؤلاء العائلات وهؤلاء الناس الضعفاء الذين تأخرت عليهم مرتباتهم، ويعني وسبب هذا التأخر يعني كدا ونكدا في معيشتهم وضيقا وضيقوا عليهم، لا شك أنهم يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يوفق يعني المسؤولين لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. نرجع إلى سؤال السائل في مسألة سداد الدين، فقلنا إذا كان يعني هو أخذ الدين من زكاة مال شخص نبي منه دين فعليني زكاة نستقطعها دون أن نعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، بل ما يجوز لك باختصار يعني إذا كان هو من أهل الزكاة يجوز لك أن تعطيه الزكاة ثم لك أن تطالبه بالدين. مثلا عندك، أنت قلت الدين مثلا 40,000، عندي زكاة مثلا 5,000 أو 10,000، أعطي هذا المبلغ، هذا مساعدة وزكاة، زكاة مال، ثم أطالبه بذلك. وحبذا مش حتى مش في نفس المجلس، نتصل به بكرة وبعد بكرة إذا كان مش محتاج لهم، يمكن أن تسدد يعني زكاتك، عفوا دينك، تسدد ما عليك من دين، ولو أعطيتها لشخص آخر يعطيه له يكون خير وخير، حتى لا تجر لنفسك نفعا بدفع الزكاة، والله أعلم. لكن تخصمها منا وانت تبيع منا فهذا لا يجوز، لأنك أنت انتفعت بها والله أعلم. معنا الأخ يونس عبر الفايبر، مرحبا بك.
2: السلام عليكم يا شيخ علي، حياك الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أخي يونس.
2: حيا طيبة ليك وعلماء الطيبين والإداعة الطيبة، وإن شاء الله بالنصر هسه أخذنا وغزة.
0: مرحبا بك.
2: هو مع احترامي ليك يا شيخ علي وبارك الله فيك، احنا ما عندنا ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقه بلغ السيل الزوات، هو العياط هذا اللي نعيطوا فيه بالاتجاه الصحيح. المفروض نعيطوا على الناس اللي عندها اموال راس مال، واكثر حاجه تقدر تقسم سيئه، تقدر تدير البديل، وبعدين الاسباب هذه واضحه جدا، ضرب القانون من سنوات معروف عقبته، وسلبيتنا احنا الحقيقه، ليه ردود فعلنا باتجاه الخاطي واتجاه الخاطي من سلطتنا لشيوخنا حفظهم الله، ايش بيديروا؟
0: نعم أيوة، قطع الاتصال يظهر، قطع الاتصال أخي يونس.
2: أيوة إن شاء الله ربي يهدينا وناخذ الكلام اللي ينبلت، ومشكور جدا ربي يهدينا يصلح حالنا
0: خير إن شاء الله. بارك الله فيك أخي يونس. إذن معنا الأخت مودة أيضا من أزليتنا، أهلا وسهلا بك. تفضل أخت مودة، أنت على الهواء، لو تسمعينا من الهاتف. يظهر أن في إشكال في هذا الاتصال. إذن نرجع إذن لمسألة زكاة الزكاة، دفع الزكاة للمدين. إذن إذا كان هو من أهل الزكاة نعطيه الزكاة ثم يطالبه بعد ذلك بدينه، فهذا جائز. إذا وطبعا هذا شرطه أن يكون هذا المدين من أهل الزكاة، بأن يكون ما عنداش ما يسدد به الدين، ما عنداش قطعة أرض زيادة على مسكنه وحاجته الضرورية أو أي شيء آخر يمكن أن يباع ويسدد به ما عليه من دين، أو يسدد ولو جزء من الدين، عند مثلا عند شيء من الشياه أو من حيوان أو من عروض أخرى كالسيارات أو أثاث، أشياء زائدة يمكن يبيعها يسدد بها جزء من الدين، يسدد مثلا 10,000 15,000 وهكذا و20,000 فقط. فنقول له هذا لابد أن تبيع ما عليك، ما عندك من أشياء زائدة، ثم تسد وتدفع للدائن، ثم يمكن أن يستعيد بالزكاة ويأخذها ويعني يسد ويسدد ما عليه من دين. راجعت لنا أخت مودة، مرحبا بك.
3: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معلش يا
0: شيخ،
3: يعني
0: مثل
3: السؤال يعني هو ربما يكون طويل
0: شوية. حابي أن توجزي تختصري.
3: يعني أمي
0: تصرف يعني قطع الاتصال، يظهر أن فيه خلل عندك يا أخت مودة، وأيضا الصوت فيه تشويش كان. فإذا هنا عندنا من الأسئلة الأخرى التي وردت بعد، يقول صاحبه كذلك هو في الزكاة، كم مقدار الزكاة على الألف دينار برجاء الرد وإفادتي وحفظكم الله. هنا الزكاة، زكاة المال نسبتها 2.5%، يعني 25 دينار عن كل ألف، عن كل ألف 25 دينار. تجمع المبلغ اللي عندك وتقسمه على 40، فيعني بهذا تستخرج الزكاة وقدر الزكاة الواجب إخراجه ويعطى لمستحقه في هذا الحال. عندنا أيضا من الأسئلة، ما حكم الحجز في الدولار من المصرف والاستلام يد بيد؟ هذه العلة تكلمنا عليها كثيرا، تكلم عليها كذلك المشايخ، ورأي دار الإفتاء أوضحته فيما سبق بأن هذه المعاملة إلى الآن للأسف غير صحيحة، غير جائزة بهذه الصورة. وإن كان هو الاستلام طبعا يد بيد مع عملاء والمواطنين، يسلم تخصم منه القيمة ويسلم له الدولارات، لكن هذا هو أحد الشروط لا شك في عملية الصرف، ولكن ليس هو كل شيء. ولأشكلت لعل في المسألة يعني بحسب ما بين مشايخ هو إدخال شركات صرافة أخرى ما بين المواطن والمصرف. فمن يبيع الدولار، هل الشركة أو المصرف؟ ويعني هل تستلم الشركة، هل تدفع قيمة ما تشتريه، وغير ذلك من الأسئلة. هنا يعني بعضها لم تظهر الإجابة عليه، وبعضها يعني هو في محل الإشكال والله أعلم. فبالتالي المعاملة الآن يتوقف فيها، لا يجوز الدخول عليها. من دخل واشترى وكذا فعليه أن يتصدق بأرباحها، لأن أرباح تحصل عليها عن طريق الربا ومعاملة ربوية مشبوهة، فالأولى به أو أن يتصدق بها، الأولى به أن يتصدق بكسبها والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت ولعلها أيضا كثيرة الورود، مسألة هل السيارات تبع المصرف المرابحة الإسلامية فيهم ربا؟ هذه المرابحة أيضا هي جائزة إذا ما يعني حافظوا على الشروط الشرعية التي وضعها مشايخنا وعلماؤنا في هذا الصدد وبهذه العقد. فإن كان المصرف يشتري ثم يبيع للمواطن وبدون شرط الإلزام، مع إعطاء المواطن الخيار له بعد أن يقدم الطلب، له أن يشتري ويقدم وله أن يترك، ففي هذه الحالة جائز. ونقول لو إذا استلمت السيارة بعد ذلك لا تبيعها لنفس المعرض الذي اشتريت منه، بل تبيع في السوق في الخارج فيجوز لك. فبهذه الكيفية تجوز، وإلا فلا تجوز والله أعلم. معنا الأخ علي من مصراتة، مرحبا بك.
4: وعليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا خالي.
4: ربي لك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك، تفضل.
4: الشيخ علي، عندي يعني أمس من المناسبة هدي خارج بالذات طلعت لحد شغالة في المغرب.
0: أيوة. نعم.
4: المهم جت مجموعة هدي قاعدة مبار بعد يسموا الصلاة، يصلوا في خلف المسجد. مشيت معهم ما حكم الصلاة هدي يعني. شكرا عليك.
0: لقيتهم يصلوا في المغرب يعني؟
4: لا ما مسهين، هم بدوا يطلعوا. قلت مجموعة ثانية خلف المسجد الوراء يعني.
0: نعم يصلوا في المغرب حتى هم.
4: المغرب
0: هي
4: ما
0: لحقت على المسجد. وهم يعني داروا إمام ثاني ويصلي بهم.
4: ايوه واحد
0: ياخذ
4: في
0: الساعه 10 الصبح
4: ام
0: لو صليت
4: معاهم
0: في الصلاه. نعم، واضح سؤالك ان شاء الله.
4: بارك الله فيك يا شيخ علي.
0: هذه المساله مساله يعني دخل مع مجموعه اخرى تصلي المغرب بامام بعد ان اكمل الامام الراتب صلاته. هو الإشكال فيها مسألة إمامة أخرى أو جماعة أخرى بعد الإمام الراتب، هل يجوز أن يعني أن يجمع الناس في جماعة أخرى بعد الإمام الراتب أو لا؟ فهذه مسألة هي خلافية، الظاهر مذهب المالكية وكرة، الأولى أن يصلوا فرادى، الأولى بهم أن يصلوا فرادى، إلا أن يكون قالوا من المساجد المطروقة على يعني في على طريق مثلا طريق رئيس نقولوا على طريق الساحلي ونحو ذلك، وهذا يتردد عليه الناس والناس يدخلونه في أوقات مختلفة، فبعض العلماء جاز يعني أن يجمعوا دون حرج. غير ذلك الأولى أن نصلى بعد الإمام الراتب، كل لنفسه، حتى لا تتطرق التهمة إلى الإمام الراتب إذا خشيت يعني تطرق التهمة إليه وتتخذ ذريعة أن يترك الإمام الراتب ويجمع الناس يعني بعده جماعة أخرى ويتركوا جماعة الأولى جماعة الإمام الراتب، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة من سؤال الأخت السائلة، تقول في سؤالها سؤال طويل هو لعل نختصره، يعني ملخصه أن زوجها حلف لها بالطلاق لو تروح من العرس بعد 11:30، ولو كان عرس بنتك أو ولدك أو كذا، ثم وفي حالة غضب شديد ثم قالت هو أعاد الحلف مرة أخرى، لو تتأخري على هذا الموعد أنطلقك، قالت غير الصيغة، غير الصيغة الأولى. فالظاهر هو الصيغة الأولى معتبرة، الصيغة الأولى هي المعتبرة، والظاهر أنه وقوع طلاق لو يعني لو روحت بعد هذه المدة بعد 11:30 من الليل، لو رجعتي يعني يقع عليك طلاق، والله أعلم. فالأولى أن يعني تطيع زوجها، تحافظ على بيتها، لا تتأخر في هذا الأمر، وما ينفعش فيها مثلا الآن هو حلف بشكل وبعدين بغير حلفة، مسألة الحلفة الثانية هذه ربما محتملة هي، لكن عند الأولى هي ثابتة، ولعل يلزمه الأمرين، لأنه هو حلف مرتين كل واحدة بصيغة، طبعا تلزمه طلقتان أو لا، فربما تلزمه الطلقتان. فعلى كل هذا لعل يعني مسائل الطلاق عادة يجاب عنها الزوج، فيها يعني المسألة والصيغة الأخرى فيها يعني فيها احتمال، فتحتاج إلى السماع من الزوج حتى يعني نتأكد من صحة وقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق، هل يلزمه فيها شيء أو لا يلزمه، والله أعلم. وعلى كل هو قبل هذا وذاك، بغض النظر عن وقوع الطلاق، مسألة الحلف بالطلاق هو من المحرم ومن أيمان الفساق كما يقول العلماء، الحلف بالطلاق هو من أيمان الفساق، لا يقدم عليه إلا السفهاء وهو يمين سفاهة، لا يجوز الإقدام عليه، يجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذا الأمر، يأمر زوجته بالمعروف وينهاها بالتي أحسن، فتجيب وعليها أن تسمع وتطيع، ولا يجوز له أن يقدم على هذه الكلمات التي تذكرها ويحلف ويدخل على نفسه الإشكال وعلى زوجته الاشتباه، والله أعلم. معنا أخ عبد السلام من طرابلس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ معلش اني بردت لك سؤال
0: بس. أيوه تفضل.
5: أنا طبعا راس المقعد يعني ما نقدرش نطبي في روحي، ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش نمشي.
0: أيوه.
5: ونقول من الطلاق.
0: ايوه
5: ثلاث اغلب الثلاث انت من الهنتين، من مرات يبدا واحد من الاولاد عندي قاعد والله مين حد يساعدني يشوف لي ميه يصب عليه ونتوضا؟ مرات لا، الاغلبيه الحال اني نتيمم يعني. او لما سالت شيخ قلت له نارني تيمم، قال لي ليش انت تيمم؟ قلت له انا مريض وعندي عده امراض يعني مش مرض بحت، لكن المرض الرئيسي اللي هو اني انا مقعد يعني مش مصلي اذا انتحرت.
0: لا تستطيع الوصول للماء يعني؟
5: نعم
0: لا تستطيع الوصول للماء.
5: يعني مش نستطيع الوصول، حتى لما يصب علي يا شيخ ما تحاكمش بشي كله، وانا الدنيا اللي حولي لان من ايديا مش بتحكم فيه كما نبي نايم مش مسيطر عليه. قال لي هو لو عندك من
0: يوضيك
5: المي ويوضيك ونتوضا المفروض ما تعديش لتيمم. احنا مرات مطر انت تصب مثلا زي ثلاث فجر. انا الاولاد كل واحد من عندي اولاد واحد متجوز مثلهم فوق يعني فوق مني، هو ما عندهش مانع انه لو كان بكلمة، لكن انا نشوف يعني كنت يعني كل حاجه تكلم فيها عوبه له هو ربني انا. ما عرفتش يعني كيف، هل استمر في التيمم والله مثلا ما عرفتش التيمم، بس نتكلم واحد من وقت البنات والله واحد من الاولاد يجيني والله
0: وضع سؤالك إن شاء الله هو حقيقة إذا كان تجد من يوضيك فبها، وبالأخص في الأوقات اللي تدخل عليها أولادك وكذا، فأنت لا تستطيع الوصول للماء، فإذا أحضر لك الماء وتوضيت فإذا كان ما فيش مشكلة فبها، فهذا هو الواجب وهذا هو اللازم. لكن إن كان في مشكلة من جهة مثلا أن الماء لا تتحكم فيه فتصاب ويتبلل ثيابك وتبلل سائر الجسد وكذا، فهذا مما يسبب لك المرض ويزداد المرض، فهذا تنتقل به إلى التيمم. إذا كان يعني انتشار الماء حسب ما ذكرت وقلت أني متحكمش في الماء وكذا، فإن كان ينشر الوضوء يترتب عليه نشر الماء وأنت لا تستطيع إلا بتبلل الثياب كلها أو أكثرها، وتصاب مناطق ربما تصاب بالضرر من خلال هذا الماء، فهنا تنتقل للتيمم، ينتقل للتيمم. وهذا لعل بالأخص في فترة الشتاء وزمن الشتاء، الرجل كبير السن ولا المرأة المسنة يعني مع شدة البرد توضأ وتغسل بالماء وهذا التوضأ بالماء فتبلل ثيابها وكذا، فتنتقل للتيمم إذا كان يعني يضرها. إذا كان لا يمكنها إلا كذلك ولا تستطيع التحرز منها فتنتقل للتيمم والله أعلم، لكن إذا كان غير ذلك فالأصل هو أن نوضيك ما استطاع. ولعلي نكمل معك بعد نأخذ الأخت زهور من سوق الخميس. مرحبا بك.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك تفضلي.
6: نسأل سؤال.
0: أيوة.
6: أني لمي بندير بطاقة.
0: نعم.
6: العائلة كلها مدايرتها، لكن أنا نقول حرام. هل حرام ما وحنا البطاقة؟
0: بطاقة إيش؟
6: بطاقة الدولار.
0: أنت عندك البطاقة ولا ما عندكش؟
6: لا أنا مدرتهاش، لكن مدرتهاش يعني، لكن كلهم يقولوا ديرها عادي.
0: خير، هذه لعله كنا جبت عليه في الحلقة هنا ونزيد نوضح لك إن شاء الله. إذا هنا الرجل مقعد هذا الذي يريد الصلاة، فإذا قلنا إذا كان يخشى زيادة المرض وتفاقمه يعني بهذا الوضوء فينتقل للتيمم. لكن أظن الآن مثلا في حال الصيف وكذا، إذا كان يقول أني ربما يحصل انتشار يسير للماء ولكن لا يضرني، لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه مثلا مرض وكذا، أو يمكن تلافيه أو الاحتراز منه، يتخذ مثلا حاجز بينه وبين نقول مفرش وإلا ساتر بينه وبين الماء بحيث لا يصيب ثيابه أو سائر ثيابه وسائر أعضائه، وإنما يغسل أعضاء الوضوء خاصة، فهذا يلزمه. إذا قال هو ذكر مثلا صلاة الصبح، إذا كان هو أذن عليك الصبح وأنت لا تجد من يوضيك، ففي هذه الحالة تتيمم. لا يجوز لك نقولك أخر الصلاة للساعة 9 ولا الساعة 10 لين يدخل عليك حد ويجيب لك مية توضأ، لا، هنا وقت الصبح هو قصير عادة، وكذلك وقت المغرب. وعلى كل إن هي مش في هذا، لكن المهم أنك يعني ما فيش حد بيدخل عليك في هذا الوقت، فما فيش حد حداك وما فيش من يوضيك، فإذا أنت الحجر عندك وأداة التيمهم مثلا غالبا الحجر وإلا التراب تمسح عليه وتمسح به وتضع يديك عليه وتتيمم به، فأنت تجهزه مسبقا لتكون جاهز لمسألة يعني التيمم إذا لم يتيسر لك من يوضعك، والله أعلم. فإذا أنت باختصار يعني بتحاول أن تتوضأ ما استطعت، وما تيسر لك الوضوء الأصل أن تتوضأ، والله أعلم. معنا الأخ سعد. سعد من سيدي السايح، مرحبا بك.
7: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: تحية لك الشيخ طيب أمين، معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة هذا المبارك.
0: مرحبا بك
7: يا شيخ. عن قطع الرحم يقول نصيحة عن قطع الرحم يا شيخ.
0: أيوة خير إن شاء الله.
7: سؤال ثاني شيخ.
0: إيه
7: سؤالي.
0: نعم وضع سؤالك إن شاء الله. على سؤال الأخت زهور قبل ذلك، عندنا الأخت زهور ذكرت قالت أخوتي وأهل بيتي كلهم داروا البطاقة وأني ما درتهاش، هل هي حلال وإلا حرام؟ لعلها تخر إذا كانت تقصد استخراج الدولار الآن، وأظن الدولار الآن ما فيش هو بطاقة، فعلى كل إنه الدولار اللي الآن موجود الآن بهذه الطريقة غير جائز، غير جائز والله أعلم. مسألة أنك بتدير بطاقة وإلا بتجهزي نفسك وكذا لعل يعني يحصل تعديل للعقد ولا كذا، فهذا أمر ممكن، لكن استخراج الدولار الآن لا يجوز والله أعلم. معنا عثمان أو عبد الرحمن من طرابلس، مرحبا بك.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي عبد الرحمن.
8: بالله عندي زوج أسئلة
0: شيخ. إيه تفضل.
8: السؤال الأول حساك عندي صاح بك عند أحواز البزاح حساك بيت كلاب كرمالية.
0: نعم أيوة.
8: قلت لك
0: مش واضح سؤالك، صوت مش واضح، علي صوتك أخي عبد الرحمن.
8: أيوة تسمع فيي شيخ.
0: نسمع فيك أيوة.
8: قلت لك شيخ حساك عندي صاحبي عنده مزرعة فيها مربي فيها كلب، الكلب هذا في الأذان يجي الصوت نواح، في الأذان يجي الصوت نواح، قالوا له لوحة، هل هذا صحيح؟
0: أيوة سؤالك الآخر.
8: نعم
0: سؤالك الآخر.
8: سؤال ثاني في أذان بتاع اللي قبل الفجر.
0: أذان قبل الفجر.
8: المؤذن غلط قال صلاة خير من النوم.
0: ايه
8: بعدين عاود الأذان قال الأذان صحيح، كيف
0: خير ان شاء الله. إذن الأخ سعد من سيدي السايح ذكر قال أود نصيحة عن قاطع الرحم، لا شك أن قطع الرحم هو كبيرة من الكبائر وذنب عظيم وإثمه كبير، وتوعد المولى عز وجل عليه بالقطيعة، وخاطب المولى عز وجل رحم وقال لها إنه اشتق لها اسما من اسمه، من وصلها وصله الله، ومن قطعها من قطعها قطعه الله. فهذا يعني نذير شديد وعقوبته شديدة عند الله عز وجل، مسألة قطع الرحم. وكذلك ورد أن يعني هو من الأسباب التي يترتب عليها عقوبة دنيوية أيضا، وبالتالي كانت صلة الرحم هي من أسباب سعة الرزق، كان من أسباب يعني سعة الرزق من أسبابها صلة الرحم، فكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ننسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فصلة الرحم يترتب عليها يعني زيادة في العمر وزيادة وبركة في الرزق وفي المال، والعكس بالعكس طبعا، لو قطع رحمه فيترتب عليها ضيق في المعيشة وضيق في كسبه ورزقه، ويترتب عليها أيضا يعني قصر العمر. فعقوبتها إذن دنيا وأخرى، في الدنيا يشدد عليه ويضيق عليه في معيشته، وفي الآخرة له العذاب الشديد عند الله عز وجل إن لم يتوب من هذا الأمر. ثم التوبة منه، كيف يتوب منه؟ نأخذ بعد هذا الاتصال. أمة الله من بنغازي، مرحبا بك، تفضلي أمة الله.
9: ألو.
0: مرحبا أخت أمة الله، تفضلي.
9: بالنسبة يا شيخنا على صلاة القصر يعني في العمرة، يعني محددين العمرة، واحد يمشي العمرة محددين 15 يوم، يعني شنو الصلاة؟ يعني تكون قصر ولا صلاة كاملة يعني فريضة؟
0: 15 يوم في مكة ولا كم يوم في مكة وكم يوم في المدينة؟
9: 11 يوم في مكة وثلاث أيام في المدينة.
0: ثلاث أيام في مكة،
9: سبع أيام في مكة وثلاثة في المدينة.
0: سبعة في مكة وثلاثة في المدينة، نعم.
9: عشرة هن 11 يوم 14 يوم.
0: سبعة وسبعة يعني؟
9: لا لا لا لا مش سبعة، لا
0: سبعة وثلاثة.
9: 11 يوم في مكة وثلاثة أيام في المدينة. الصلاة المفروض نقصر فيها ولا كاملة؟ والنوافل نصلين ولا ما نصليش؟
0: نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. إذن هنا قلنا في سؤال الأخ سعد مسألة قطع الرحم، إذن القاطع عليه أن يتوب لله عز وجل، والتوبة تكون بصلة رحمه، بأن يصل رحمه بحسب الحال، بالتزاور إن كان قريبا أو محرما منه فيزور عمته وخالته وخاله أو عمه ونحو ذلك. إذا كان يعني من الأبعاد وكذا تحصل صلة الرحم بالسؤال عنهم، بالاتصال بهم، تهنئتهم في أفراحهم ومناسباتهم، وتعزيتهم عند المصائب، والوقوف معهم في يعني عونا و يعني في ومساندتهم في الحياة عموما، فبهذا تكون صلة الرحم. فإذا فقدوك وافتقدوك في المكان الذي كنت تتوقع، فيعني تكون بهذا كأنك مقصر في صلة رحمك، والله أعلم. الأخ عبد الرحمن من طرابلس ذكر مسألة الكلب أكرمكم الله، قال ينوح مع الأذان، هذا الله أعلم به، على هذا سؤال نؤجله الحلقة قادمة إن شاء الله، هل الأولى به أن يبعده أو لا. سؤال الآخر مسألة الأذان، حتى هو قبل الفجر قال المؤذن الصلاة خير من النوم، وكأن المؤذن أخطأ في الأذان الذي قبل الفجر، يعني هو يندب في صلاة الصبح بالذات أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر، في مقدار سدس الليل الأخير يدخل الأذان الثاني أو الأذان الأول لصلاة الصبح، فيؤذن لها قبل طلوع الفجر، والأذان كسائر يعني الأذان لسائر الصلوات ما فيش هذا التتويب اللي هو الصلاة خير من النوم. لو قالها فتعتبر سيادة، لا يبطل به الأذان. هو قال عاود الأذان مرة أخرى، إذا كان قريب لا بأس، لكن إذا كان يعني بينه وبينه فترة مدة مثلا ربع ساعة ولا تلت ساعة وكذا، فلعل هذا يدخل على الناس ربكة، فكان عليه أن يكتفي بالأذان الأول وهو مندوب فقط، فكان عليه والله أعلم أن يكتفي بالأذان الأول. الأخت أمة الله من بنغازي ذكرت حكم قصر الصلاة في العمرة عند الذهاب للعمرة. نجيب عن سؤالها بعد، نأخذ الأخ إدريس من نصراتة، مرحبا بك.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: الله يبارك فيك يا شيخ علي،
0: مرحبا بك أخي إدريس،
10: بداعتنا المباركة، واللهم انصر أخوتنا في غزة يا ربي، وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان، اللهم ثبتهم الشرسة الكفرة والمشركين.
0: اللهم آمين. نعم.
10: والله يا شيخ علي، تو نحن بداعتنا هذه المباركة وشيوخنا وعلمانا، الناس يشكوا ليه ما فيش واحد يعني من الضيق مسكين، ومن الضر اللي وصلهم، ومن المشقة اللي وصلتهم، ناس قعدوا في ضيق وفي حرج من المعيشة، همش ملجا للداعي المبارك وشيوخنا والصدق الغرياني يشكو المؤاساه اللي عاشوا فيها هم واطفالهم، ضيق المرتبات، الضي ال 24 الضي في حاله يعني بها ربي، البنزينه كذلك، النافته كذلك، يعني ضيق الحرج للمواطن الضاق به الحرج، يشكو لكم يا شيوخنا وعلمائنا ما لهمش صدر رحب ويشكو باش يبينوا للناس الا انتم، الاذاعه المباركه وشيوخنا المباركين الله يبارك فيهم ويزيدهم عز ويزيدهم نصر، هالمسؤولين هذي ما كاينين ما همش عايشين مع الشعب الليبي اطلاقا، اطلاقا ما همش كاينين عايشين مع المواطن المؤساة اللي عاد يشحن في الشوارع، الخضره بخوه لنا بالمبيدات الخطيره، يعني حتى الخضروات وصلوا الينا فهمت يعني شيء غريب، ما عادش بدر الواحد حتى يشري خضره وياخذ مصروفه من العبد ومن السموم اللي يزرعوا فيها في شعبنا، يعني مؤساه يعاشوا فيها الشعب الليبي يا شيوخنا، انا يشكو لكم ويبوكم في كل وقت وفي كل وفي المنابر وجميع ضيق المواطن الليبي، هجمه شرسه هجمه شرسه، المواطن قعد في حرج هو واطفاله ونسائه وفي ضيق من الله. يا شيخ علي الناس هذين يشكو لكم انتم، وقفوا معاكم بصدر رحم، والله غالب عليهم اراد ربي وحكام والله ما يعلموا بها، يجروا يلهثوا وراء الكفر المشركين اللي جونا فهمت الليبيا وفرقوا الليبيا

0: ربي يا واهم ربي. بلادنا غنية ماهيش مستحقة للشيء هذا. بعتوها ليبيا يا واهم ربي، يا واهم ربي، جزاكم عند الله سبحانه وتعالى رسالة.
1: نعم، وصلت رسالتك أخ إدريس، بارك الله فيك. هذه الكلمات نعم هي أرجو أن تجد آذان يعني سامعة لها من المسؤولين ومعاناة الناس، و يعني من خلال هذا المنبر إذاعة التناصح وغيرها من الإذاعات أو فروعها من الإذاعات الأخرى التي يعني تبث وتبين شكاوى الناس وحاجتهم وضيق معيشتهم والحرج الذي وقعوا فيه. ونسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا، والله أعلم. إذن سؤال أخت أمد الله من بنغازي، ذكرت مسألة صلاة القصر، قالت في العمرة هي تنزل بمكة 11 يوما ثم في المدينة 3 أيام، فهل تقصر الصلاة؟ لا تقصر الصلاة في مكة، ولكن في المدينة نعم. القصر ما دمت في الطريق فأنت تقصر الصلاة إذا خرجت من بلدك وفي الطريق، مثلا وصلت في جدة، فهذا ليس موطن استقرار وإقامة عندك، فتقصر من الصلاة، تقصر من الصلاة ما لم تصل إلى مكة. فإن وصلت لمكة فتتم الصلاة باعتبار أن نيتك أن تقيم 4 أيام كاملة. فإذا نوى المسافر أن يقيم في موضع ما 4 أيام كاملة يصلي فيها 20 صلاة، فهنا يتم الصلاة ولا يقصرها، فبالتالي يصلي ويحافظ يعني الحاجة والمعتمر على يعني على الصلاة في المسجد الحرام، ويحافظ على فضيلته ويعني مضاعفة الأجر فيه والدرجات فيه، فيصلي الأوقات الخمس مع جماعة المسلمين في المسجد الحرام. ثم في المدينة إذا خرج من مكة إلى المدينة كذلك وانا سفر قصر فيقصر في الطريق، فإن يعني صادفته صلاة الظهر والعصر فيصليها قصرا. فإذا وصل المدينة فإن نوى إقامة 4 أيام يتم الصلاة، إن لم ينويها فالظهر يقصر من الصلاة، فالظهر أنه يقصر من الصلاة، فهي تقيم يعني في المدينة 3 أيام، فالظهر يشرع في حقها القصر، والله أعلم. هذا ما فهم من سؤالها. مسألة النوافل يمكن أن تصليها سواء في مكة أو في المدينة في حال السفر أو في غيره، يمكن أن تصلي النافلة، لا تمنع من صلاة النافلة، يعني حتى لو شرع في حقك القصر وسنة القصر هل تسقط عنك النافلة؟ هل لا يطالب بها؟ هو تخفيفا إذا لم يصلي فلا حرج عليه، هي نفل وزيادة، عليه أن يحافظ على يعني الوتر بالأخص السنن المؤكدة كصلاة الوتر الشفع والوتر، وكذلك ركعة رغيبة أو ركعتي رغيبة الفجر، هذا عليه أن يحافظ عليهم. غير ذلك لو أتى بها فبها ويجر عليها، وعلى هو في هذه البقاع الطاهرة وفي هذه الأماكن المقدسة عليه أن يعني أن يؤدي من وفي الخير ما استطاع، فليصلي من النافلة إذا تمكن في الروضة الشريفة في المدينة مثلا، في الحرم المكي، في بجوار الكعبة المشرفة ونحو ذلك، فأنا بالإمكان أن يعني أن يتنفل بما استطاع مع المحافظة على العبادة والطاعات والطاعة في هذا المكان، هو ينوي به القربة لله عز وجل والطاعة لله عز وجل، هي ليست رحلة يعني سياحية ورحلة تنزهية وكذا، فهو لأداء يعني نسك وأداء شعيرة من الشعائر المشروعة، فعليه الاتيان بها والمحافظة على يعني الطاعات في هذا الموضع، إذا استطاع يعني الطواف، إذا استطاع التسبيح وذكر الله عز وجل، قراءة القرآن إذا كان يتقن ونحو ذلك، لا أن يضيع أوقاته يعني في سهر وفي لهو أو في التنزه في الأسواق أو في الطرقات أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي له، بل عليه أن يحافظ على أوقاته ويعني يحافظ على أداء نسكه والعبادة لله عز وجل، يتاب عليها وليغتنم وجوده في ذلك الموضع، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة لعل مداخلة أخانا إدريس، ترجع إلى يعني

ما تقدم به وما تفضل به فيما سبق. الأخ أظن عبد السلام أو الأخ المبروك وغيره، مسألة يعني ما ضيق الحال بالناس وشدة، قال هو ما ألجأهم إلى شكوى للقناة أو للشيخ وللمشايخ وكذا، ولكن هم على الناس يعني عليهم أيضا في من جانب آخر عليهم أن يتحملوا واجباتهم وأن يعني يتجمعوا ويطالبوا بحقوقهم في مظاهرات، في اعتصام، في ونحو ذلك من الأمور التي تأتيهم بحقوقهم، وإلا ضاعت عليهم حقوقهم، عليهم أن يخرجوا مثلا الآن في هذه المبادرة التي الآن يسوق لها، عليهم أن يخرجوا إذا دعوا لمظاهرات، عليهم أن يخرجوا قبل فوات الأوان، قبل أن يعني أن ترهن البلاد وتضيع البلاد، فيكون الجميع مسؤول عنها، لأنه ما هوش صحيح المسؤولين بالدرجة الأولى، ولكن يعني سلبية الناس وتقاعسهم عن الخروج في المظاهرات، خروج في إظهار صوتهم وإسماع المسؤولين وإسماع أيضا الغرب والدول الأخرى، إذا كان فيه يعني ضغط من الناس والشعب، فلا يستطيع دول أخرى أن تملي وتفرض سياسات معينة. ربما يعني المسؤولين ضعفت نفوسهم واشتروا بالمال واشتروا بالمناصب ونحو ذلك، لكن عموم الناس هذا صعب أنهم يعني يوجهوهم وإلا يعني يؤثر عليهم أو يشتروا بالمال وكذا، فبالتالي عليهم مثل هذه المبادرة التي تحاكي الآن الوطن وقد يراد بها أو لا يراد بها إلا السوء والضرر، فبالتالي فهذا عليهم يعني أن نتخذوا موقف منه، بالأخص يعني في أماكن تكلم فضيلة الشيخ المفتي في مواضع كثيرة في خروج المظاهرات في مثل هذه الموقف وفي نصرة لغزة وإخوانهم ونحو ذلك، فأنا عليهم أن يعني أن يقوموا بهذا وأن يقوموا بواجباتهم، لكن يكون يتكلم شخص واحد المشايخ فقط وإلا دور فلان بس تكلم في الإذاعة بس، فهذا يعني قد يعني وتتخلى في جوانب أخرى في مواضع أخرى، فهذا قد لا يؤتي أكله ولا يؤتي الثمر المرجوة منه، وتظل هي مناشبة قد لا يسمع لها وتصم الأذان عنها ولا يحتفى بك ولا يهتم ولا يسمع لك، لأنها لا تأثير لك ولا لا وجود لك على أرض الواقع، والله أعلم. نعم، عندنا أيضا من الأسئلة مسألة يعني حكم الذهاب للمصائف والحفلات في على شاطئ البحر وربما تكون مختلطة ونحو ذلك، فهذه للأسف لعل يعني تبتلى بها مصائفنا الآن، أن تجتمع العائلات ويحصل فيها الاختلاط الرجال والنساء، ويعني قد لا تكون الثياب يعني ثياب سترة سواء للرجال أو للنساء، قد يكون حتى الرجال هو على شاطئ البحر فيظهر يلبس الملابس غير لائقة أمام عائلات وأمام النساء وكذا، فهذا لا يجوز له، لا يجوز له، ولا يجوز أيضا للنساء في مثل هذا أن تخرج النساء على شاطئ البحر بمثل هذا الحال وتتفرج على رجال يعني هم يبدون سواتهم أو لا يستترون تمام الستر المشروع، وهذا مما للأسف تعم بالبل، وفعل المسلم الحريص أن يبتعد عن هذه المواطن، لا يدخلها بعائلته ولا يدخلها يعني بأهله، ولا يقع منه هو أصلا المحظور، وما بقول إذا كانت مختلطة اختلاط الرجال بالنساء، ما بقول إذا كانت يعني في حفلات وربما أغاني صاخبة ونحو ذلك، ومثل ما سمعنا في الأيام الماضية ما يعرف بالثياب البيضاء ولا مش عارف ايش حفله بيضاء ولا ما، فمثل هذا على الناس ان ينكروها ويعني ان ينكروا هذا الامر اشد الانكار، سواء كان فيه اختلاط، بالاخص مثلا مساله الحفله البيضاء للاسف سمعت انها قد فعلت واديت وقالوا لا ما فيش اختلاط، ما فيش تمام الاختلاط بين الرجال والنساء، وانما هو النساء خاصه وسمح لهن بالتصوير مثلا مع أزواجهن أو محارمهن أو كذا في ظرف خاص أو تحت أمر خاص دون اختلاط ودون
أن يخطر هؤلاء المحارم بغير من الأجانب، لكن تظل أصل الفكرة وأصل يعني الطريقة والكيفية، هل هي من الدين في شيء؟ هل هي يعني فكرة غربية؟ هل هي ماسونية؟ ما وراء مثل هذه الأفكار حتى تخرج النساء في ثياب بيضاء؟ ما رمزية الثوب الأبيض؟ ما المسلم يعني له خصوصيته في الظاهر وفي الباطن؟ حتى الظاهر يعني نعم هو الإسلام دين يعني البواطن، وحافظ على البواطن والسرائر الأمور قبلها ظواهرها، لكن حتى الظواهر أيضا معتبرة في الشريعة الإسلامية، فبالتالي من تزيى بزي الكافر قد يكفر بهذا، من لبس زنار النصارى يكفر ويرتد ويخرج عن دين الإسلام، من لبسه يعني مما يختص به الكفار فقد يكفر به والعياذ بالله. فإذا هنا حافظ الإسلام على هوية المسلم وعلى هوية المسلمين في الشكل الظاهر وفي الباطن، نعم وبالباطن معا، فبالتالي كان الظاهر والباطن الإسلام دين شامل لجميع المناحي الظاهرة والباطنة، والأمة الإسلامية أمة مستقلة يعني كاملة لها شخصيتها المستقلة عن سائر الأمم، منفصلة عنها، لها كيان خاص بها، لها يفترض أن تكون لها دولة خاصة بها، وأمة بين الأمم الأخرى لها يعني طابع خاص ومظهر خاص يليق بها، كما أن لها باطنا وعبادات وأمور دينية واعتقادات ومعتقداتها تختص به، ولكم دينكم ولي دين، كما قال المولى عز وجل مخاطب الكفار لكم دينكم ولي دين، فهم لهم دينهم ولنا ديننا في من ناحية المعتقدات ومن ناحية الباطن، لكن حيث الظاهر يعني لا يتشبه، نهي المسلم أن يتشبه بالكفار في ظواهرهم، في لباسهم، في ثيابهم، في ونحو ذلك، فبالتالي أيضا في أعيادهم، في جميع شؤون حياتهم، فبالتالي مثل هذا الأمر يعني هو يعني كأن فكرة ربما تكون ماسونية أو غربية ترمز لأشياء ربما فهمناها وربما لم يعرفها من قام بها، فبالتالي هذا من الممكن

وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا هذه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقل

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: من رياض الصالحين. باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل. لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.

0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض

0: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات،

ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 32 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام أنت والسادة المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح فصل الغسل من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل التيمم، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا شرع المصنف رحمه الله يتحدث عن التيمم، والتيمم في اللغة أصله القصد والتوجه، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا ولا تتوجهوا إلى الخبيث منه تنفقون. وفي الاصطلاح هي طهارة ترابية تشتمل على مسح للوجه واليدين بنية، والتيمم هو طهارة بديلة عن الطهارة المائية التي هي الوضوء والغسل، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. ففي الكتاب قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه آية النساء، وآية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أحد هذه الخصائص التي امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي هو عند مسلم في الصحيح: وجعلت تربتها لي طهورا. يعني عندنا مطر، وهذا سبب في الاختلاف وسنأتي إليه، يعني هل التطهر أو الصعيد فقط هو التراب أم كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، وهذا الخلاف في المذهب وخارج المذهب. نعم، هو مشهور المذهب عندنا أنه كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها من تراب وأحجار وغير ذلك. وكذلك عندنا من الأحاديث التي وردت في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه. فهذا الحديث أصل عظيم في باب التيمم أو فيما يتعلق بهذه الطهارة البديلة. وكذلك عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا الحديث يعني أخرجه الدارقطني والطبراني وغيرهما، ولكن صحح أكثر أئمة الحديث وقف هذا الحديث، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على ابن عمر
0: من قوله. نعم
1: نعم، وهذا يؤثر، سيأتينا في تفاصيل، ويعني عمدت لذكر هذه الأحاديث لأنها مؤثرة في الأحكام التي سيريدها المصنف. وكذلك عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين. فهذه بعض الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالتيمم، وفيه أحاديث كثيرة أخرى. فإذن هو التيمم مشروع بالكتاب وبالسنة بل وبالإجماع أيضا، فمجمع على إجمال مشروعيته وإن كان في اختلاف في تفاصيله. هنا المصنف رحمه الله قال إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر،
0: شرع في أسباب شرع في ذكر أسباب التيمم يعني.
1: نعم شرع في أسبابه، وهذا طبعا هو ما هو مختصر من من من الأصل اللي هو يعني أقرب المسالك وشرحها الشرح الصغير للشيخ الدردير رحمة الله عليه، فاختصروا منه فذكروا هنا الأسباب، وهي 7 أسباب للتيمم بالتفصيل يمكن إجمالها وردها إلى سببين أساسيين، وهما السبب الأول عدم وجود الماء حقيقة أو حكمة، والسبب الثاني عدم القدرة على استعماله. وبالتفصيل السبب الأول يعني كما ذكرها المصنف ذكر 7، السبب الأول هو عدم وجود الماء، عدم وجود ماء كاف للوضوء أو للغسل. قد يوجد مع الإنسان ماء ولكنه لا يكفي للغسل لكونه يسير، قد يوجد معه ماء لكنه لا يكفي للغسل، فهذا ينتقل إلى التيمم. يعني سواء في لم يوجد معه ماء مطلقا أو وجد معه القليل من الماء الذي لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل، فهذا سبب من الأسباب التي يشرع عندها التيمم. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: فصل لخوف ضر وعدم أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم، وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر.
1: نعم، سواء هذا كان هذا الفقد في السفر أو في الحضر فهو يبيح التيمم. ومن القواعد المقررة أن الرخصة التي تشرع في الحضر تشرع في سفر الطاعة وسفر المعصية، والرخصة التي لا تشرع إلا في السفر فهي لا تشرع إلا في سفر الطاعة. مثال ذلك قصر الصلاة، هذه لا يكون في الحضر وإنما في السفر. وكذلك مثلا الإفطار في رمضان للمسافر، هذه لا تشرع في الحضر وإنما تشرع في السفر. فلا يترخص، لا يجوز لمن كان سفره سفر معصية أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر في نهار رمضان. بينما المسعى للخفين كما مر معنا يكون في الحضر ويكون في السفر، فلهذا يجوز المسعى للخفين في سفر الطاعة وسفر المعصية، لأنه يجوز في الحضر هو أصلا، فمن باب أولى أن يجوز في سفر الطاعة وسفر المعصية. كذلك عندنا التيمم، التيمم يجوز في السفر ويجوز في الحضر، فيجوز في سفر الطاعة وسفر المعصية أيضا. نعم.
0: ثم ذكر السبب الثاني فقال: أو قدرة على استعماله.
1: نعم، قد يكون مع المسلم ماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله لمرض أو عجز أو غير ذلك، فهذا ينتقل إلى التيمم. وأشار إليهما يعني وهما السببان الأساسيان في التيمم ابن عاشر: فصل لخوف ضر أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم. نعم.
0: ثم قال: أو خوف.
1: بالنسبة لعدم القدرة على استعماله، يعني سواء كان هذه عدم القدرة من العجز أو من الإكراه، شخص مكره إما يعني أكره على أنه لا يتوضأ أو لا يغتسل وكذا، فهذا ينتقل إلى الطهارة البديلة اللي هي التيمم. أو شخص مربوط مثلا مقيد، وكذلك الخائف من لص وكذا، هذه كلها تدخل تحت يعني عدم القدرة على استعماله، يعني وإن كان معه ما لكنه لا يستطيع أن يستعمله. نعم.
0: ثم قال: أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء.
1: نعم، هذا السبب الثالث من الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو يعني فيه 3 حالات. الحالة الأولى خوف حدوث مرض، يعني هو مرض ما فيش لكن يخشى مع استعمال الماء خصوصا للغسل مثلا أنه يصيبه مرض، وهذا ما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما كان في غزوة ذات السلاسل، فأصابته جنابة فتيمم، كان الجو بارد فتيمم ولم يغتسل وصلى بمن معه من الصحابة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت بهم وأنت جنب يا عمر؟ فذكر له قول الله، قال تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وهذه سنة تقريرية، لأن السنة عندنا إما قولية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته، فهو لا يقر على منكر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على يعني هو عمر رضي الله عنه لم يكن مريضا، ولكن خشي أن يحدث له مرض من جراء اغتساله في ذلك الجو البارد. فإذا يجوز التيمم لمن خشي أن يحدث له مرض لم يكن حدث بعد، يعني قال المصنف أو خوف حدوث مرض أو زيادته، يعني من كان به مرض وخشي إن يعني اغتسل أو توضأ أنه يزداد معه المرض، فهذا أيضا يباح له التيمم. وهذا أيضا دليله ما حصل في بعض الغزوات أو بعض السفر، أن رجلا شج يعني أصيب نقول دماغ مثلا في رأسه أو كذا بجرح في رأسه، فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم، فقالوا له لا، لم يبيح له ذلك ولم يرخص له، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهم وقال إنما سؤال شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي سؤال، يعني ينبغي عليهم أن يسألوا. وفي رواية أخرى قتلوه قتلهم الله، وكلاما هذا معناه قاله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يبين أن الرخصة يعني في التيمم تجوز لمن كان يخشى أن يحدث له مرض أو يخشى أن يزداد المرض فيؤدي به إلى الهلاك أو إلى تلف عضو من الأعضاء.
0: شيخنا، هل فيه ضابط لهذه الخشية أو الخوف؟ يعني هل هو مجرد ما يخاف من نفسه أو لازم فيه مثلا طبيب يخبره، أو مثلا العادة جرت أن
1: نعم
0: من لزي حال حالتهم زي في مسابق بالمشاهدة، ولا
1: نعم
0: في ضابط معين؟
1: نعم الشيخ عبد الرحمن، هو إما بإخبار طبيب حاذق وعارف، وإما بأنه اعتاد هذا الأمر
0: بالتجربة، مثلا
1: بالتجربة عن طريق التجربة وكذا اعتاد هذا الأمر وأنه يحصل له، واعتاد الناس أنه في مثل هذا الجو وكذا لو اغتسل شخص أنه يصاب بكذا. وخصوصا الشيخ عبد الرحمن يعني لو ترجع إلى السابق، الوضع ليس مثل الآن عندنا، وهالسخانات ودورات المياه وبعيدة عن البرد وكذا،
0: بيوت المجهزة نعم
1: ومكيفة وكذا، يختلف الأمر كثيرا. لو ولكن في ذات الأمر يعني الآن لو كان إنسان في سفر وفي مكان ما فيش مية ساخنة وكذا، يعني قد يطرأ له هذا، لكن سابقا كان العذر هذا أكثر من الآن.
0: نعم.
1: أما الآن مع التجهيزات والتكييفات والتيسير الكثير يعني في تجهيزات البيت، يعني الأمر قل عن ذي قبل يعني.
0: نعم. قال أو تأخر برء.
1: نعم، إذن فيما يتعلق بالمرض سواء كان خشية أن يحدث له مرض لم يكن حدث بعد، أو يخشى أن يزداد معه المرض، أو يخشى تأخر البرء، أو يخشى تأخر البرء
0: الشفاء، يعني المقصود به الشفاء يعني.
1: نعم الشفاء. ففي هذه الحالة يعني هو يستطيع أن يغتسل، ولكن إن اغتسل أو إن توضأ أو صب الماء على هذا العضو الذي هو مجروح أو كذا أو به مرض مثلا حمى أو برد أو غيره، يخشى أنه يتأخر برؤه، فهذا يباح له أيضا التيمم.
0: يعني هو المرض لن يزداد لكن سيتأخر الشفاء.
1: نعم نعم يباح له هذا.
0: نعم.
1: من المواضع التي يجوز فيها أن يتيمم بدل الوضوء وبدل الغسل.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الرابع من الأسباب المبيحة للتيمم، فقال أو عطش محترم ولو كلبا.
1: نعم، عطش حيوان محترم، سواء يعني إنسانا أو حيوان بهيم يعني، وهذا البهيم ينبغي أن يكون محترم بأن كان مأذون في اقتنائه، إما كلب صيد أو كلب ماشية مثلا، لأن كلب الزين وغيرها غير والتسلي هذه غير مأذون في اتخاذها، ولا الخنزير وكذا وغيرها من ما هو غير محترم. فإذا خشي عطش نفسه أو عطش إنسان آخر معه أو عطش حيوان محترم سواء من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام ولو كان كلبا مأذونا فيه، فهذا يعني يوفر ما عنده من الماء من حتى لا يعطش هذا الحيوان المحترم وينتقل إلى التيمم.
0: مقصود بالاحترام شيخنا يعني الاحترام الشرعي هو.
1: نعم الاحترام مأذون في اتخاذه. نعم. يعني وتربيته.
0: نعم. ثم ذكر السبب الخامس فقال أو تلف مال له بال بطلبه.
1: نعم، إذا خشي أنه إذا خرج في طلب الماء حتى يجد الماء يخشى عن مال عنده له بال، والمقصود بالمال الذي له بال بأن يكون يعني بإمكانه شراء الماء به، لو لزمه شراء الماء سيشتري له الماء، فهذا المقصود بالمال له بال. وعندنا حديث أو قصة نزول آية التيمم، قصة عائشة رضي الله عنها عندما النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث أو عكف على التماس عقد عائشة رضي الله عنها الذي ضاع منها، وكانوا في غزاة يعني في عودة، ولم يكن معهم ماء، ولم يكونوا على ماء، لهم على واد أو على نهر أو على عين فيها ماء وليس معهم ماء، فاحتاجوا للتيمم، فنزلت آية التيمم في هذا. فالاستدلال أو وجه الاستدلال من هذه القصة ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عقد عائشة يعني ما له بال لم يطلب الماء ومكث في البحث عنه وكذا، أو تلف مال له بال. وقال هذا التلف يعني إذا ظن أو اعتقد أنه سيجد ماء وهو مع ذلك يخشى على مال له بال، فهذا في هذه الحالة نقول له لا تذهب ويجوز لك أن تتيمم. وإن كان المال ليس له بال، مال يسير جدا تافه ليس له قيمة ذا قيمة وخشي ضياعه، هذا نقول له إن ظننت أو تيقنت أنك ستجد الماء إن طلبته فاذهب واطلبه. ولكن إن شك يعني لم يتيقن ولم يظن أنه سيجد ماء، مجرد شك هل يوجد ماء أو لا يوجد حتى يطلبه، فهذا قالوا سواء كان المال له بال أو ليس له بال، في هذه الحالة فإنه يعني لا يجب عليه أن يطلب الماء. نعم، فالتفصيل إذن في حالة أنه ظن سيجد الماء أو تيقن أنه سيجد الماء، أما إذا شك فلا تفصيل، لا يجب، ينتقل إلى التيمم سواء كان المال له بال أو ليس له بال. نعم.
0: ثم ذكر السبب السادس من الأسباب المبيحة للتيمم فقال: أو خروج وقت باستعماله.
1: نعم، إن خشي بخروج الوقت، والكلام سواء كان الوقت الاختياري ومن باب أولى كان الوقت الضروري، لأن الصلاة عندنا له وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. فعندنا الوقت الاختياري مثلا لصلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، يعني من أذان الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني إلى أذان العصر، وهذا الاختياري. والضروري يبدأ من أذان العصر إلى قبيل غروب الشمس بما يسع 4 ركعات للعصر، هذا الوقت الضروري. وعندنا الوقت الاختياري للعصر من أذان العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، والضروري منه إلى غروب الشمس، يعني من أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى أن غروب الشمس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب عندنا قولان مشهوران في المذهب، الأشهر منه فيهما أن يعني حتى بالعامية يقولوا المغرب فارس ما عندهش وقت، يعني ما يستناش، اللي هو أداؤها بتحصيل شروطها، يعني ما يستناش المغرب، وغير ممتد الوقت الاختياري، هذا القول الأشهر. وقول آخر عندنا وهو مشهور في المذهب أيضا أنه إلى غروب الشفق، يعني من أذان المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق إلى أذان العشاء، هذا الاختياري. والضروري من انتهاء الوقت الاختياري على القول الأول اللي هو أداءها وتحصيل شروطها، أو على القول الثاني إلى غياب الشفق، إلى قبيل طلوع الفجر بما يسع 4 ركعات لصلاة العشاء، فهذا وقت الاختياري والضروري للمغرب. والعشاء من أذان العشاء غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر، فهذا الوقت الضروري للعشاء. وصلاة الصبح وقتان أيضا اختياري وضروري، الاختياري من طلوع الفجر إلى الإسفار، ومن الإسفار إسفار يعني تضوى الدنيا مزرقة الشمس، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس فهذا وقت ضروري، وبعد طلوع الشمس هذا قضاء خرج وقتها. فمن خشي خروج الوقت الاختياري وأولى إن خشي خروج الوقت الضروري فهذا له أن يتيمم. ولكن يعني لا يحسب في التوقيت جميع أفعال الوضوء، وإنما الفرائض فقط اللي هي مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين، هذا ما يحسب. لا تحسب السنن ولا المندوبات ولا التكرار المرة الثانية والثالثة، لأن كل هذه يعني غير هذه الأربع كلها مندوبات وسنن. فهذا الذي يحسب، يعني مثلا نقول لو الوضوء كامل يحتاج مثلا دقيقتين مثلا على سبيل المثال والتقريب، ولو اقتصرنا على الفرائض فقط فسيكون في نصف دقيقة أو أقل من دقيقة مثلا، فهنا لا يحسب له أفعال الوضوء كاملة وإنما يحسب له الفرائض. فمن كان بفعله للفرائض مرة مرة فقط سيدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها الاختياري أو قبل خروج وقتها الضروري، فنقول له لا تنتقل إلى التيمم، إنما ينتقل إلى التيمم من خشي بالاقتصار، مع اقتصاره على الفرائض سيخرج وقت الصلاة الاختياري أو الضروري.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب السابع والأخير بقوله أو فقد مناول أو آله.
1: نعم، المناول الإنسان أحيانا يكون عاجز عن استخراج الماء، أو هو به مرض لا يستطيع الحركة، لابد من شخص يناوله الماء حتى هو يستطيع أن يستعمل، لكن لا يوجد عنده من يناوله، من عجز عن الحركة وكذا لابد أن يأتي شخص ويناوله الماء حتى يستطيع أن يتوضأ. ففي هذه الحالة يستطيع أن ينتقل إلى التيمم إذا فقد الآلة، يعني مرات هو جنبه بير لكن البومبة فاسدة مثلا ولا
0: ما عندهش يدلو مثلا أو
1: ولا فيه ماجل أو فسقية ولا غيره، لكن ما يقدرش باش ما فيش حاجة يطلع بها،
0: وعاء يطلع بها.
1: أيوة، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه إشارة إلى هذه المسألة كخائف اللص وراج قدم، يعني من خاف من لص أو كذا أو سارق، كخائف اللص وراج قدم وزمنا مناولا قد عدم، لأن سيأتي تفصيل ويذكر لنا المصنف رحمه الله أن من رجي أو من رجى حصوله على الماء فهذا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري، ومن أيس من وجود الماء يصلي يتيمم ويصلي في أول الوقت، ومن تردد كان شاك هل يحصل على الماء أو لا يحصل على الماء في وسط الوقت. قال ابن عاشر رحمة الله عليه آخره للراجي، آخر الوقت الاختياري للراجي، من يرجو أن يتحصل على الماء أو أن يأتيه شخص بالماء آخره للراجي، آيس فقط أوله، والمتردد الوسط.
0: شيخنا شنو نقصد بالزمن؟ ذكرت الزمن.
1: المريض مرض مزمن ولا يستطيع مثلا معه الحركة عند جلطة ولا غيره، ولابد شخص يناوله الماء حتى يتوضأ، فهذا هو المقصود بالزمن. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن الأسباب المبيحة للتيمم، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم تيمم الحاضر الصحيح للجمعة أو الجنازة أو النفل، فقال: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه. تفضل شيخنا.
1: هنا المصنف رحمه الله تكلم عن مسألة، وهي هل يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة أو لا. هنا لم يتكلم عن المسافر، ولم يتكلم عن الحاضر المريض فلهما ذلك، وإنما تكلم عن الحاضر الصحيح. فالحاضر الصحيح له أن يتيمم، يعني الحاضر الصحيح يعني هو صحيح يستطيع أن يستعمل الماء، ولكنه لم يجد الماء، وفقد الماء في الحضر يعني في محل الإقامة نادر وقليل، وإلا في الغالب في فقد الماء يكون في أثناء السفر. فلهذا والجمعة يعني عندنا خلاف.
0: ومر معنا شيخنا في بداية الحلقة إن إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر.
1: نعم.
0: حتى في الحضر يعني يتيمم.
1: نعم.
0: هذاك خاص للبقية الفروض، هذا الجمعة يعني.
1: نعم، الفرائض كلها. وكذلك سيأتي للمصنف هي ثلاثة أمور، يعني هي فارق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر وبين المريض، لأن من يتيمم واحد من ثلاثة: يا إما حاضر صحيح فقد الماء، وإما مسافر فقد الماء، وإما مريض سواء كان مسافر وإلا حاضر. فالكلام الآن عن الحاضر الصحيح الذي فقد الماء، يستثنى أنه لا يجوز له أو لا يباح له أن يتيمم للنفل استقلالا، اللهم إلا بعد الفرض، هذا الحاضر الصحيح من فقد الماء. وكذلك لا يتيمم للجنازة إلا إن تعينت عليه، يعني لم يوجد غيره. أما إن وجد غيره، شخص متوضئ أو كذلك يعني شخص مريض أو مسافر متيمم، فقال هم الأولى، لا يتيمم لها ولا يصلي الجنازة استقلالا إلا بعد فرض. وعندنا كذلك الجمعة. الآن الحديث عن الجمعة، ويعني الخلاف بهذا، لأنه هو ذكر لنا المشهور وقال الأظهر خلافه، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. فمشهور المذهب أن الجمعة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح، وقالوا لأنها يعني هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الجمعة لها بديل وهو الظهر، وهذا يعني ينبغي له أن يطلب الماء لعله يجد في آخر الوقت. وهنا محل الاختلاف، إن كان هو لم يجد الماء الآن ولن يجده، يعني في ظنه أنه لن يجده حتى في آخر الوقت اللي هو وقت الظهر وكذا، قالوا هذا ما فيش خلاف أنه يتيمم ويجوز له أن يصلي الجمعة. لكن محل الخلاف كما أشار له المصنف في الشرح، قال محل الخلاف في هذه المسألة لمن كان يظن أنه سيجد الماء. فمن كان يظن أنه سيجد الماء وخشي فوات الجمعة، يقال له: لا، أنت عندك بديل، فلا تتيمم وتصلي الجمعة بتيمم، لأنك تستطيع أن تتوضأ وتصلي الظهر اللي هو آخر بديل عن الجمعة.
0: نعم.
1: بناء على أن الجمعة يعني ليست فرض يومها، وإنما هي بديل عن الظهر. والقول الآخر الذي هو رجحه المصنف وقال والأظهر خلافه، يعني الأظهر أنه يتيمم طالما لم يجد الماء، لأن بناء على أن الجمعة هي فرض يومها، وهذا الأظهر وهذا الأرجح أنه يتيمم لها طالما لم يجد الماء. فإذا عندنا الحاضر الصحيح، وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة، قال: وصلي فرضا واحدا، لعل المصنف لما يتعرض لها أو تعرض لها مستقبلا. عندنا في المذهب لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد، بخلاف الوضوء. والوضوء في الأصل حتى هو كذلك، لأن الله عز وجل ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا أردتم القيام إلى صلاة فينبغي أن تتوضأوا، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وكذا. فالمهم، ما الذي أخرج الوضوء من هذا الأصل؟ قالوا: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أنه صلى بوضوء واحد صلوات عدة، فقالوا خرج. فسألوه بذلك فقال: عن عمد فعله صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم نصلي. فقالوا: إذا كان الأصل الوضوء لكل صلاة وأصبح لا تحتاج كل صلاة لوضوء، لا بل يكفي وضوء واحد لصلاة عدة صلوات طالما لتصلي به عدة صلوات طالما لم ينتقد الوضوء، قالوا هذه الرخصة جاءت عندنا في الوضوء. أما التيمم فيبقى على ما هو عليه ولا يصلى به أكثر من فرض. ولهذا قال ابن عاشر: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل، بالنسبة حتى للحاضر الصحيح. وأولى المسافر ولا المريض له أن يصلي صلاة جنازة أو نافلة بعد الفريضة. لكن الفارق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر وبين المريض أن المسافر له أن يتيمم استقلالا للنافلة، وله أن يتيمم استقلالا لصلاة الجنازة ولو لم تتعين عليه. لكن الحاضر الصحيح لا يتيمم استقلالا للجنازة إلا إذا تعينت عليه، لأن فرض كفاية، معلوم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، بخلاف فروض العين. ففروض العين يعني الصلاة الخمس أو الزكاة أو الحج أو الصوم تطلب من عين كل مكلف، أما فرض الكفاية فهو يطلب حصوله من مجموع المكلفين، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، ولكن الثواب طبعا لا يحصل إلا لمن فعله. فالشاهد في الكلام هنا قال: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض. يعني إن أردت أنت أن تتنفل قبل الفريضة قالوا ما فيش باس، تقدر تتيمم وتصلي. هذا بالنسبة للعاجز يعني المريض، وبالنسبة للمسافر له أن يتيمم ابتداء للنافلة، وبعد ذلك لما يريد أن يصلي الفرض قالوا يتيمم للفرض، وجاز للنفل ابتداء ويستبيح، يعني يستبيح الفرض بأن يتيمم له ويستبيح الفرض. قال: للجمعة حاضر صحيح. هذا على المشهور، المشهور أن الحاضر الصحيح لا يتيمم على الجمعة للجمعة، هذا القول المشهور. ورجح المصنف خلافه بأن يجوز أن يتيمم الحاضر الصحيح إذا فقد الماء. نعم.
0: طيب شيخنا، الآن الحاضر الصحيح إذا تيمم للفرض، قلت شيخنا أنه يجوز له أن يصلي النفل بعد الفرض.
1: نعم.
0: طيب لو كان تيمم للفرض لكن بيصلي النفل قبل الفرض وبعد بيصلي الفرض، هنا مجزئة، يجوز له هنا؟
1: الحاضر الصحيح،
0: الحاضر الصحيح
1: لا يجوز له أن يتيمم للنفل استقلال.
0: لا، هو تيمم للفرض، هو متيمم يصلي الظهر،
1: إيه؟
0: لكن قبل الظهر بيصلي النافلة قبل الظهر، يصلي
1: لا يجوز له، لا يجوز له، لا يجوز له إلا تبعا ليس ابتداء. هذا العاجز اللي هو يعني كثير عندنا مثلا من هو به مرض أو كذا وهو مقيم وموجود الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله، فهذا نقول له تقدر تتيمم للنافلة وتصلي ما شئت، وعندما تريد أن تصلي الفرض تدير له تيمم خاص به. فالنافلة بالنسبة للعاجز والمسافر له أن يتيمم لها استقلالا، وله أن يتيمم لها أو أن يصليها بالتيمم بعد الفرض ما شاء، هذه للجميع، هذه ما فيش خصوصية بأحد من الثلاثة. لكن استقلالا لا يجوز أن يتيمم لها، أو أن يتيمم هو بيصلي الفرض باهي أنا تيممت للظهر ويعني ندير راتبة الظهر قبلها، لا ما يجوز ليش، إن كنت حاضر صحيح، لكن إن كنت عاجز عن استعمال الماء نقدر نتيمم ونصلي ما شئت من النوافل قبل الفريضة، وبعد ذلك أستحل وأستبيح الفرض بتيمم خاص له، وأصلي بعد ذلك الفرض ما شئت من النوافل
0: بنفس التيمم.
1: بنفس التيمم، نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه، ولا لجنازة إلا إذا تعينت، ولا نفل استقلالا ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به.
1: نعم، أشرنا إليهم، لكن هنا قوله ولا لجنازة إلا إذا تعينت، قلنا الأصل في صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. متى تتعين؟ إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غير هذا الحاضر الصحيح الفاقد للماء من يصلي عليها غيره من شخص متوضئ أو شخص مسافر متيمم وهو مسافر، لأن المسافر له أن يتيمم للجنازة، أو شخص حاضر لكنه مريض، مش مسافر لكنه مريض، فله أيضا أن يتيمم. ففي هذه الحالة إذا لم يوجد غيره ممن يصلي على هذه الجنازة فله أن يتيمم، لأنها بدت في حقه فرض عين، معاش فرض كفاية لما تتعين. هذا المقصود بقوله ولا لجنازة إلا إذا تعينت. قال: ولا لنفل استقلالا ولو وترا، يعني عندنا الوتر آكد النوافل، يعني آكد الصلوات بعد الفريضة عندنا اللي هو الوتر آكدها. وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها، عندنا مذهب الحنفية يقول بوجوبه، هو الصحيح أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فالراجح أنه ليس واجب، ولكنه آكد النوافل وآكد السنن اللي هو الوتر. مع هذه المنزلة للوتر قالوا ما الحاضر الصحيح لا يتيمم له استقلالا، وإنما له أن يتيمم للعشاء ويصلي بعد ذلك ما شاء، يصلي عادي الترويح والشفع والوتر بعد العشاء ما فيش بأس، طالما ما فيش فاصل، لابد يكون ما فيش فاصل. نعم،
0: يعني الفاصل اليسير شيخنا ما يضرش،
1: ما يضرش، لا الفاصل الطويل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن فرائض التيمم فقال: وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى.
1: نعم، قال ابن عاشر رحمة الله عليه في إشارته لفرائض التيمم قال: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضر. فعندنا توا الفريضة الأولى من فرائض التيمم هي النية، والنية معانا في جميع العبادات فرضها ونفلها، لأن هي النية التي تميز لنا الفرض عن النفل، وهي التي تميز لنا العبادة عن العادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهنا ماذا سينوي؟ سبق مع يعني سابقا في الوضوء ينوي واحدة من ثلاث أمور، ولينوي رفع حدث، رفع الحدث سواء حدث أصغر أو أكبر، بالنسبة للغسل الأكبر طبعا، وبالنسبة للوضوء الأصغر، ولينوي رفع حدث أو مفترض يؤدي التيمم، وضوء واجب أو غسل واجب، نتكلم على السابق، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. لكن هنا لا ينوي رفع الحدث، لأن المشهور عندنا في المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو يستباح به ما منعه الحدث، الحدث الأصغر أو الأكبر. فلهذا إذن ينوي هل هو عنده حدث أصغر أو حدث أكبر، سيأتي أنه إن كان عليه حدث أكبر ينبغي أن ينوي هذا، ليس مجرد أنه يستباح الصلاة، لا، يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ وينوي هل هذا التيمم لرفع حدث أكبر أم لرفع أو عفوا لاستباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر. هذا لابد أن
0: ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: ولازم نية أكبر إن كان.
1: نعم، هذه لازمة. إذن عندنا النية فرض من الفرائض، وقلنا هذه ذكرناها في الغسل، ذكرناها في الوضوء، وذكرناها في وستأتي في الصلوات، جميع العبادات لابد لها من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وقلنا متى موضعها، ما محلها؟ قالوا محلها في أول فعل من الأفعال، مثلا في الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام، يعني عند الوضوء مثلا في أول أفعال الوضوء أو أول واجبات الوضوء، عند التيمم في أول فعل من أفعال التيمم، يعني اللي هي الضربة الأولى. نعم،
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى، ولزم نية أكبر إن كان.
1: نعم،
0: هذا الفرض الأول يعني.
1: نعم،
0: كما ذكرت شيخنا يعني ما ينويش ينوي رفع الحدث، ينوي إما استباحة الصلاة اللي هي كانت ممنوعة عنا قبله، أو فرض التيمم،
1: إنه واجب عليه التيمم، هو عجز عن الوضوء أو وجب عن عجز عن الغسل، سيؤدي هذا ما فرض عليه، هذا فرضه،
0: مفترض عليه. نعم،
1: نعم.
0: ثم ذكر الفريضة الثانية من فرائض التيمم فقال: والضربة الأولى.
1: نعم، الضربة الأولى هذه من فرائض التيمم، أما الضربة الثانية فستأتينا في السنن، ودليلها حديث عمار بن ياسر. على فكرة يعني يا شيخ والسادة المستمعين، عندنا قاعدة أصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه علماؤنا جعلوها ضابطا فيما يتعلق بواجبات أو فرائض الصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالتيمم. ذكرنا حديث عمار بن ياسر سابقا وسنأتي عليه. بداية في الصلاة عندنا حديث المسيء صلاته، الرجل هذا الذي صلى وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث مرات، وهو يقول له ذلك. في الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فطلب منه أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع إلى نهاية الحديث، اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى نهاية الحديث. فقالوا ما ورد في هذا الحديث هذا واجبات الصلاة، التي لأن هنا وقت بيان لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقته، فقالوا ما ورد فيه فهو واجبات، وما لم يرد فيه وإن ورد بصيغة الأمر في أحاديث أخرى وكذا قالوا هذا يكون من باب السنن والمندوبات وكذا. فكذلك عندنا حديث عمار بن ياسر، رجل يعني صحابي جليل هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه، أصابته جنابة وليس معه ماء فتمرغ كما تمرغ الدابة رضي الله عنه، يعني كما ذكر هو، وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سيبين هذا وقت بيان، فقال له إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة كما جاء في بعض الروايات، يعني هذه الضربة الواحدة، ومسح كفيه ومسح وجهه وكفيه، الكفيه يعني اليدين إلى الرسغين، فقالوا هذا يدل على الواجب. فحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا أيضا اللي هو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وكذلك عندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى أتى الحائط وضرب ومسح وجهه وذراعيه، قالوا هذه الأحاديث نجعلها من باب الزيادة، يعني من اقتصر على الفرض هذا إلى الكوعين أو إلى الرسغين، ومن زاد إلى المرفقين فهذا سنة. فسيأتينا يعني المسح اليدين في التيمم إلى الرسغين هذا فرض، وما زاد على ذلك من الرسغين أو من الكوعين إلى المرفقين فهذا من سنن التيمم التي سنأتي عليها إن شاء الله. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثالث من فرائض التيمم فقال وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه مع تخليل أصابعه.
1: نعم،
0: مع تخليل أصابعه ونزع خاتمه.
1: نعم، عندنا هذا يعني هو وكأنه ذكره معهما، ولعل هذا من الاختصار، وإلا يعني عندنا فرضان، هذا الفرض نستطيع أن نقول الفريضة، الفرض الأولى الفريضة الأولى النية من فرائض التيمم، والفرض الثاني من فرائض التيمم اللي هي الضربة الأولى، والفريضة الثالثة من فرائض التيمم اللي هي مسح الوجه، والفريضة الرابعة من فرائض التيمم اللي هي مسح اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين، ولكن هنا جمعهما معا وكأنهما فريضة واحدة للاختصار ليس إلا. وأشار إلى أمور، قال مع تخليل أصابعه،
0: وقبل الشيخنا قال تعميم مسح الوجه واليدين. نعم، في يعني المقصود به التعميم زي الوضوء يعني.
1: نعم نعم، الاستعمال ليس مسح البعض،
0: كامل العضو يعني،
1: كامل العضو اللي هو الوجه في اللي هو الفرض هذا الثالث، والفرض الرابع كما ذكرنا في الترتيب اللي هو مسح اليدين، فينبغي إعابهما، وينبغي حتى قالوا تخليل الأصابع، هو تخليل الأصابع عندنا واجب، اليدين واجب حتى في الوضوء، خلي الأصابع اليدين، أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحت الجلد وظهر، يقول ابن عاشر رحمة الله عليه عند ذكره لفرائض أو واجبات الوضوء، وهو هنا كذلك، لكن هناك قالوا لا يجب نزع الخاتم المأذون فيه، لكن هنا قال ينبغي نزع الخاتم، يعني الخاتم تحول من مكانه وتمسح تحته، وينبغي عند تخليل الأصابع، يعني شيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين عند ذكرنا لفرائض الوضوء وأنه يجب تخليل اليدين، قلنا تخلل تخليل أصابع اليدين، اليد اليمنى تضع عليها على ظهر الكف اليمنى، اليد اليمنى اليد اليسرى من الأعلى تخللها من الأعلى، هكذا طريقة التخليل، واليد اليسرى تخللها أيضا بأن تضع عليها باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى فتخللها من الخلف. لكن هنا قال الشيخ الدردير قال ينبغي أن يكون التخليل ليس بجانب الأصابع، لابد أن يكون بباطن الكف أو باطن الأصابع، فكأننا سنخلل الأصابع، يعني بعد نمسح اليدين إلى طبعا الواجب لا الرسغين، قلنا لما بتخللهم بتجي مثلا بإصبع أو بباطن إصبع أصابعك، باطن ليس بجانب أصابعك أو بباطن الكف، وتخلل كل إصبع وكأنها على حدة هكذا على هذه الكيفية، لعل السادة المستمعين لا يرون، لكن المقصود بباطن الإصبع أو باطن الكف. قالوا لأن جانب الإصبع يعني في الوضوء لأنها مست الماء، لكن هنا لم تباشر جانب الإصبع، لم تباشر مس التراب أو مس الصعيد الطاهر، فلذلك إنما هي مسحت، فلذلك لا يكون التخليل بها، وإنما يكون التخليل بباطن الإصبع أو باطن الكف، فليتنبه إلى هذا الأمر.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع من فرائض التيمم بقوله: وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل، ورمل وحجر.
1: نعم، الصعيد الطاهر طبعا هو بتقول لي شين الصعيد الطاهر خيره، كيف واجب من الواجبات استعمال الصعيد الطاهر، لأنه لا تكليف إلا بفعل، والشنقيطي يقول: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فإذا لا تكليف إلا بفعل، حرمت عليكم أمهاتكم، الأحكام لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأفعال، نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، أكل الميتة، الانتفاع بالميتة. إذن هنا الصعيد الطاهر من واجبات التيمم استعمال الصعيد الطاهر بالضربة، طبعا بالضرب عليه والمسح، مسح الوجه والكفين. وصعيد طاهر كتراب، طبعا اختلفوا هنا وذكرنا هذا
0: في بداية الحلقة،
1: في بداية الحلقة، وقلنا يعني اختلف أهل العلم من جراء اختلاف حديث جابر، وعندنا حديث حذيفة، عندنا حديث مطلق: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجد وطهور، كما أنت تصلي على الحجر أحجار أو تصلي على تراب ما فيش باس، كذلك التيمم تتيمم على تراب أو تتيمم على حجر، فما فيش فرق، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فهو يصح التيمم عليه مما لم يدخله صنعة الآدمي. لو مثلا عندنا الآجر نقول إحنا اليجور، كذلك البومشي مثلا، لا هذا ما تقدرش تتيمم عليه لأن دخله الطبخ وصنعة الآدمي، الإسمنت وكذا هذا مطبوخ ودخله يعني الصناعة وكذا، وكذلك الآجر أو اليجور حتى هو دخله الصنعة، لكن تو البلوك اللي هو الأبيض هذا مجرد أنه يقصصوا فيه وبعد من المكان المخصص يعني
0: المحاجر، نعم.
1: المحاجر أو كذا، فتقدر أنت البلوك يعني البيضاء هذه طبيعية مثل التراب تقدر تتيمم عليها، لكن البومشي ولا اليجور
0: ولا الرخام، شيخنا الرخام الطبيعي،
1: الرخام على حسب، ما هو في أنواع يا شيخ
0: في الطبيعي في الصناعة.
1: نعم، بالنسبة لو كان طبيعي مجرد يقصصوا فيه ويجيبوا فيه هذا تقدر تتيمم عليه، لكن مثلا السيراميك لا، السيراميك هذا داخل الصنعة والطبغة، لكن بالنسبة للرخام لو كان مجرد أنه يقصصوا فيه طبيعي ويجيبوا فيه من المحاجر هذا على طول تقدر تتيمم عليه، لكن إذا كان قد دخله الصنعة فهو لا يجوز التيمم عليه. فهنا تعالى بس لمسألة التراب، طبعا عندنا ثلاثة أقوال في المذهب، عندنا مشهور المذهب أنه يجوز التيمم على التراب وعلى غيره، وإن كان التراب أولى، هذا ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، قال يعني كتراب وهو أفضل، يعني التراب لأنك بتخرج من الخلاف لو أنت تيممت على التراب، لأن عندنا مذهب الشافعي، بل عندنا قول في المذهب واختاره ابن عبد البر من علماء المالكية، وهو قول ابن شعبان، بيقال ابن شعبان من علمائنا، قالوا لا ما يجوزش التيمم إلا على التراب. لماذا؟ قالوا لأننا نحمل المطلق على المقيد، حديث جابر رضي الله عنه جاء مطلقا، عندنا حديث مقيد اللي هو حديث حذيفة رضي الله عنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، وتربتها طهورة، فنحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز عندنا على مقتضى هذا القول، فلا يجوز عندنا التيمم إلا على التراب. وعندنا قول ثالث في المذهب وهو يعني حاول الجمع، وهذا يعني هو ظاهر المدونة وبه قال ابن حبيب من علمائنا، قال لا التيمم لا يكون إلا على التراب، إلا من لم يجد التراب فله أن يتيمم على الحجر وغيره، يعني واضح الكلام،
0: واضح، نعم
1: نعم نعم،
0: يعني التراب هو الأفضل خروجا من الخلاف،
1: خروجا من الخلاف، ويجزي عندنا غيرها
0: الرمل والحجر وغيره، زي ما ذكرنا الرخام الطبيعي وغيره، يعني
1: وكذلك مما استدل به علماؤنا يعني قول الله عز وجل: فتصبح صعيدا زلقا، يعني الأرض زلقة، و نعم، ومما استدل به علماؤنا يعني الزجاج رحمة الله عليه من علماء وأئمة اللغة حكى الاتفاق على أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، وهذا من أئمة اللغة، وابن الفارس أو ابن فارس رد عليه في ذلك، قال: وإن كان مذهبنا أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، يعني يتكلم على المسألة من جهة لغوية اللي هي يعني فتيمموا صعيدا طيبا، ما المقصود بالصعيد؟ هل هو التراب فقط أم كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها؟ فقالوا إن كان المذهب عندنا أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، ولكن حكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام الخلاف في هذه المسألة، وأن هناك من يرى أنه التراب. فالمسألة فيها خلاف وفيها يعني أخذ ورد من أهل العلم، ولعل يعني هذا ما حدا بالمصنف رحمه الله إلى أن يقول وهو الأفضل، يعني التراب وهو الأفضل لتخرج به من الخلاف، وإلا فيجوز على الحجر وغيرها مما صعد على وجه الأرض من جنسها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الخامس من فرائض التيمم وهو الأخير بقوله والموالاة.
1: نعم، الموالاة يا شيخ مرت معنا، اللي هي مقصود بها عدم الفصل بين أعضاء التيمم أو أعضاء الوضوء عندما تكلمنا عن الوضوء أو الغسل، فهي من الفرائض الموالاة، أو يعبر عنها بالموالاة وبالفور. وهنا عندنا الموالاة من جانبين، ليس مثل هناك. هنا الموالاة يعني بأنك أنت توالي بين أعضاء التيمم، يعني تمسح الوجه ثم تمسح اليدين مباشرة، ما فيش فاصل، لو فاصل يسير مغتفر، لكن فاصل كبير لا. وعندنا لا يكون هناك فاصل بين التيمم نفسه وبين الصلاة، ولهذا يعني أشار ابن عاشر لذلك، قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر. يعني لابد في التيمم بأن يعني أو بالنسبة للوقت الحضر لعله لم يذكره المصنف هنا. عندنا من واجبات التيمم حتى يكون تيممي جائز ومجزي تبرأ ذمتي بأداء هذا الفرض، ينبغي أن يكون بعد دخول الوقت، وينبغي الموالاة بين أفعال التيمم نفسه وبين التيمم وما والصلاة التي سأؤديها به. وعندنا جزئية أيضا، يعني إذن الموالاة هنا موالاتان، ليس موالاة واحدة مثل الغسل ومثل الوضوء. ويضاف إلى ذلك أيضا يعني مسألة البناء. هنا هناك ذكرنا أنه يبني على ما مضى إن كان لم يتعمد، يعني الفاصل إذا وجد فاصل وطال هناك يستطيع أن يبني على ما مضى إذا كان عدم الموالاة نسيانا وليس عمدا، لكن هنا سواء كانت عدم الموالاة عمدا أو نسيانا فإنه يبني من الأول، يعني يستأنف عفوا أو يفتتح ويبدأ في التيمم من الأول ولا يبني على ما مضى. نعم
0: بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر.

0: ذهب فصلى عليها، وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء 90.9 FM 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة على تطبيق الواتساب إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن، قال لو عودت التسليم أكثر من مرة بسبب الشك، هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟ واضح من السؤال أن الأخ يعني الوسوسة قد بلغت منه يعني مبلغا عظيما. فدائما أصحاب الوسائس دائما ننصحهم بطرح هذه الوساوس وتجاهل الوساوس وعدم الالتفات لها والإعراض عنها بالكلية. إذا شككت في صحة نطق التسليم وغيره فلا تلتفت لهذه الوساوس ولا تعتبر هذه الوساوس، ولا تبطل الصلاة بما يحصل منك من إعادة التسليم، لأن الخروج من الصلاة قد حصل بالتسليمة الأولى فصلت الصحيحة، ولا تلتفت لهذه الوساوس ولا تعير أي اهتمام. وهذه الوساوس دائما عندما يتمادى الإنسان فيها فإنها تزداد، يبدأ يصح يشك في صحة السلام، ويشك في أن سلم مرتين ثلاثة وكبر مرتين ثلاثة، ويعاود في الفاتحة، ويعاود في الوضوء، ويعاود في الطهارة، ويعاود في الاستنجاء. وهذا كله بسبب التمادي مع هذه الوساوس، سبب أن أي شيء شك فيه ووسوس فيه يعاوده مش يطمئن باله. هذا ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا الأمر طاعة للشيطان وليس طاعة لله جل وعلا. ما تسحبش أن نفسك أنت لما تعاود هذا الأمر تطيع في الله عز وجل من باب الاحتياط، لا لا لا لا. الشرع إذا كنت موسوسا فأمرك بأن تفعل هذا الشيء مرة واحدة ولا تعده ولا تعده ولا تفتح هذا الباب، لأن الإعادة هذه طاعة للشيطان وليست طاعة لله جل وعلا. نعم، عندنا المتصل أبو أحمد، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حيا لك يا شيخنا الكريم والأخوة المستمعين، وجزاكم الله خير.
1: الله يحفظك ويبارك فيك أخي أحمد، تفضل.
2: الله يبارك فيك. يا أستاذنا بالله بنقدمه يعني توجيه لشيخنا الصادق الغرياني حفظه الله وبارك الله فيه يعني.
1: تفضل.
2: الله يبارك فيك، يعني بدنا

0: صلبوا منه التوجيه يعني بخصوص التصويت على الدستور، يعني تو ان الدستور مجمدين يا اخي الكريم، يعني اكثر فينا كيف يعني تو حتى الدوله يعني رافضه، حتى الحكومه يعني رافضه التنفيذ بالتصويت على الدستور، وان الدستور يعني يعني ما ياخذش يوم، يعني يوم حتى يعني تو الجهات الخاصه او الجهات يعني الخاصه قالت انها تكفل يعني حتى في دفع رسوم شركه المدار والليبيان على التصوير، يعني ما نبوش منهم شيء، يعني حتى دفع اي قرش ما نبوش منهم.
1: هو تكلم المفتي
0: يحاول يتبنى ويدخل، يعني حتى لو انه على دار الافتاء انه يديروا منظومه ومنصه خاصه بالتصويت، يعني حتى يسعد شويه وجزاه الله خير في ميزان حسناته، يعني او حتى الحكومه يعني صرف الدفع حتى ربع دينار يعني على التصويت، يعني كل المسؤولين يعني يرفضون، يعني يرفضون التصويت. يا اخي اللي من نبوش من الشيخ جزاه الله خير وحفظ الله وميزان حسناته يدخل يقول لنا خطه الف، خطه باء، خطه جيم، خطه دال، لان نطلع من هالعنق الجزاء، وجزاكم الله خير دنيا واخره.
1: ان شاء الله ان شاء الله اخي محمد نعلق على كلامك ان شاء الله باذن الله. تمام، عندنا الاخ مسعود، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شنو حاكم بهي؟
1: الله يسلمك بارك فيك أخوي مسعود، تفضل.
2: أنا مداير يوم اللي الزكاة.
1: إي نعم.
2: ولكن عندي في نص المدة زي ما نقول عندي سيارة بعتها ب 40,000، هل ال 40,000 هذوما نخليهم نضمهم لراس الحول ولا نخليهم وقتي؟
1: تمام تمام تمام.
2: بعدين بالله عندي ملاحظة بالله.
1: إي تفضل.
2: هو اللي كان يسأل، هذا اللي كان يسأل فيك، هذا هو يسأل ولا يشرح ولا يدير في قضية ولا شيء؟ المفروض يختصر السؤال باش غيره بيسأل.
1: تمام تمام أخوي مسعود، إن شاء الله بيدي.
2: بارك الله فيك. صحيح.
1: ماشي ماشي. عندنا الأخ أبو أحمد تكلم عن مسألة التصويت على الدستور وكلام، هو الكلام الحقيقة المفتي واضح في هذا، واللي تابع الحلقات يوم الأربعاء تكلم مرارا وتكرارا المفتي على مسألة الدستور وأهمية طرح الاستفتاء على الدستور، وأن هذا أهم الحلول لحل مشكلة الواقع فيها الدولة. هذا من سنوات تكلم عنه المفتي حفظه الله، يعني ما هوش جديد. من اللي مسكر على الدستور وسلمه له من 2016 الهيئة صياغة الدستور، سلمت النواب قال هيك حطه في الدرج وسكر عليه، ما عادش طرحه. هو المفروض جهات تشريعيه تطرح الدستور بالتفاهم مع المجلس العالي للدوله هذه والجهات التشريعيه اثنين يتفاهموا على موعد التصويت على الدستور، لكن اللي يمنع هو مجلس النواب وليس الجهات الاخرى، يعني الجهات الاخرى حتى الحكومه يعني جهه تنفيذيه ما غيرش تدير منها، حتى بتدير نفسها اليوم خذ الفلوس وصوت وحذو اليوم مش هياخذوك انت، نص البلاد نصها تحتك ونصها مش تحتك، والجهة التانية مش هترضى بمسألة إلا بشروطهم هم وبتصويرهم وتحت حمايتهم، وهذا كله يعني هيأثر على مسألة الدستور. فيعني دار الإفتاء ما الأهمية يعني المسؤولية عليها هي التوضيح والتنبيه، وقد قامت بذلك مرارا وستكرر بإذن الله ذلك مرارا، وهذا أهم الحلول فعلا. لو قمنا بالتصويت على الدستور وتحديد دستور للبلاد والتصويت عليه، فهذا يحل كثير من المشاكل الواقع الآن في مسألة الأجسام هذه اللي قاعدت يعني عبء على البلاد. مجلس النواب من سنة 2014 فاتت 12 سنة، فهو موعد المفروض يفوت سنة، يعني تمدد لنفسه 12 مرة، هو كل سنة مفروض مدة سنة 12 مرة يمدد في نفسه. هذا ما سمعنا بهذا في جميع البرلمانات في العالم مطلقا بهذه الكيفية، ولكن أخذها بالقوة ومعاش بيرجعوا عن أمرهم هذا. عندنا الأخ مسعود سأل سؤال، قال عندنا يوم معين هو للزكاة. نعم، وقبل ما نزوم على الأخ مسعود عندنا الاتصال الآتي ناخدوه. الأخ شعبان تفضل. أخوي شعبان تسمع فيه؟
3: أنا أسمع فيك. نعم
1: تفضل تفضل.
3: ألو.
1: إيه نعم نعم أخوي شعبان أسمعني من الهاتف.
3: أنا أسمع فيك يا شيخ.
1: ايه اسمعني من الهاتف، السماعة الراديو بعد عليك يعني في صوتك.
3: يا شيخ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أستاذي فضل، أنا عندي لما أخش المسجد
1: نعم
3: نلقى في الطابور اللي خلف الإمام جهة اليمين نلقى فيها في مكان تقف واحد فاضي.
1: نعم.
3: والثانية اللي صار المأموم اللي واقف خلف الإمام فاضية، فهل أنا نوقف في الجهة اليمين اللي فيها نفر واحد في آخر المسجد، أو نوقف في جنب الشخص اللي واقف ورا الإمام؟ أي ما أفضل؟
1: تمام تمام.
3: السؤال الثاني يا شيخ، المية الزايدة اللي تطلع من مية التحلية،
1: أين
3: هل هذه يجوز الوضوء بها وإذا لا؟
1: تمام تمام.
3: بارك الله فيك شيخ، بارك الله علمك خير وبركة إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: أسلمك بارك فيك.
3: شكرا.
1: معنا الأخ أنور، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله يا شيخ، بارك الله فيك.
1: الله يسلمك وبارك فيك.
4: عندي زوز أسئلة فضيلة الشيخ. السؤال الأول، أنا نصلي في صلاة الظهر وصلاة الظهر 4 ركعات، لكن صار لي سهو في الركعتين تحيت وزكيت وطلقت السلام، نبي الإجابة عليها. والسؤال الثاني،
1: انت سلمت من ركعتين يعني سلمت من ركعتين وبعدين كملت ولا شنو درت؟
4: لا ما كملت ركعتين ثانيين وبعدين درت سجدتين، لكن نبي التصحيح منك انت.
1: تمام تمام.
4: السؤال الثاني، لما نخش لبيت الله الجامع يوم الجمعه نلقى في ناس ما فيهم شيء صحاح، لكن مقعمز وما ادري رجليه، انا في نظريتي ان مدام رجليه غلط ومش مقعمز في القهوه مقعمز في بيت الله، نبي الاجابه عليها يا فضيله الشيخ، جزاك الله والله خيرا.
1: تمام تمام ان شاء الله اخوي انور نوضحه لك. معنا الاخت ام محمد، تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: الله يجزيكم خير على البرنامج.
1: امين وياك وتفضلي.
5: الله يا شيخ، انا ما صليتش صلاة قيام الليل.
1: اي نعم.
5: قيام الليل ما صليتش لعذر ما. نعم. فماذا اعمل؟
1: يعني استيقظتي مع طلوع الفجر يعني؟
5: ايوه.
1: تمام تمام اختي، نجاوبوك عن ذلك ان شاء الله باذن الله.
5: السؤال الثاني يا شيخ، معليش.
1: نعم تفضلي.
5: نبي حكم الشرع في الدربوكة، في الدربوكة.
1: حاضر اختي حاضر. عندنا الاخ محمد، تفضل.
6: السلام عليكم. نهارك طيب شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ربي يحفظكم ويحفظ سائر المسلمين ان شاء الله.
1: امين امين وياكم، بارك الله فيك، تفضل.
6: من فضلك يا شيخ، انا عندي الوالد توفى ونبي نسأل، هو مخلي 6330 دينار، فنبقى نقسموهم احنا والورثة، يعني نبقى نقسموهم بيناتنا.
1: 6000 كم؟
6: وانا 6330.
1: 330 اللي هو الورثة من هم كم واحد؟
6: 4 اخواتي وانا الشخص الوحيد وامي.
1: هو ترك يعني زوجة وترك 4 بنات وترك ابن. والدة ووالدة توفين يعني، اللي هو جدك وجداك ابوه هم.
6: نعم.
1: الميت اللي هو والدك ابوه هم ميتين يعني.
6: ايه ايه ايه.
1: يعني هو ترك زوجة و4 بنات وابن. خلاص تمام، نقول لك كم ياخذ كل واحد ان شاء الله.
6: الله يبارك فيك ويحفظك، شكرا وشكرا لكم ان شاء الله.
1: امين امين واياك. معنا الاخ سعد، تفضل. الاخ سعد تسمع فيي، تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم سعد كيف حالك؟
7: تحيه ليك شيخ، تحيه
1: لك. الله يحفظك ويبارك فيك.
7: طيبك هذا اليوم مبارك ان شاء الله.
1: امين امين.
7: جزاك الله خير كيفك على برنامج الديني هذا. سؤالي يا شيخ، في صلاة الجمعة.
1: نعم.
7: صلاة الجمعة يعني صلاة الجمعة.
1: نعم.
7: نصلي على الرسول حتى يدخل الشيخ يعني في صلاة الجمعة. عادي شيخ ما
1: تصلي على شنو قلت أنت؟
7: تصلي على الرسول يعني حتى أنا يخش الشيخ في صلاة الجمعة يعني يدعو ونصلي يعني صدق.
1: حتى أثناء الخطبة يعني تقصد أنت؟
7: يعني مش في جهر فوق يعني.
1: تقصد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سر حتى أثناء الخطبة يعني.
7: ايه نصلي على الرسول وندعي لأن حتى خشت الشيخ طبعا يرفع ال
1: إلى أن تبدأ الخطبة. تمام.
7: إلى أن تبدأ الخطبة.
1: ما في شيء شيخ. خلاص لا ما فيش بأس إن شاء الله نجاوبك عن ذلك إن شاء الله نوضح لك.
7: ماشي شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير.
1: معنا الأخ عبد اللطيف من السودان تفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: إن شاء الله بخير.
1: آمين آمين بارك الله فيك بخير الحمد لله. تفضل أخوي عبد اللطيف.
8: يا شيخ عندي دكان.
1: نعم.
8: دار أدريجو دري.
1: إيه عندك دكان خيرة؟
8: دكان ملابس.
1: إيه دكان ملابس إيه.
8: هل أحسبه بقيمة الذهب ولا كيف يعني؟
1: ما داير عارف ولا؟ في الزكاة يعني.
8: ديون مع ناس وزي ما.
1: تمام تمام نوضح لك كيفية الزكاة كيفية زكاة المحل بالنسبة لل زكاة طبعا بما ان الاخ من السودان ما عندهاش الراديو فان بنجاوبه الاول اللي معنا على الخط. انت اخوي عبد اللطيف لابد الزكاة لها شروط، من اهم الشروط هذه هي ان يكون المبلغ بالغا للنصاب وحال عليه الحول. فبلوغ النصاب المحل اللي عندك هل هو يساوي بما يساوي 85 جرام
8: ذهب؟ لا رجال رجال.
1: إيه تمام. إيه محل رجال ولا نسائي مش إشكال في المسألة. لابد يساوي يعني النصاب الزكاة، أو نصاب الزكاة في السودان غالبا لو تسأل عنه حيقول لك النصاب كم. هو ما بما يساوي 85 جرام ذهب بعيار 24. تو في ليبيا مثلا إحنا في 90,000 أو 92,000 هذا نصاب الزكاة. يعني المحل كان واحد عنده محل 30-40 ألف هذا لا زكاة عليه لأن المبلغ ما هوش بالغ النصاب. فأنت تشوف النصاب الزكاة في السودان كم عندكم، والمحل في السودان مش في ليبيا.
8: نعم.
1: إيه بما أن المحل في السودان بتشوف نصاب الزكاة في السودان كم، وكان ما واضح الأمر حيكون عندهم واضح، أو هو بما يساوي 85 جرام ذهب تشوف الجرام الذهب كم عيار 24.
8: بالذهب يكون كم؟
1: أيوة عيار 24 كم؟ وضربه في 85، اضرب 85 كان ب 1000 مثلا خلاص هو ب 85000 وهكذا. فكان انت اقل من النصاب ما عليك الزكاه، كان وصلت النصاب والاكثر منه واجب عليك الزكاه، وتحسب فيها حتى الديون لان هذه ديون التجاره من الاشياء اللي هي تجب فيها الزكاه. عندنا الاخ محمد معنا.
9: وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا شيخ، مرحبا شنو حالك، من حيكم على البرنامج، نسأل الله أن يكون مجاح حزانكم إن شاء الله.
1: آمين آمين. وياك أخي محمد تفضل.
9: الشيخ أنا عندي سؤال، أنا عندي حوش نأجر فيه أو
10: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني فجاء شخص أجر مني شهر ودفع لي الشهر، لكن بعد أسبوع قال لي أنا بنمشي، فجأة تضيع الواحد هذا ما عجباش، فكيف نتصرف الآن؟ يعني
2: هو المفروض يبدأ بعد أسبوع، وإلا سكن أسبوع وبعدين فسخ العقد.
1: جاء واستلم الحوش وقعد فيه بعد أسبوع، قال أنا والله بنمشي، العائلة هذه تعبوا الحق من الحرارة والضي والنين.
2: وانت أجدرت بنظام الشهر يعني؟
1: أنا ضمت شهري فقط، ما نش عارف كيف ندير صلح.
2: أنت لما أجدرت منه بنظام الشهر، ما مش من شروطه هو انك توفر مولد ولا حاجه، هيك اجار عادي وخلاص.
1: لا لا لا لا لا، ما فيش الحوش كل ما كمان،
2: يعني ما فيش شيء منك انت يعني مخالف.
1: لا لا، هو الان مشيت قال انا بنمشي خلاص، لكن
2: اي نعم خلاص
1: ما فيش كم شيء يعني.
2: هو بيطلع يعني اسبوع ودفع الشهر وبيطلع خلاص،
1: دفع الشهر وقعد اسبوع وبعدين ما عجبهم الجو بيطلع وبيمشي.
2: خلاص تمام، نوضحوا لك كيف تدير معه ان شاء الله في الباقي.
1: ان شاء الله خير.
2: نعم، نبدا في الاجابه على اسئله الاخوه المتصلين. هذا السائل الاول الاخ مسعود سال لي مساله الزكاه والفوائد اللي يستفيدها المسلم اثناء الحول. طبعا الزكاة في أشياء سموها فوائد وفي أشياء ربح. شو الفرق بين الربح والفائدة في الزكاة؟ الربح هي تابع للأصل، يعني واحد عنده 100,000 خدمهم طلعوا 120,000، هذا بيزكي على 120,000 كاملات، لأن 20,000 هذه صح محالش عليها الحول، لكن هي تابعة لأصلها، فهذه بتزكي على 120,000. هذا الربح دائما يتبع الأصل. الشيء الثاني اللي هو الفائدة، وهذا السؤال الخاص بخونا مسعود، اللي هو الفائدة اللي هو المال اللي يدخل في ملك للشخص عن طريق مثلا هبة ولا ميراث ولا حاجة باعها ثمن، بيع للسيارة ولا بيع لمسكن وغيره، هذه لا تضم إلى الأموال الأخرى الموجودة لدى المزكي، بل يستقبل بها حولا قمريا جديدا. يبدأ منين الحول هذا؟ يبدأ من تاريخ قبض المال، فالأربعين ألف هذه مش واجب عليه أن يضمها إلى يوم الزكاة. مثلا الزكاة متاع يوم عاشوراء، وهو في رمضان مثلا باع السيارة هذه قيمتها 40,000، يضمهاش للمبلغ اللي يعني، يبدأ من اليوم اللي باع فيه يبدأ ويستقبل بها حولا جديدا. من يوم 1 رمضان اللي هو باع السيارة يستقبل بها حولا جديدا، يبدأ من تاريخ قبض المال إذا بلغت طبعا الفائدة نصابا هذه، وإلا يعني هو عند النصاب من قبل، يعني بما أنه عند النصاب من قبل فيستقبل بها حولا جديدا. فهذا بالنسبة للمبلغ السيارة هذه ما تضمهاش لليوم المعين، هذا مش واجب عليك تضمها لليوم المعين، وإنما تستقبل به حولا جديدا. عندنا الأخ شعبان قال أني عندما أدخل إلى المسجد نلقى في صف اليمين مرات يعني ممتلئ، والشمال حتى خلف المسجد وكذا ما فيش حد، يعني هل الأفضل أقف على اليمين وكان في مكان واحد وبعيد عن الإمام، وإلا لا أقف على الشمال؟ طبعا الأفضل دائما أن يكتمل الصف خلف الإمام مباشرة، يعني مش يكون الإمام في المنتصف تماما وبعدين نبدو الصف يمينا وشمالا. أفضلية اليمين اللي تكلموا عليها أهل العلم لما يكون الصف مكتمل يمينا وشمالا، يعني يمين الصف أفضل من يساره أمتى؟ إذا تساوت الصفوف ولا تقاربت. لكن نجوا الناس كلهم واقفين خلف الإمام مشوا يمين، واللي صار كله قاعد ما في حد، لا، هذا هنا الأفضلية أنك تقف على الشمال. هنا في هذه الحالة دائما الأفضلية لمن؟ للقرب من الإمام. إذا كان يمين الصف طويلا جدا زي في حالة الأخ الكريم واليسار أقرب للإمام، فهنا في هذه الحالة الوقوف في الشمال أفضل. لماذا؟ لأن الأفضلية تكون قرب الإمام في هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم يلني منكم أولي الأحلام والنهاء، فالأفضلية هنا الأقرب للإمام أفضل في هذه الحالة، كما في حالتك أخي شعبان لما تلقى الصف يمينا هذا طويل جدا، جهة اليمين بعيدة جدا وجهة اليسار أقرب إليك، فالأقرب إلى الإمام أفضل. سأل الأخ شعبان سؤال آخر، قال الوضوء بماء الزايد من التحلية يعني بعد الفلترة هذا، قال هل يجوز الوضوء به أم لا يجوز الوضوء به؟ يعني الوضوء بماء التحلية الخارج من أجهزة الفلترة هذا، هذا ماء طهور يصدق عليه اسم الماء المطلق، يعني هو ما تغيرش الحكم الشرعي بتنقيته، يعني كان نقوه من بعض الأشياء اللي هي هو ماء عادي وما تغيرش لا ريحة ولا طعمها ولا لونها، ونتوضّ بها مثل المية خارجة من البير، توضّ بها لم يتغير ريحة ولا طعمها ولا لونها، خشناها لأجهزة الفلترة هذه، وأجهزة الفلترة قامت بتنقيتها بمثل إخراج جزء معين وبعض الأشياء ولا البكتيريا ولا كده ولا الأتربة ولا غيرها، قامت بفلترتها، فهذا لا يعني أنها نجسة، لا هي باقية على طهوريتها ويصدق عليه اسم الماء المطلق، يعني وما تغيرش حكم الشرعي أن طهور لما نقيناه من بعض الأشياء الأخرى ونقيناه أن تغير حكم الشرعي وأصبح غير يعني ماء غير مطلق، لا هو ماء مطلق تجوز الطهارة به تماما كالماء العادي، ما دام أنه لم يتغير لا ريحة ولا طعم ولا لون فيجوز الوضوء به والطهارة به صحيحة ولا حرج في ذلك. يعني ماء التحلية الماء المطلق طبعا الكلمة هي الفقهاء هو الماء الذي يطلق عليه اسم ماء من غير قيد، من غير قيد، وهذا يطلق عليه اسم ماء من غير قيد أيضا ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. الماء اللي هو اللي ما توضوش به إما نجس سقط فيه نجاسة، إما الماء المقيد اللي هو الطاهر يسمى فيه الطاهر، هذا اللي هو لا يسمى ماء إلا ويذكر معه القيد، ماء الورد، ماء الزهر، ماء كذا، ماء كذا، هذا يعني لا يتوضأ به. لكن بالنسبة للماء الخارج من التحلية هذا حتى بعد دخوله على أجهزة الفلترة والخروج منها، فالماء المتبقي يعني الماء المتبقي يجوز الوضوء به، ولا يعني ذلك أنه أنه نجس. يعني الماء المتبقي دائما بعد ماء التحلية بأي وجه كان نقدر نستفيد منه في أمور أخرى، وهذا الأفضل للإنسان أن حتى ما يبدأش. يعني الحقيقة بعض الناس عندهم في حتى دائما يصرف في مواسير التصريف وغيرها، إن أمكن الاستفادة به في أمور أخرى أو لا يستفاد به في أمور أخرى مثل الشجر ونحو ذلك كان ما يسبب ضرر، خير من صرفه في مواسير التصريف، خير من صرفه في مواسير التصريف. نبدأ عندنا الأخ أنور سأل صلاة، قال يعني سلم من ركعتين، حكم المصلي إذا سلم من ركعتين في صلاة الظهر الرباعية سلم من ركعتين فما يفعل في صلاته؟ هو فعل الأمر الصحيح، سلم من ركعتين وقام بإكمال الركعتين فورا، وهذا هو الواجب عليه، أنه يكمل هذه الركعتين ثم يسجد بعد ذلك للسلام، ثم يسجد بعد ذلك للسلام. هو زاد زيادة، الزيادة اللي هي أنه سلم، يعني فإذا سلم الإنسان من ركعتين ناسيا يعني في صلاة الظهر وما طالش الوقت، مش يتذكر بعد وقت كان طال الوقت خلاص يعاود الصلاة، لكن هو تذكر مباشرة، هذا يقوم فورا لإكمال الركعتين الباقيتين ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، هذا هو الذي عليه. والأخ قال إنه فعل ذلك فصلاته صحيحة لا حرج في ذلك. سأل هو مسألة أخرى، قال الحكم أن بعض الناس الأصحاء ويعني يمدون رجلهم في المسجد، حكم مد الرجلين في المسجد هل هو يعني جائز وإلا لا؟ وخصوصا بعض الناس يمدون رجليهم يعني في المسجد وإلى الكعبة، هو الأصل في مد الرجلين الجواز، وإن كان بعض أهل العلم يعني كره يعني مد الرجلين إلى القبلة كرهوا يعني، وهذا منقول عن بعض السلف أنه كانوا يكرهون مد رجلين للقبلة ولو حتى خارج المسجد عندهم، هذا كله تعظيما لبيت الله جل وعلا ووجهة العبادة، وهذا مذهب بعض أهل العلم في المذاهب الأخرى. فالأصل هو في مد رجلين بصفة عامة الجواز، يعني ما لم يكن المد هذا بين الناس، يعني الناس مد رجليك ما بينهم، هذا يعتبر فيه يعني فيه يعني خارم يعني من خوارم الإنسان، وفيه بعض قلة الأدب مع بعض الحاضرين، فما تمد رجليك أمام الناس فهذا فيه إساءة أدب مع بعض الناس. أيضا في حالات أخرى اللي هو عندما يكون مد رجليه من غير حاجة، و يعني بعض الناس بحاجة إلى الجلوس في المسجد في ازدحام، وأنت لما تمد رجليك أنا واخد مكان اثنين ولا ثلاثة، ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن لا يفعل ذلك، وأن يجلس الجلوس الذي يعني يستريح فيه بدون أن يعني يأخذ مكان الآخرين. طبعا يظل بعض الناس، وهذا يعني نوضحوها أكثر، بعض الناس يقول لك أنا عندي ظروف صحية، عندي ظهر، عندي ظروف، عندي كذا، فأنا بدي ما مكان نتك عليه عادي، دور بأي مكان نتك عليه في المسجد، لكن مش ضروري تمد رجليك. ولو احتاج إلى مد رجلي لأمر صحي، الإنسان الذي يحتاج إلى مد رجلي لأمر صحي هذا ما في شيء بأس، احنا قلنا الأصل فيه الجواز وما فيش دليل على التحريم، وهذا هو الأصل، ما لم يكون هناك أمر آخر هو سبب أذى للناس أو يكون المد أمام وجوههم وكذا من الأشياء اللي غير مقبولة في عرف الناس، هذه فلا يفعل هذه الأمور، وإلى الأصل فيها الجواز. فالأمور اللي هي مخلة بالأداب في العرف ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأشياء، فالإنسان يبغي عليه أن يكمل نفسه ويصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الحال. فقهاء تكلموا لمسألة اللي هي مسألة المروءات وغيرها، قالوا الإنسان يعني تكمل نفسه يعني بصونها عما يوجب ذمها عرفا في أشياء مش محرمة وهي مباحة في ظاهر الحال، زي ما ذكر الفقهاء هي مباحة في ظاهر الحال ما فيهاش إشكال، لكن هي عرفا مذمومة وغير مقبولة ونحو ذلك، فينبغي أن يراعي هذا المرء ويغلب ذلك من جانب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم الحياة شعبة من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والنبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، هذا كله في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأمور هي رأي في الأصل هي جائزة لا إشكال فيها، لكن يعني الناس لا تقبل هذا، خصوصا مد رجلين أمام عامة الناس يعني ومن أهل العلم ومن أهل الفضل وغيره، هذا يعني ينبغي أن يراعى ذلك. في فرق بين هذه الأمور وبين الأمر هذا بين نفسه وبين إخوانه وبين أصحابه وبين جماعة، هذا الأمر واسع يعني، هذا غير في بعض الأمور ما يفعلهاش أمام عامة الناس وفي أمام الناس وأمام الجمعات وغيرها، لكن ممكن يفعلها في حوشة وفي أمام أصحابه وأثناء خروجه في النزهات وغيرها، هذه كل الأمر فيها واسع، لكن لا يفعل هذا أمام عامة الناس وغير الشفوف، هذه الناس من الأمور اللي هي ما هيش لائقة أمام المجالس، وهذا حببت أن نوضح زيادة في هذا الموضوع، مش يكون الأمر واضح، في فرق بين الأمر المباح أصلا وبين الأشياء اللي هي مساقبها عرفا ونحو ذلك، حتى تكون الصورة حتى ما ننسبش للشرع ما ليس منه. عندنا الأخت محمد قالت يعني نسيت قيام الليل وحتى أدنى الفجر، ماذا تفعل؟ ما فيش لها شيء، وبإذن الله يعني لها الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى على نيتها. الإنسان يؤجر على نيته قيام الليل، هذا أمر مستحب، ومن نسيه أو نام عنه لا إثم عليه، ويعني الأمر هذا يعني ما فيش إثم ولا إشكال فيه، أمر مستحب، ونسي الإنسان أن يفعل هذا الأمر، ويؤجر الإنسان على ما كان يفعله إذا غلبه النوم ولا شغله شاغل من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من نام عن حزبه شيء منه فقرأه من بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل، تأخذه من بعض أهل العلم استحباب لو حتى لو صلاه مثلا بعد في وقت الضحى وغيره لا حرج عليه في ذلك. فبالتالي تؤجرين بإذن الله على فعلك هذا. والإنسان إذا نام عن شيء كان متعودا على فعله يؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عند الأخت محمد هي سألت سؤال آخر، سألت عليه حكم الشرع في الدربوكة. الدربوكة جائزة لا حرج فيها بضوابط، هو أولا تكون في الأعراس، دربوكة تكون في الأعراس ما تكونش في غير الأعراس. والشيء الثاني تكون للنساء، يعني إذن فقهاء المالكية جوزوا الدربوكة اللي هي معروفة عندنا بالدربوكة هذه للنساء في الأفراح، للنساء في الأفراح. وطبعا الكلام هذا فيه صغر عليه كلام كبير في يعني عند يعني كثير من الناس في هذه الأيام وأخذا ببعض المذاهب الأخرى، لكن المالكية يرون جواز الدربكة وفي النكاح للنساء، إلا الأشياء اللي فيها الصراصير هذه اللي فيها الأصوات هذه الأخرى هذه منع المالكية. لكن المالكية نصوا على جواز الدربوكة هذه في الأفراح للنساء، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجب يعني بالنسبة للدربوكة هذه ما يكونش فيها زي ما قلنا احنا اللي هي الضوابط، أن يكون الكلام الذي يقال في الأفراح كلام مباح، ما هوش كلام محرم، وما يكونش اختلاط بين النساء والرجال في الأفراح. فإذا توفرت هذه الأمور ما فيش بأس في الدربوكة. يجوز عند المالكية يعني ضرب الدف في الأعراس لإشهار النكاح. وهذا الأمر بالنسبة للدف هذا ما فيش خلاف بين أهل العلم، وفي إجماعات يعني النبي صلى الله عليه وسلم النكاح ولو بالدف، وأجمع أهل العلم على إباحة الضرب بالدف في العرس للنساء، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن هو الملكي خاص يعني قالوا هذا خاص بالنساء ويجوز للرجال الضرب الدف عندنا. وأضاف إليه الملكي حتى في العيد يعني مسألة الدف للعيد، لكن في خلاف يعني مش محل اتفاق كامل مثل الأعراس. فضرب الدف هذا ما يكونش للرجال، وما يكونش يعني في المناسبات الأخرى الشرعية زي بتاعت الزهد والذكر وغيرها تضرب فيها الدف. هذا ممنوع أن يتخذ هذا الأمر وسيلة للتعبد ولا وسيلة للذكر كما تفعل بعض الطرق وبعض الأمور الأخرى. لكن ويجب أن نفرق بين العادات وبين العبادات. فالأصل في كل الأشياء اللي فيها عبادات الملكي يمنعون ما ليس له أصل شرعي في العبادات. لكن بالنسبة للدربوكة الملكي يرون جواز الدربوكة، وما لم تكن فيها الأصوات هذه تصدر أصوات عند الضرب مثل الصراصير اللي قلنا هذه اللي موجودة ونص عليها، وإلا فهي مباحة للنساء في الأعراس. عندنا الأخ محمد سأل على تركة نحسبه لنا بين الفاصل ونجاوبه أول سؤال بعد الفاصل مباشرة. قال الأخ سعد عند السؤال قال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة إلى أن تأتي الخطبة، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله تبارك وتعالى، ما فيش بأس في ذلك، يعني هذا من الأمور المستحبة. الإنسان عندما يأتي إلى المسجد ويصلي يعني ركعتين ويبدأ ينتظر، له أن يقرأ القرآن في هذه الفترة، وله أن يذكر الله تبارك وتعالى، له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بشكل عام هذا يعني من الأمور المستحبة، هذا من الأمور المستحبة. وورد في عدة أحاديث في يعني استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من الأمور اللي مستحبة للمسلم أن يفعلها. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة أمر مستحب، كذلك ذكر الله تبارك وتعالى أمر مستحب إلى أن يبدأ الخطيب. لم يبدأ الخطيب هنا يجب الإنصات ويجب الاستماع، ويكره رفع الصوت حتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الدعاء أو يعني خشية التشويش على المصلين، خشية التصويت على المصلين، هذا كله يعني لا يفعله المسلم يعني حتى لا يشوش على الآخرين، لكن هو الأصل في الدعاء كل الجواز ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا عبد اللطيف من السودان، جاوبنا عن سؤاله في مسألة الزكاة، قعد لنا سؤال واحد اللي هو وننهي بعده الجزء الأول من هذه الحلقة. سؤال الأخ محمد قال يعني يعني كلفته بإجارة منزل وأجرته لشخص بنظام الشهر، شهر كامل، بعد أسبوع قال ترك المنزل وقال هو حر يعني حر شديد، وترك المنزل بعد أسبوع، فأنا المبلغ استلمته هل أرد له المبلغ أم لا، وماذا أفعل في المبلغ اللي استلمته؟ طبعا فسخ الإجارة هنا، الإجارة هنا بال يعني بنظام الشهر، ما هيش نظام اليوم، نظام اليوم يأجر يوم ويطلع، مش من حقه تلزم بشيء معين يعني. فهو أجر يوما فقط، أجر يوما فقط، وكان الفسخ بالتراضي، كان وافقته على نهائي العقد وارجاع باقي الأجرة، هذا ما فيش باس. لكن عقد المشاهرة هنا هذا عقد بالشهر، ما هوش عقد باليوم يعني، يلزم هو أن يؤجر يستلم المبلغ كامل، ومش واجب عليه أن يرد له المبلغ، مش واجب عليه أن يرد له المبلغ، لأنك أجرت أنت بالشهر وليس ب وليس بنظام اليوم ولا بنظام الأسبوع، وليس بنظام الأسبوع. فبالتالي مش واجب عليك ترد للمبلغ، ولكن لو تراضيتم على أمر ما فيش باس في ذلك. لو تراضيتم أنت معه المبلغ 1000 دينار، يعني بناخذ 500 وأنت 500، ما فيش باس في ذلك، ولعل هو تضرر يعني، هذا من باب الرفق به، هذا كله ما فيش باس يعني، الأمر فيه واسع، ولعل يعني تخفف عنا خصوصا في هذه الأيام، في هذا الشهر، في هذه الشهر الناس يعني عندها حرارة شديدة ونحو ذلك، وحصل لهم يعني بعض الظروف وغيرها، هذا كرما منك يعني فقط، لكن هو كوجوب خلاص هو أجر بنظام الشهر، وما دام أجر بنظام الشهر وأنت ما فيش شيء ناقص منك أنت مباشرة، فالعقد بالمشاهرة هذا عقد لازم، فبالتالي ما دام العقد مستوفي للشروط وما فيش شيء منك أنت يعني ومكنت من الانتفاع بهذه بالشيء المستأجر اللي هو هذا المنزل، وترك منه هو ترك هذا الأمر منه، مش واجب عليه ترد له الباقي. لكن لو دخلتم زي ما قلنا في صلح هو الأفضل يعني، بتاخذ حق الأسبوع مثلا والله أكثر من ذلك، وترد للباقي من بابك المساعدة، لأن خصوصا أنت يعني تقدر تأجر لواحد تاني مرات في نفس الوقت، ولا تتفاهموا أن لو أجر لواحد تاني خلاص ناخذ القيمة من التاني ونرد لك، هذا موجود عند بعض الكثير من الأشياء، وهذا أمر طيب، هذا أمر طيب يعني فيه حل للطرفين، لما الشخص يتضرر من الإيجار وما يقدرش ومن كذا، يجي الناس يدوروا في حل وسط، خلاص نشوفه كان دخل حد تاني على الإيجار ونرد له قيمة الإيجار، ولا نجيب أني واحد تاني بدلي في هذه المدة، لأنه هو ملك المنفعة خلاص، يقدر يأجرها للغير، يقدر يأجرها للغير، ما فيش إشكال في هذا الأمر يعني، هو صاحب المنزل حتى لو بيجيبه حتى أنت مش حقك تمنه، حقك تمنه، لأنه هو ملك الأمر هذا. و يعني المانع هنا زي ما قلنا ما فيش شيء يمنع من أن يأجر المنزل هذا لشخص آخر، فهو يقدر يأجر لشخص آخر، ما في شيء إشكال. لكن هو كان يطلع مباشرة زي ما ذكرنا مرارا، مش واجب عليك ترد المبلغ، لكن دخولكم في الصلح هو الأفضل. بهذا نكون بسؤال الأخ محمد، نكون قد أجبنا على الأسئلة الجزء الأول من حلقة اليوم، وبعد الفاصل بإذن الله نبدأ في الجزء الثاني ونجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم بعون الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. برنامج فتوى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لمن أراد الاتصال يكون الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، وأيضا لمن أراد الاتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الأخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن عدة المطلقة، هل تحسب بعدد الحيضات أو بثلاثة أشهر؟ طبعا المطلقة في عدتها بعد أن يقع الطلاق، إذا طلقها الزوج تبدأ في العدة مباشرة. إذا كانت هي تحيض، المرأة اللي هي بعد تكون بالغة وقبل 50، هذه مرأة تحيض، فهذه عدتها ثلاثة قروء، هي ثلاثة أطهار. يعني إذا طلقها الزوج في طهر تخرج بخروج أول قطرة دم من الحيضة الثالثة، وإذا طلقها في حيض تخرج بخروج أول قطرة دم من الحيضة الرابعة. وإذا كانت يعني مرأة يائس، يعني مرأة اللي ما تحيضش هذه، ولا صغيرة في السن التي لا تحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر كما قال الله جل وعلا: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. والمرأة الحامل عدتها بوضع حملها كما قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا من الأسئلة اليوم، هذا سأل يسأل فضل صلاة الضحى. طبعا صلاة الضحى فائدتها تتمثل في الفوز بالأجر المترتب على الإتيان بها، هي مثلها مثل سائر السنن والنوافل، أجرها عظيم. وورد في أضل يعني فضل حتى حديث خاصة، يعني في يصبح كل سلام أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا الحديث فيه دليل لفضل صلاة الضحى، وأن لها موقع عظيم، وأنها أقل شيء ركعتين، ومن أهم أجورها وأن كثرة الثواب فيها أن تجزئ عن 360 صدقة، 360 صدقة. وأي صلاة لها هذا الأجر العظيم حري بالمسلم أن يكون محافظا عليها ويواظب عليها. ومن أحب هذا الخير الكثير وهذا الأجر العظيم الجزيل عليه أن يواظب على صلاة الضحى. ومن لم يفعل ذلك ما صلهاش، معلش إثم، يعني لا تتريب عليه، هي غيرها يعني كغيرها من السنن والمستحبات، لا إثم على من تركها، وهي أقل شيء ركعتين ولا حد ليكثرها. بعضها نقول 8 وبعضهم يقول لا حد ليكثرها، وقتها يبدأ بعد الشروق بعد ربع ساعة. وإحنا عندنا تو الآن كنا تطبيقات الصلاة موجودة، بعد الشروق بربع ساعة يعني نقدر نصلها، تو مثلا من 6:30 تقدر تصلها في هذه الأيام مثلا، وقبل الظهر يعني مثلا 1:15 تولى هذه الأيام مثلا، الساعة 1 قبل 1 تقدر تصلي، وقتها واسع من الساعة 6:30 إلى الساعة 1، هذا كله وقت الضحى، فوقتها واسع ويقل ركعتين ويعدل، يعني كأنك صدقت 360 صدقة. فهذا الحقيقة أجرها عظيم، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ويواظب عليها ما استطاع. عندنا الأخ مفتاح، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله بخير.
1: مثل الشيخ عن المرافق الإسلامية قال مصر.
0: نعم.
1: يعني الشيخ في مصر سأل في الموقف، قلت لهم عندكم مرافق شرعي بل وجه، لكن هل المرافق مصر يمكن تتسلع ولا ما يمكنش؟ هل هو وثيق أو
0: وفيس انت مقاول مو مقاولك ان في مدقق شرعي للمصرف يعني؟
1: قال لي
0: انه
1: مدقق شرعي.
0: تمام. انت تبي سيوله ولا تبي السلعه نفسها السياره ولا كذا؟
1: السياره.
0: تبي السياره نفسها يعني تملكها بتكسبها يعني مش بتبيعها؟
1: حتى مثلا للتسجيل
0: نبيعها
1: لشخص ثاني مش لنفس مثلا المعرض.
0: لنفس المعرض شمن المصرف. ما فيش باس باذن الله. خلاص ما دام بهذه الطريقه ما فيش باس. يعني المصرف ليه مدقق شرعي وانت بتاخذ السياره.
1: حتى لو كان المصرف بسيط
0: على مفيش. كيف مصرف مو بسيط؟ لابد المالك هو من اللي بيبيع لك. انت بيبيع لك المصرف ولا
1: ما نعرفش
0: يعني؟ لا انت الوراق باسم المصرف. انت عقد البيع تقراه قدامك. المالك هو المصرف وشري السياره هذه وتملكها التملك الصحيح وانت شاري من المصرف. ما فيش وسيط المصرف ومش مقرض المصرف. انا اللي بيولي مقرض يولي حرام. ايوه يعني كان المصرف خذ فلوس وخذ اكثر منه. لابد ان يكون البائع هو المصرف. يعني المصرف شري السياره وتملكها والعقد انت اللي بتديره تقراه الطرف الاول والطرف الثاني. الطرف الاول هو المصرف باعتباره بائع والطرف الثاني انت باعتبارك مشتري. ريت العقد هذا كي واضح. ايوه واضح الطرفي البيع. لكن ما يجيش انت المصرف وسيط والطرف الاول اللي هو المعرض. كان لقيت الطرف الاول هو المعرض هذا ما تخشلاش الامور هذه بكره. ما فيش العقد ده اصلا.
1: ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله
0: وفيك. بارك الله. ان شاء الله اخوي مفتاح. معنا الاخ محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بنكرر سؤالي مرة ثانية. يعني طبعا كلمتك وقلت لي بعد الفاصل شيخنا انك انت
0: تمام مسألة العدة خلاص نحسب لك تو ونقول لك خلاص
2: لأننا حتى بننزل للعمل ما قدرتش لأنه بنسمع الجواب عن طريق الراديو يعني.
0: ايه خلاص دقيقة ونجاوبك وما قدامي
2: السؤال. تمام نحسب لك. بارك الله فيك. شكرا.
0: بارك فيك. هو معنا الأخ محمد سأل سؤال قبل قليل. قال المبلغ 6330 وتركت زوجة وتركت 4 بنات وابن. الزوجة لها الثمن لأن الزوج لي فرع وارث. والباقي يكون بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فالزوجة لها الثمن والباقي اللي هو مثلا من 8 نصيب الزوجة لها سهم واحد اللي هو من 8 والباقي 7 ل8 يأخذهم الابن والبنات. فالزوجة قيمة تركتها 791.4 791.4. وبالنسبة للابن بياخد 1846.4. وبالنسبة للبنت كل بنت من البنات الأربعة كل واحدة بتاخد 923 دينار. 923 دينار كسب بسيط اللي هو 13 قرش. هذا يعني صدقوا بيها وكذا 13 قرش هذا من لكل بنت من غير 923. لكن الابن ليه 1846 والزوجة لها 791. هذا سؤال الأخ محمد كان من الجزء الأول من الحلقة. نبدأ بإكمال الجواب على الأسئلة اللي واردة على التطبيق إلى حين ورود اتصالات أخرى. هذا سؤال عورة الرجل من سر الركبة. هل السرة والركبة عورة أو لا؟ طبعا عورة الرجل من السرة إلى الركبة والسرة إلى الركبة يعني ليست يعني داخلتين في العورة. يعني كشف الرجل عما فوق سرته وتحت ركبته أمام الآخرين يعني هو جائز ما فيش باس. لكن في أمر دائما نركز عليه ذكرنا عليه قبل قليل ونوضحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة كما جاء في الحديث. في الحديث قال لا تكشف فخذك فإن الفخذ عورة كما جاء في الحديث. لكن مع أن كشف الرجل يعني في هذه الأمور في أماكن اللي فيها اجتماعات الناس والمساجد مثلا وغيرها يلبس الشرط هذا اللي معروف تحت الركبة. هذا قد يكون عند بعض الناس وهذا موجود في مجتمعنا هو خارج من خوارم المروءة. حتى الإنسان عدالته هو فعلها طبعا لم يرتكب إثما وهذا الأمر يختلف طبعا باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان. ما في بلدان عندهم الأمر هذا عادي يرسوه كبار هم حتى ال... لكن في مجتمعاتنا ما زالت هذه الأمور المقبولة حتى في الجهات العامة وغيرها تمنع هذا ولا يقبلون هذا مثلا في مثلا في الاجتماعات وفي الأعراس والعزات أن الإنسان يجي في بهذا اللباس. فهذه الأمور تعتبر يعني من خوارم المروءة، وقد تكون حتى خارم المروءة عند بعض الناس وعند بعض الناس لا. يعني ما قدرش أصحاب الوجهات وأهل العلم وأهل الفضل واللي معروفين بمكانتهم في يعني يلبسوا هذه الأشياء، لأنها في حقهم تعتبر خارم من خوارم المروءة. وقلنا خوارم المروءة هذه ترجع ديما للعادات والأعراف، وقد تكون من خوارم المروءة في بلد دون بلد آخر وفي منطقة دون منطقة أخرى، لكن ينبغي للناس مراعاة هذا الأمر، مراعاة هذا الأمر. هذا يسأل الحكم البخور للمعتدة. طبعا المرأة المعتدة من وفاة المرأة الحادة لا يجوز لها أن تستعمل الطيب، والطيب هذا لا يجوز لها أن تستعمله لا في البخور ولا في غيره، لا في البخور ولا في غيره، فما تستعملش البخور هي بالنسبة لنفسها. في شيء ثاني اللي هو أن بعض البيوت يحتاجون إلى مرأة هي في بيت هي معتدة، ولكن فيه رائحة يعني في البيت وجو ضيوف ولا كذا، بس بيرادوا استعمال الطيب، مش الطيب، أرادوا استعمال البخور هنا لإزالة الرائحة الكريهة، هذا ما فيش شيء. بس هي لم تتبخر به في حدث، هي تتباعد عليه وما تستعملش الطيب هي لا في البخور ولا في غيرها كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على المسألة المرأة الحادة أن لا تحد على ميت فوق ثلاثة، ولا تمس طيبا، المرأة لا تمس الطيب، وهذا فيه نهي للمرأة المعتدة عن الطيب بكل صوره وأشكاله سواء كان في البخور ولا في غيره. لكن لو استعمل البخور لإزالة الرائحة الكريهة في البيت أو ريحة الطيب هذه ولا نحو ذلك ما فيش بأس في ذلك، وهي ما تكونش يعني قريبة منها حتى ما يعلقش في رائحة يعني في لباسها وفي الأشياء اللي تلبسها. يعني معنا الأخ معتز، تفضل أخ معتز معنا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نعم كيف حالك؟ حياك الله.
0: وحياكم الله. وحياكم الله أخ معتز، تفضل.
3: عندي سؤال يا شيخ.
0: إيه تفضل نسمع فيك.
3: يا شيخ توقفني في صلاة الجمعة.
0: نعم.
3: هناك في الإمام يخطب.
0: نعم.
3: يصلي تحية المسجد ولا ما نصلوش؟
0: باهي نجاوبوك عن ذلك إن شاء الله.
3: يا حمد يا كبرتك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. أبو أوس تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا دكتور عبد العزيز، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير.
4: الله مبارك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله يبارك فيك، رب وفقك والله. أنا من شوية سمعتك تتكلم عن المعتدة، يا ريت لو سمحت تتكلم عن العموم في المعتدة، ما يحل لها وما يحرم عليها.
0: باه تمام تمام إن شاء الله.
4: بإذن
0: الله.
4: بعتذرك لو سمحت.
0: حاضر حاضر اخوي بوس، حاضر.
4: مشكور دكتور جدا مشكور وموفق ان شاء الله.
0: الله يسلمك
4: ويبارك فيك. كثر دعاءك صالح.
0: امين امين ان شاء الله امين. آم

المهم تحول القيمة توصله في حسابه ويصور الواصلة متاع الإيصال، صار القيمة وتختن تاخذ ذهبك في نفس الوقت. هذا ما في شيء، بس تشتري ذهب ولا تشتري دولار بالتحويلات الفورية هذه المصرفية اللي تنتقل طول لحسابه هو، ويتأكد فوري من حسابه، سواء التحويل الواي هذا زي ما قلنا، ولا الون بي، ولا التحويلات المصرفية هذه خدمة مصرفية، وكل مصرف يعتبر مسماها خدمة بروحها وعندها اسم خاص. المهم دائما تحول القيمة لحساب الشخص آخر فوري في نفس الوقت، ما فيش بأس. هذا يعتبر تقابض، تقدر تشتري بها ذهب ولا تشتري بها دولار ولا يورو أي عملة أخرى، لا حرج في ذلك، أو هذا يأخذ حكم التقابض اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله شرطا من شروط صحة الصرف يدا بيد، فهذا يعتبر يدا بيد لأنه وصل إلى حساب الطرف الآخر مباشرة، واللي وصل لحساب يعتبر كأنه استلمه باليد، فهو نوع من التقابض. التقابض قد يكون حقيقيا باستلام اليد، وقد يكون حكوميا بالوصول إلى المبلغ يصل إلى حساب الطرف الآخر، خلاص ما عادش عندك طريقة لإرجاعه ولا الرجوع في هذه المعاملة. عندنا الأخ معتز قبل قليل سأل لي صلاة الجمعة تحية المسجد والإمام يخطب، هذه طبعا مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم، مذهب المالكية ومذهب الحنفية هو أن إذا صعد الإمام على المنبر ما عادش فيه نوافل، خلاص لا تحية المسجد ولا غيرها من النوافل، وهذه من الأمور الممنوعة في المذهب. فلا تصلى تحية المسجد وقت الخطبة، وتدلوا بعدة أدلة طبعا مذهب المالكية ومذهب الأحناف، منها قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومن أوجه التفسير أن هذه كانت في خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان إحنا منعنا يعني اللي قال أسكت بس يعني وقت الخطبة مع أنه وقت قصير من يتكلم ممكن في ثانية ولا ثانيتين، فبذلك التشاغل عن التحية التشاغل بالخطبة بتحية المسجد اللي هو ممكن بديتين، هذا باب أولى. وطبعا هذا الموجود حتى موجود عند يعني بعض السلف وغيره، حتى جاء في الموطأ أنهم كانوا في زمن عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون يقول الراوي جلسنا، وهذا هو العمل عند علماء المالكية، عمل السلف هنا وعمل الصحابة من أوجه الأدلة. طبعا فيه مذهب آخر، المذهب اللي هو المذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، هو أن تصلى تحية المسجد، وهذا القول الآخر، واستدلوا بعدة أدلة، منها اللي هو الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. هذا استدل به بعض أهل العلم، والمالكية أوله بعدة أمور. فالخلاصة أن المسألة هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم، والأولى في يعني أن لا يصلي خروج يعني، وهذا أحوط. لكن لو صلى المسلم صلاة صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولا ينبغي أن ننكر على بعضنا في هذه الأمور، لأن المسألة الآن منبوش الخلاف يزداد بيننا، ولكل مذهب من المذاهب له وجهة، خلاص لو جاء سقص، وهذا لابد يكون فاهمين احنا فقه الخلاف في هذه المسائل، ما عشان نقدر نلزم انفسنا بمذهب معين خصوصا الناس يعني انتشرت المذاهب وغيرها. فلو جاء انسان وجلس مباشره ما ننكروش عليه ونقول تركت سنه وانت كذا كذا، وفي نفس الوقت لو جاء شخص وصلى ركعتين له ذلك ولا حرج في ذلك، وليس عليه اثم لانه مقلد لقول بعض اهل العلم المشهورين في المذاهب الاربعه. المساله كما ذكرنا الخلاف فهو واسع، ولا ننكر بعضنا على بعض، وذكرت لك الآراء في ذلك. الأخ بوس طلب يعني لو نتكلم عن أحكام العدة بصفة عامة حتى تكون واضحة للناس جميعا. فالعدة بالنسبة للمرأة المعتدة، طبعا في فرق بين المرأة المعتدة من وفاة والمرأة المعتدة من طلاق، يتشابه في بعض الأمور وفي خلاف بينهم في بعض الأمور.
طبعا المرأة المتوفى عنها

زوجها تبدأ عدتها من وفاة الزوج، من وفاة الزوج مباشرة، حتى لو علمت به بعد ذلك، في اللي سمعت به بعد أسبوع ولا بعد كذا، ولا هذه عدتها فاتت، اللي فات فات، ماش تبدأ من جديد يعني. هل نحسبه اليوم الأول ولا ما نحسبوش؟ مش حتى أن تكون الأمر واضح. اليوم لو الأمور المحرمة لها، أول حاجة يحرم على المرأة المعتدة عقد الزواج ولا التصريح بالخطبة، لا يجوز لها الزواج، ولا يجوز لها أن تعقد عقد زواج في فترة العدة، ولا يجوز التصريح بخطبتها تصريحا. الأمر الثاني يجب عليها الإحداد، وهو أن تمتنع المرأة عن الزينة كلها، سواء في الطيب، سواء في اللباس، وكل ما يعتبره الناس زينة، كل ما يعتبره الناس زينة وما يثير الشهوة والغريزة، هذا كله ممنوع لها. وكذلك الحلي اللي هو الذهب وغيره، ما تستعملش الحناء، لا تخطب بالحناء، وما تكتحلش يعني من غير ضرورة علاج. فالإحداد عند المرأة هو أن لا تقرب المعتدة أي شيء، طبعا المعتدة من وفاة، لا تقرب أي شيء من الزينة، سواء الملابس، وطبعا الملابس معروفات، في اللباس العادي هذا مش هو مش مقيد، أو اللباس بلون معين، لكن نحن فيه أشياء واضحة، اللباس نعتبره فيه لباس زينة، يلبسوا فيه الزين فيه، ولا في الأعراس ولا في المناسبات، ويعتبر هو في زينة، وفي لباس عادي جدا، هذا اللباس العادي هذا في الحوش حتى لو كان جديد، هذا موش لباس زينة. ولا تستعمل الكحول ولا غيره، وتجتنب الأصباغ كلها، يعني أصباغ الشعر هذه، وما تصبغش الأشعار وغيره، لأن هذا كله زينة يعني. وما تستعملش الحناء في هذه الفترة، وما تستعملش الطيب والروائح هذه بشتى صورها وأشكالها. تقدر تستعمل التنظيف عادي يعني، اللي هو الأشياء غير معطرة، وفي الصوابين وغيرها، الصابون فيه أنواع معطرة واضحة فيها طيب، في أنواع عادية ما فيهاش طيب وكذا، هذا كلها ما فيهاش باس. حتى مزيل العرق في الصيف وغيره، فيه مزيلات اللي هي نوع من الكريم فيها، وفي اللي ما فيهاش رايحة موجودة تباع في الصيدليات، لو أرادها اللي سيأخذ نوعية اللي هي المزيل العرق اللي هو الكريم، أو المزيل اللي ما فيش رايحة، وهذا موجود عندهم يعطوه لك وما فيش باس في استعمال. تقدر تستعمل الصابونة، هالبصورات غير معطرة فيها شريحة قوية، لأنها هي ما تاخدش حكم الطيب، فتقدر تنظف وتستحم، وهذا كله مباح لها، لا حرج عليها في ذلك. تقدر تخرج نهارا لحاجة، لكن لا تخرج من الليل إلا للضرورة، هذه من ظلم الأحكام الخاصة بالمعتدة، أنها النهار احتاجت لعمل ولا اشتري حاجات ولا زيارة مريض ولا بتعزي ولا بكذا، تخرج في النهار قبل الليل تكون راجع لبيتها، لا تخرج لين إلا ضرورة. ضرورة شنو؟ هذه حاجة علاج مرضت في الليل كذا ممكن، لكن ما تخرجش يعني من غير ضرورة، ماشي بتهدرز مثلا ولا ماشي كذا ولا ليلا، هذا كله لا تخرج ليلا من غير ضرورة. عمل الأشياء المباحة هذا ما فيش باس. بعض الناس يمنعها حتى من الحديث، والله يقول لا حرام عليك تتفرج على التلفزيون، وفي اللي يقول حرام عليك زوج بنتك يشوفك ولا كذا، كلها يعني الأمور الأخرى في النظر ما يحرم عليها في الأيام العادية، يحرم عليها في الأيام الأخرى. تقول زوج البنت هذا محرم لها، يقدر يشوفها ويقدر صفحها ويقدر يسلم لها، وما فيش باس في ذلك، لأنه محرم. الشخص اللي ما هوش محرم ما يشوفهاش إلا يعني زيها زي غيرها من اللي حاجة يعني، تكون بلباسها الشرعي، ولو سلم عليها من بعيد بدون مصافحة طبعا السلام عليكم، وتردوا عليه السلام مثل غيرها، لو في ناس معها في البيت مثلا غير محارم وغيرها، تكون لابد بلباسها الشرعي التام، من غير زينة من غير أي شيء، ولها أن تسلم وترد السلام مثلها مثل الأيام العادية، لا فرق بينها وبين غيرها من النساء، يعني في مسائل النظر وفي مسائل المخالطة وغيرها، اللي يحرم لها غيرها يحرم لها هي، واللي يحرم في بقية الأيام يحرم لها في هذه الأيام، ما فيش فرق بين أيام العدة وبين غيرها من الأيام. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أبو واس، يعني تكلمنا عنه يعني بإيجاز هكذا حتى يكون واضح للناس. طبعا فيها اعتقادات عند كثير من الناس وغيرها، حتى في الأيام الأخيرة اللي هي مسألة لما تخرج من العدة، أو يسموا فيها الناس فك الرباط، يعني كمصطلح هو ما فيش إشكال يسموه فك الرباط ولا غيره، اللي هو أن في أشياء كانت ممنوعة لها أصبحت الآن في حل منها، ما فيش إشكال في هذا الأمر، لكن

0: شنو اللي تفعله في اليوم الأخير يوم خروجها من العدة؟ ما تفعل شيء، تنوي أنها خرجت من العدة فقط. لما شو يعني مس الغسل المشوار بلا تغتسل، تغتسل تغتسل ماهيش مغسل ماهيش، بس بتحني تحني ماهيش بحني، ما لها شيء. بتلبس لباس زينة تلبس، ماهيش لابسة ما لها شيء. يعني مش واجب لها الأشياء اللي كانت ممنوعة تدير بخلافها حتى تبين للناس أنها كذا ولا كذا، لابسة أسود تدير أبيض ولا لا، كل هذا الأمر فيه واسع. تخرج فقط اليوم الأخير انها خارج، تنوي انها خارج من العده فقط، مش واجب لها تتلمى ولا تنادي النساء ولا جاء حد ولا ما جهاش. هذا كله امر واسع، ما في شيء الاشكال في ذلك. ومهم ما ينسبوش للشرع ان هذا لابد تنادي الناس ولا لابد تعرفهم ولا يقولوا لها واجب ان يعرفوا ان مثلا خرج من العده. لا لا لا، هذا كله مش واجب لها شرع. هي جاها في اليوم الاخير مثلا واحدين هذا زعلاها ولا كذا ولا بناتها ولا هذا زعلاها، هذا كله جائز. ما جواز الامر كله واسع وما فيش شيء واجب يعني بخلاف هذا. فهذا سائل يسأل قال الحكم كسر البيضة أمام العروسين ونحو ذلك، هل هو جائز ولا لا؟ طبعا الأمور هذه مسألة هي داخلة في باب العادات، لما تكون مرتبطة باعتقاد تكون ممنوعة. يعني الأصل في أي أمر يفعله الناس ما في شيء إشكال ما لم يكن مرتبط باعتقاد. يعني كانت عادة موجودة عند بعض الناس أن يكسروا البيضة ويلفوا فيها سبع لفات على العروس ولا العروسين ولا غيره، ويزعمون أنها تطرد الجن ولا تمنع الحسد، وفي بعض الناس يقول تجلب جيب الحظ والبركة وكذا. هذا كله إذا ارتبطت باعتقاد يكون كل أمر محرم لا يجوز فعله. إذن كسر البيضة هذه اللي يفعلها بعض الناس أو ما زال بعض الناس يفعلها، وإن كانت اندثرت بعض العادات كثيرا اندثرت، ويعتقد أن كسر البيضة يطرد الجن ولا معاش يجيهم الحسد ولا يبعد عليهم الحساد ولا يجيب لهم الحظ ولا زواجهم يستمر ولا يبارك لهم في الزواج، هذا إذا ارتبط باعتقاد يكون الأمر محرم لا يجوز فعلها. لذلك هذه السائلة قد صليت صلاة الاستخارة بنية الخطوبة والحمد لله في اليوم الأول قلبي مرتاح ومنشرح، وبعد 4 أو 5 أيام صارت مشكلة ضايقتني، هل لها علاقة بموضوع الاستخارة والخطوبة أم لا؟ هذه تكلمنا من دارنا قلنا ما لهاش علاقة. مثل أن الإنسان ضايق شوية وغيره، رأيه بعض الأمور فيها الجانب النفسي موجود. يعني بعض الناس نفسيا هو هيك يخاف من أي شيء جديد، فهو مجرد ما يتضايق شوي يقول لا طول سكر الموضوع، يقول لي هلا طول سكر الموضوع أنا را مرتحتش. لا لا لا، إن الإنسان ينشرح صدره هذه علامة ممكن صح بشار نستانسوا بها أنني مرتاح للموضوع وموافقه تمام. لكن أنا لو مرتحتش ومنشرح الصدري ولا تضايقت شوية مش معناه أن الأمر راه ما فيش شي خير، هذا لابد يكون واضح للأمر. العلامة شنية باي العلامة؟ كان ينصلوا صلاة الاستخارة، العلامة أن تنصرف أنت عن الشيء هذا بحيث ما تفكرش فيه ومعاش عندك، يبقى يعني قلبك معلق بهذا الأمر، كان قلبك خلاص معاش ولا ليه معلق بهذا الأمر ونسيته وطلعت منه في الموضوع هذا، هذه العلامة هي الانصراف. لأنك أنت داي ترى وإن كان في هذا الأمر يعني شر لي في ديني ومعاش وعقب الأمر فاصرفه عني واصرفني عنه واخذوا لي خير حيث كان، أنت كدايت. فكان ربي صرفك عن انصراف تام بحيث قلبك خلاص معاش بقي معلقا بهذا الأمر ونحو هذا، خلاص ربي حيبعد عليك الأمر هذا حينتهي وتمت. لكن أنت مثلا ارتحت يوم ولا اثنين وبعدين معاش ارتحت ولا ضيقت والله شوي والله مش منشرح صدرك ولا ضيقت شوية طول بسكر الموضوع، سكر الموضوع كما تفعل بعض النساء، نقول هذا لا خطره، هذا الأمر خطأ. وفي بعض الناس عندك يخوف من كل ما هو جديد وما يرتاح، شو بدي فكر لين يسكر الموضوع، خلاص سكر الموضوع تقدر ترتاح وضع طبيعي. لا لا لا، هذا هو أمر نفسي، يعني ممكن تستشيري فيه بعض الطبيبات المختصات بالأمور النفسية وتعالجي منه الأمر هذا. هي كم تستمر بهذا كل يوم تبي ترفضي في ناس جديدة ومعاش وأنت مش مرتاحة، وهذا مليش علاقة بموضوع الاستخارة وما تنسبوش موضوع الاستخارة، حتى يكون واضح للناس هذا الأمر. هذا سايس قال قول الله جل وعلا ايش معناه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم تعلمون ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين. طبعا قول الله جل وعلا ان كنتم مؤمنين معناه لانكم مؤمنين، لابد يكون المعنى واضح، مش معناه معلق الامر شرطي هذا، يعني ما تخافوش وما تحزنوش كانكم مؤمنين، معناه كان خفتوا الكذا ما تكونوش مؤمنين ولا نحو ذلك. لا لا، هذا الامر الإيمان طبعا يقتضي من المسلم أن يكون دائما عند العلو، وما فيش يصير يعني ينبغي على المسلم أن يبعد، يعني عندنا فيه نهي عن لمس الوهن والحزن. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم في غزوة أحد طبعا نزلت هذه الآية فيهم مواساة لهم، يعني طبعا ما أصابهم من قتل وما أصابهم من جراحات عظيمة في يوم أحد، وقتل فيها يعني كثير من المهاجرين منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وفيها من الأنصار يعني ما يقارب 70 رجلا من الأنصار استشهدوا في هذه المعركة. فجاء الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كنتم مؤمنين يعني لأنكم مؤمنين فهذا الشرط متحقق فيكم، هو أنتم الأعلون فلا تهنوا ولا تحزنوا. فالله جل وعلا قال لهم أنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني فإذا أنتم مؤمنين يعني لا تهنوا ولا تحزنوا، مش المقصود بها الأمر الشرطي. هذا سائل يسأل لخدمة لما يقوم بالتحويل العملة هل نقدر ناخذ أجرة التحويل؟ يعني حولت مبلغ مثلا 1000 دينار، قال حولت أخذ منه 1000 دينار ولما يعني حولت المبلغ هذا خصموا مني قيمة التحويل، هل نقدر نخصمها أو لا؟ طبعا نعم، قيمة التحويل يتحملها المقترض، متحملهاش المقرض، لأنما يعني نص الفقهاء في مسألة في هذه المسألة لما ترد الشخص أنت 1000 دينار هو بترد 1000 دينار كاملة، قدمة التحويل تحملها أنت، متحملهاش يتحملها المقترض، متحملهاش المقرض. وهذا نص الفقهاء حتى في مسألة مؤونة الأجرة والكيل والعد والوزن لما يصير الاقتراض والغيره، هذا كله على المقترض لا على المقرض. فأجرة خدمة الحساب هذه كلها تجي على المقترض، والمبلغ تسدد كامل زي ما استلمته كاملة، فأنت استلمت 1000 تسلم مبلغ 1000، مبلغ التوصيل خصم منه كذا، تتحمل أنت هذا المبلغ كامل، ما ليش علاقة به هو هذا الشيء. يعني معنا الأخ عز الدين، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك مبارك شيخنا فاضل.
0: نهارك طيب. نهارك طيب
1: يا شيخنا، بالله في سؤال لقيت
0: العالم. نعم
1: يا شيخنا، قصيت نصلي صلاة المغرب، طبعا فاتت صلاة المغرب جماعة فاتت.
0: نعم.
1: وخشيت الجامعة كبرت وكبر وراي ذو الغنفار باقي.
0: نعم.
1: وطبعا الرفعة الأولى صليت فاتحة ومعها صورة طويلة.
0: ايه.
1: وبعدها الركعة الثانية صليت لولا صورة قصيرة.
0: ايه.
1: والثانية صورة طويلة.
0: باه.
1: واللي وراي بعد ما سميت الصلاة وسلمنا احنا طالعين شدني قبل كده نكت في الصلاة. انا ما فهمتش يا شيخ ما معناه نكت في الصلاة، قبل كده تقرا صورة قصيرة وبعدين تقرا صورة طويلة، تقرا الركعة الأولى صورة قصيرة بعدين تقرا الركعة الثانية صورة طويلة.
0: انت خالفت ترتيب المصحف، انت خالفت ترتيب المصحف، يعني بمعنى انت قريت مثلا الاولى الاخلاص والثانيه قريت مثلا الصوره طويله الضحى ولا كذا مثلا.
1: ايوه زي تو
0: انت خلاص خلفت ترتيب المصحف. تمام نوضح لك الامر باذن الله، نوضح لك.
1: تمام.
0: نعم، هو يسال لمساله الانتكاس في الصلاه ومخالفة ترتيب الصور، طبعا هذه حد ذاتها مكروه، يعني فقط مش محرم، هذا الأمر مكروه، يعني يستحب للمسلم أن يصلي وفق ترتيب المصحف، هذا على سبيل الاستحباب اللي هو المعروف يسمى في التنكيس الفقهي، تنكيس بين الصور والانتكاس يعني، والتنكيس بين الصور، وهذا مكروه فقط وليس أمر محرم. الصلاة صحيحة وما فيش شيء لسجود سهو الغيرة، الأفضل أن يقرأ المسلم يعني حسب ترتيب المصحف، يعني التنكيس هذا اللي هو مثلا زي اقرا ونقول الناس وبعدين يقرا الفلق، هذا هو التنكيس. هذا زي ما قلنا مكروه فقط وليس محرم، الصلاة صحيحة ومعليش بأس في ذلك، وبل بعض أهل العلم يرى ما فيش بأس في جوازها، ووردت حتى أدلة يعني في يعني تجيز ذلك، منها حديث المشهور حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالبقرة وبعدين بين النساء وبعدين رجع لآل عمران، وهذا على خلاف ترتيب المصحف، فدل ذلك لأن الأمر ليس بمحرم، ولكن الفقهاء ذكروا أن الأولى أن يقرأ السور مرتبة حسب ما جاء في المصحف، هذا سواء في الصلاة ولا في خارجها، لكن في الصلاة الفقهاء يقولوا يعني تكره مخالفة ذلك، وهذا اللي معروف عند الفقهاء يسموا فيه بالتنكيس في القراءة. طبعا في فرق بين الترتيب بين السور اللي هو وبين ترتيب الآيات، ترتيب الآيات هذا واجب في نفس السورة، لم يولي آيات في نفس السورة، ترتيب الآيات في نفس السورة واجب، والتنكيس هنا يعتبر محرم، لأن الترتيب هذا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز مخالفة ذلك، فيحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، بل يعني تصل إلى بطلان الصلاة، لكن هذا ترتيب الآيات مش السور. السؤال السائل سأل عليه ترتيب السور، وهذا في مذهب مكروه فقط، والصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك. فالأولى في الجديد أنك تقرأ سور مرتبة يعني حسب ترتيب المصحف، لكن الصلاة صحيحة ومعليش بأس في ذلك. هذا ترتيب المصحف، لكن المسألة طويلة وقصيرة مرات راه مرتبات ترتيب المصحف، مرات مثلا نقول قريت الطارق قصيرة وبعدين قريت الفجر والفجر أطول، هنا أنت مرتبات حسب ترتيب المصحف ما فيش بأس في ذلك. قريت مثلا القدر وبعدين قريت البينة، القدر قصيرة والركعة والبينة أطول، لكن هم حسب ترتيب المصحف، فهذا ما فيش باس في ذلك، ما فيش حتى كراهه، لكن الكراهه لما تولي سوره يعني يعني غير ترتيب المصحف هذا خلاف الاولى، والصلاه صحيحه وما فيش باس عليك في ذلك ان شاء الله. وجديد يعني حاول انك ترتب حسب المصحف فقط، وهذا باش تكون الصوره واضحه. هذا اللي بالنسبه لسؤال الاخ عز الدين. طبعا ما زال أسئلة على التطبيق، نأخذ بعض منها قبل ما ينتهي الوقت. هذا من ضمن الأسئلة أيضا، سأل عليه قد سائلة قالت زوجتي سأله قال زوجتي تود أن تقضي صلوات سنين، يعني عند صلوات فايتة، هل تصلي السنة كاملة ولا تنقص أيام الحيض؟ طبعا المرأة الحائض مش واجب عليها الصلاة وما تصحش منها في أثناء الحيض، وهي غير مأمورة بقضاء الصلاة إذا طهرت، زي معروف زي عائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فبالتالي لا تقضي زوجتك ما تقضيش أيام عادتها، يعني مثلا كان عادتها 6 أيام مثلا، تنقص هذه الأيام 6 من كل شهر وتقضي الباقي، وتقضي الباقي وهكذا، يعني كل لو تصلي حتى كل يوم مثلا تصلي معه يومين على الأقل كويس، كأقدرت 5 صلوات أفضل، يتبدأ الظهر وتختم بالصبح وما تقضيش الشفع والوتر ولا ركعتي الفجر. هذا سائل قال رجل قال امرأتي إذا ذهبت إلى بيتي فلان فسأطلقك، وذهبت إلى ذلك الرجل، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا المسألة هذه فيها احتمالين، دي ما نحكموش احنا حتى نسمع دي ما رأي الزوج، نطلبه في الزوج ونسمعه، لكن احنا بنتكلم سبيل الإجمال توا. هكذا، هل قصده هو تعليق الطلاق إلى بيت فلان، يعني قال لك أنا مشيت دخلت لبيت فلان أنت طالق هيك باللفظ هذا، وقصده هيك هذا يقع الطلاق إن ذهبت، إن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وحصل هنا في هذه الصورة، وبالتالي ذهابها إلى البيت الفلان هذا يعتبر طلقة، تحسب طلقة رجعية، يقدر يراجع زوجته في العدة بلا مهر ولا عقد، وكانت انقضت العدة يرجعها بمهر وعقد جديدين. وفي احتمال الثاني، وهذا الظاهر من خلال سماعتنا، يعني أن يكون هذا وعد منه بالطلاق، أنا كان مشيت الحفلان أنا بنطلقك أو سأطلقك، هذا اللي هو هذا الاحتمال أنه وعد بالطلاق مهوش طلاق معلق. فالوعد بالطلاق هذا مجرد الوعد بالطلاق، ما يترتبش عليه أي أثر، ما لم يطلق الزوج بالفعل بعدين كان فعل هذا الأمر، هل هو طلقها ولا لا، كان ما طلقهاش ما هو طلقها، وكان أطلقها من جديد يقع الطلاق من جديد، مش بناء على التعليق هذا اللي هو الوعد هذا لا يقع به الطلاق. فاحنا نشوف الراجل شنو يقصد، شنو أي احتمال قصده هو، هل قصده هو الطلاق هذا يقع الطلاق. الطلاق ما دام ما هو صريح ديما يفتقر إلى نية، النية هي اللي توضح الأمر هذا، وعلى ضوءها احنا نقول. لكن الظاهر ان بنطلقك هذا وعد مش ما هوش يعني رفض الطلاق يعني. هذا سائل، سائل آخر سأل قال من دخل في صلاة الظهر مسبوقا بركعة لكن وقع لإمامه سهو ترتب عليه إلغاء ركعة كاملة، فبعد قيامه للخامسة ماذا على المأموم المسبوق أم يفعل؟ وهل إذا قام مع الإمام بالخامسة يكون قد أكمل صلاة أو أم يزيد ركعة لنفسه؟ طبعا هذه صورة فيها صور مختلفة في المذهب وكل فيها أقوال كثيرة. الخلاصة أن المسلم يعني المصلي لا يجوز له أن يتبع المسبوق، ما يتبعش الإمام في القيام للركعة الخامسة، عليه أن ينتظر حتى يسلم ثم يقوم لقضاء ركعته. باهي هذا هو المطلوب، لكن وما يتابعش يعني ما يتابعش الإمام عامدا، باهي كان تابع الإمام هو صلاته صحيحة، لكن هل الركعة هذه لو تابع الإمام هل تجزئه عن يعني ركعة القضاء؟ يعني نقول لا، لا تجزئه عن ركعة القضاء. والملكي تكلموا في هذه المسألة قالوا هذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي سبقه بها الإمام، لأنه هو ما فعلهاش لأنها قضاء بل فعلها لأنها زائدة، فبالتالي لا يتد بهذه الركعة التي قام إليها، ويلزمه الإتيان بركعة أخرى بدل الركعة اللي فاتتها مع الإمام، ويجد السهو البعدي بعد قضائها. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، مش على يعني والمسألة ذي ما ذكرنا فيها خلاف كبير. هذا يسعى تقويم عروض التجارة، قال هل يجب حد البضاعة على سبيل الدقة لأن في منها مشقة كثيرة، وهذه ممكن تكلمنا في حلقات سابقة. وهذا السؤال حصر البضاعة كان يمكن حصرها، ما فيش حرج وما فيش شقة، يحصر البضاعة هذا هو الأصل، لكن كان حصرها بدقة يعني بعض المحلات الكبيرة والسوبر ماركات الكبيرة بدأت في مواد البناء وفي بعض الأشياء القطع يعني ألاف مؤلفة ويصعب حصرها وفي حرج ومشقة. يجوز هنا في هذه الحالة للمزكي يجتهد ويتحرى تحديد قيمة تقريبية قريبة من الواقع، ولكن من باب إبراء الدم لابد يحتاط ديما يدير بالزايد، شك هذين 30 ولا 32 يدير 32، وهذا شك 212 ولا 214 214 يديرها، يعني ديما يدير في أمر احتياطي يخرج الزكاة على سبيل اليقين بأنه أدى ما عليه، لابد يوصل لمرحلة اليقين. لكن ما نقبلوش التخمين الجزافي، واحد كسل لا ممكن تصير هيك وهيك يدير في أي رقم من اللي هذا فيه كسل، ويقدر يجرد الجرد الفعلي ممكن يقدر يجرد فعلي وجرد فعلي ودقيق، لكن هو من باب كسل وكذا دار، لا لا هذا لا يقبل، لأن الأصل هو أن نحصل القيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة، هذا هو الأصل. ما نقبلوش التخمين الجزافي اللي هو هيك من رأسه وما يحتطوش لجانب الزكاة. في فرق بين لما يولي الأمر في حرج ومشقة كبيرة وبين الأمر نقدر نديروه، لكن هو هيك من باب التكاسل وما يبيش يسكر المحل اليوم من أجل الحصر وقصة فيدير هذا الأمر يعني. هذا هو بالنسبة لسؤال الأخ. أيضا طبعا فيه سائل سيتسأل الحكم الرفض الخاطب بناء على عدم يعني وجود فروق اجتماعية بينه، ورغم أنه هو رجل صاحب دين لكن هو في فروق اجتماعية بينهم، هل يجوز لها أن ترفضه لأجل ذلك أم لا؟ طبعا الأصل أن المرأة ما دام جاء رجل ذات دين وخلق الأفضل أنها ترضى به، لكن يحق للمرأة مراعاة الصفات اللي تعينها على استقرار حياتها الزوجية وسيرها بطريقة حسنة وتتفهم معه، فما فيش حرج أنها ترفض الخاطب حتى لو كان هو صاحب دين، إذا لم يكن مناسب من الناحية الاجتماعية لها، أو في فروق واضحة بينهم، أو لم ينشرع صدرها وما ارتاحتش معها، ما لم ترغب به زوجا، هذا كله يعني ما فيش بأس في ذلك. شنو هو الأمر المذموم؟ المذموم أن نزوجوا الرجل لماله ولا لمنصبه ولا لأن عائلته معروفة ولا لوظيفته المرموقة، وهو من الناحية الدينية غير مرضي الدين وغير مرضي الخلق، يعني لأن فلوسه مع يعني هذا هو المذموم شرعا، أن شخص لأن عنده فلوس زوجناه ومعارفين أن فلوسه حراميات وخاش أمور ميليشيات وأمور أخرى وأمور حرام، هذا الحرام، هذا اللي هو يخالف الشرع. ولا نزوجوا لي منصبه ولا لعائلته وغيره، وعارفين ان اخلاقه سيئه ولا يصلي ولا غير محافظ على الصلاه ومن يعيش في هذا الامر وعنده امور يعني ليه علاقات محرمه وغير ذلك وشخص فاسق، هذا هو المحرم شرعا. فبالتالي ننصح المراه ان اول ما تنظر ديما المراه لما يتقدمها رجل تنظر لدينه وخلقه، فكان هو ما عندهاش دين وغيره ولا يعني سيء الخلق هذا لا ترتبط به ولا ينبغي لها أن ترتبط به، باهي كان هو مرضي من ناحية الدين والخلق تنظر باقي في بقية الصفات، تشوف مستوى التعليم والوظيفي والمالي تقدر هذا تشوفه كله، ونسبه وشكله وغير ذلك هذا كله تقدر تشوفه، وتقبل هي ما تراه قريبا منها ومتوافق معها وترفض الأشياء اللي ما تناسبهاش. وننصحها دائما، كل النساء ننصحهم أنهم يتعنتوش في الشروط وفي الطلبات ويبالغوا في اعتبار الكمال، راو الكمال هذا عمره ما صار، ما فيش تبد فيه، يعني لابد من غض الطرف عن بعض النقص شوية لما يتحقق الدين والخلق، خلاص بعض الأمور يعني نغض الطرف عنها، لأن مدار السعادة ومدار التوفيق في الدنيا والآخرة هو على الدين والخلق، مش على الأمور الأخرى، كلها الباقي تجي وكلها تمشي الحياة وماشي الأمور، لكن نقص الدين والخلق هذا هو اللي يعني ندمت كثير من النساء كثير جداً، يقول لك أنا ما انظرتش لهذا الجانب وغرنا وكذا وسحنا عنده فلوس كذا نرتاحه، فإذا بن ظهرت الكثير من المشاكل لا يراعيها ولا يهتم، ويأتي يوم شارب ويأتي يوم كذا، وبعضهم يضربه وبعضهم لا لأن ما عندهش دين. الشخص اللي عنده دين وخلق حتى لو تنقص أشياء وكذا يحاول يوفر ما استطاع، لكن لا يهين المرأة ولا يعني يصل فيها أبدا، لكن الشخص الآخر حتى لو عنده صفات أخرى ومن ناحية المال والمنصب والغيرة، لكن المشاكل دائما معه أكبر وأشد. وبسؤال الأخت الكريمة نكون قد أنهينا الجواب عن أسئلتنا لهذا اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدها لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
3: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد، دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر، فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
6: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
5: ضاع نعم.
6: لا لا في صورة
5: الأولى لما صارش
6: مضاعش مضاعش يبدو أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
5: كل حد عارف يعني
6: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسة الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير مضاعف لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع مضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
5: الفقير
6: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
5: ما يعرفش أصلا كم عنده
6: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مرات بالباطل فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
5: نعم
6: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة
8: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضة خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم هذا يعفى عن إزالة النجاسة والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء طبعا هذا من النجس نفسه له لو كان واحد مثلا عند سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول له لا الغائط لا يبطل ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها لا راه معفو عن ذلك السلس فقط والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو ما بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوا هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
9: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة قسم أخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
8: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما

0: ينحبسوا، ربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوية أن ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد
1: عز وجل. وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا. ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا، في اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة، ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد، وكلام ساذج، وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول، باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش. لكن هذا الإشكالية، هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
1: يعني. والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
1: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
1: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر

0: ولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكا، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
0: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون لقناة التناصح إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 021-366-1101 و021-366-1102 و021-366-1103 وللمشاركة عبر الفايبر على الرقمين 0218-418-466-56-80 و021-418-466-56-81 يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر نايلسات كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9

0: وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فعلى الله توكلنا وبه نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبتدي بداية بما ورد من الأسئلة. سؤال تقول فيه صاحبه بعد السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسلف شخص مبلغ 40,000 دينار من مدة طويلة وهو عجز عن سداد الدين، هل بإمكاني أن نعفي عنه كل عام بمبلغ مالي معين وأستقطعه من زكاة مالي وأبلغه بذلك؟ هل هذا يجوز شرعا؟ وبارك الله فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق. خصم الدين من في مقابلة الأوقاف باعتباره زكاة هذا لا يجوز ولا يصح إلا بعد تسليم الزكاة لهذا المدين. إن كان هو من أهل الزكاة ويجوز عليه الزكاة، ليس له ما يسدد به هذا الدين، ليس له أموال أخرى يعني غير أو لا يحتاج إليها ضرورة غير من غير منزله المعتاد اللائق به ويعني أشيائه الضرورية، فيمكن أن يعطى المدين من الزكاة إذا عجز عن الدين عن سداد دينه، إذا لم يكن له يعني ما يتملكه مما يفي بدينه. فإن كان له ما يفي بدينه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. نرجع ونكمل جواب إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال الأول. معنا الأخ المبروك من بني وليد، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ علي يوم طيب إن شاء الله.
0: مرحبا بك أخ المبروك.
1: يرفع الله شانك يا شيخ علي، يرفع الله شان الشيخ الصابر.
0: بارك الله فيك.
1: يخلي الله صحته إن شاء الله.
0: آمين.
1: يا شيخ علي معلش ما تبصوش علي الخط بالله عليكم.
0: خير إن شاء الله، تفضل سؤالك.
1: خير إن شاء الله. مش يا علي عدل هذا ولا موش عدل؟ موظفين الدولة اللي في باب الأول ياخذوا واخذين مرتباتهم قديش ليهم، شركة المياه، شركة النظافة، صندوق التضامن، لا توا قاعدين يمصوا في ريادها خالد بوقفة راقد عليهم قاعد ساكتين شيء. هذا عدل ولا موش عدل؟ والوليد بتمشي لقدام.
0: نعم.
1: هذا عدل ولا موش عدل؟ عائلات الليبية قاعدين يمدوا في ايديهم طرامل مطلقات قاعدات يمدن في ايديهم، عائلات اللي تبع شركة المياه، عائلات اللي تبع شركة النظافة، اللي تبع شركة الكهرباء اللي في باب الرابع. يا ناس شرخوا، يا ناس عيب عليكم. يا خالد بوقفة عيب عليك، يا عبد الحميد مبيلبة عيب، والله عيب، والله عار ما بعد عار، عار
0: ما بعد عار. واضح أخي المبروك، هو برنامجنا طبعا في طبيعته أسئلة واستفسارات شرعية عن مسائل تعرض للناس في حياتهم اليومية ويجيب عليها بحسب يعني الرأي الشرعي في هذه المسائل. مسألة المرتبات وكذا لا شك أن هذا من الظلم، ذكرت أنت هل هذا من عدل؟ لا، مش من العدل. صح أن يعطوا حقوقهم ونعطى أصحاب الحقوق وحقوقهم، لا يقبل التأخير، صاحب عائلة يعني يؤخر عليه مرتبة كيف بيدير وكذا وكذا، وسواء في الشركات اللي ذكرتها أو في غيرها، فهؤلاء أصحاب الحقوق وأصحاب المرتبات لابد أن يعطوا فيها وقوتها ويعطوا مرتباتهم دون يعني تأخير ومماطلة، وهذه حقوق لهم لابد أن تعطى لهم. لكن يظل هو يعني هذا الأمر لا شك أنه هو أظنه واضح، وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والأمانة التي حملوها، وإلا حملوا أوزار هؤلاء العائلات وهؤلاء الناس الضعفاء الذين تأخرت عليهم مرتباتهم، ويعني وسبب هذا التأخر يعني كدا ونكدا في معيشتهم وضيقا وضيقوا عليهم، لا شك أنهم يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يوفق يعني المسؤولين لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. نرجع إلى سؤال السائل في مسألة سداد الدين، فقلنا إذا كان يعني هو أخذ الدين من زكاة مالي، شخص نبي منه دين فعليني زكاة نستقطعها دون أن نعطيه الزكاة، هذا لا يجوز. بل ما يجوز لك باختصار يعني إذا كان هو من أهل الزكاة يجوز لك أن تعطيه الزكاة ثم لك أن تطالبه بالدين. مثلا عندك أنت قلت الدين مثلا 40,000، عندي زكاة مثلا 5,000 أو 10,000، أعطي هذا المبلغ، هذا مساعدة وزكاة، زكاة مال، ثم أطالبه بذلك. وحبذا مش حتى مش في نفس المجلس، نتصل به بكرة وبعد بكرة إذا كان مش محتاج لهم يمكن أن تسدد يعني زكاتك، عفوا دينك، تسدد ما عليك من دين، ولو أعطيتها لشخص آخر يعطيه إلا يكون خير وخير، حتى لا تجر لنفسك نفعا بدفع الزكاة والله أعلم. لكن تخصمها منا وانت تبيع منا فهذا لا يجوز، لأنك أنت انتفعت بها والله أعلم. معنا الأخ يونس عبر الفايبر، مرحبا بك.
2: السلام عليكم يا شيخ علي، حياك الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أخي يونس.
2: حياك طيبة ليك وعلماء الطيبين والإذاعة الطيبة، وإن شاء الله بالنصر هسه أخذنا وغزة.
0: مرحبا بك.
2: هو مع احترامي ليك يا شيخ علي وبارك الله فيك، احنا ما عندنا ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقه بلغ السيل الزوات، هو العياط هذا اللي نعيطوا فيه بالاتجاه الصحيح. المفروض نعيطوا على الناس اللي عندها اموال راسهم مال، واكثر حاجه تقدر تدير الطاقه الشمسيه، تقدر تدير البديل، وبعدين الاسباب هذه واضحه جدا، ضرب القانون من سنوات معروف عقبته، وسلبيتنا احنا الحقيقه، ليه ردود فعلنا باتجاه الخاطي واتجاه الخاطي من سلطينا الا شيوخنا حفظهم الله، شو بيديروا؟
0: نعم ايوه، قطع الاتصال يظهر، قطع الاتصال اخي يونس.
2: ايوه ان شاء الله ربي يهدينا وناخذ الكلام اللي ينبت، ومشكور جدا ربي يهدينا ويصلح حالنا
0: خير ان شاء الله. بارك الله فيك اخي يونس. اذا معنا الاخت موده ايضا من زليتنا، اهلا وسهلا بك. تفضل اخت موده، انت على الهواء، لو تسمعينا من الهاتف. يظهر أن فيه إشكال في هذا الاتصال. إذن نرجع إذن لمسألة الزكاة أو الزكاة، دفع الزكاة للمدين. إذن إذا كان هو من أهل الزكاة نعطيه الزكاة ثم يطالبه بعد ذلك بدينه، فهذا جائز. إذا وطبعا هذا شرطه أن يكون هذا المدين من أهل الزكاة، بأن يكون ما عنداش ما يسدد به الدين، ما عنداش قطعة أرض زيادة على مسكنه وحاجته الضرورية أو أي شيء آخر يمكن أن يباع ويسدد به ما عليه من دين، أو يسدد ولو جزء من الدين عند مثلا عند شيء من الشياه أو من حيوان أو من عروض أخرى كالسيارات أو أثاث، أشياء زائدة يمكن يبيعها يسدد بها جزء من الدين، يسدد مثلا 10,000 15,000 وهكذا أو 20,000 فقط. فنقول لهذا لابد أن تبيع ما عليك ما عندك من أشياء زائدة ثم تسد وتدفع للدائن، ثم يمكن أن يستعين بالزكاة ويأخذها ويعني ويسدد ما عليه من دين. رجعت لنا أخت مودة، مرحبا بك.
3: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معلش يا
0: شيخ،
3: يعني نسأل السؤال، يعني هو ربما
0: يكون
3: طويل شوية.
0: حابي أن توجزي تختصري.
3: يعني أبوي
0: يعني تصرف، أمي تصرف، حتى المرتب يعطيك وزكي، يعني قطع الاتصال، يظهر أن فيه خلل عندك يا أخت مودة، وأيضا الصوت فيه تشويش كان. فإذا هنا عندنا من الأسئلة الأخرى التي وردت بعد، يقول صاحبه كذلك هو في الزكاة، كم مقدار الزكاة على الألف دينار برجاء الرد وإفادتي وحفظكم الله. هنا الزكاة، زكاة المال نسبتها 2.5%، يعني 25 دينار عن كل ألف، عن كل ألف 25 دينار، تجمع المبلغ اللي عندك وتقسمه على 40، فيعني بهذا تستخرج الزكاة وقدر الزكاة الواجب إخراجه ويعطى لمستحقه في هذا الحال. عندنا أيضا من الأسئلة ما حكم الحجز في الدولار من المصرف والاستلام يد بيد؟ هذه العلة تكلمنا عليها كثيرا، تكلم عليها كذلك المشايخ، ورأي دار الإفتاء أوضحته فيما سبق بأن هذه المعاملة إلى الآن للأسف غير صحيحة، غير جائزة بهذه الصورة. وإن كان هو الاستلام طبعا يد بيد مع عملاء والمواطنين، يسلم تخصم منه القيمة ويسلم له الدولارات، لكن هذا هو أحد الشروط لا شك في عملية الصرف، ولكن ليس هو كل شيء. ولأشكلت لعل في المسألة يعني بحسب ما بين مشايخنا هو إدخال شركات صرافة أخرى ما بين المواطن والمصرف. فمن يبيع الدولار، هل الشركة أو المصرف؟ ويعني هل تستلم الشركة، هل تدفع قيمة ما تشتريه؟ وغير ذلك من الأسئلة هنا، يعني بعضها لم تظهر الإجابة عليه، وبعضها يعني هو في محل الإشكال والله أعلم. فبالتالي المعاملة الآن يتوقف فيها، لا يجوز الدخول عليها. من تدخل واشترى وكذا فعليه أن يتصدق بأرباحها، لأن أرباح تحصل عليها عن طريق الربا ومعاملة ربوية مشبوهة، فالأولى به أن يتصدق بكسبها والله أعلم. عندنا أيضا الأسئلة التي وردت ولعلها أيضا كثيرة الورود، مسألة هل السيارات تبع المصرف المرابحة الإسلامية فيهم ربا؟ هذه المرابحة أيضا هي جائزة إذا ما يعني حافظوا على الشروط الشرعية التي وضعها مشايخنا وعلماؤنا في هذا الصدد وبهذه العقد. فإن كان المصرف يشتري ثم يبيع للمواطن وبدون شرط الإلزام، مع إعطاء المواطن الخيار له بعد أن يقدم الطلب، له أن يشتري ويقدم وله أن يترك، ففي هذه الحالة جائز. ونقول له إذا استلمت السيارة بعد ذلك لا تبيعها لنفس المعرض الذي اشتريت منه، بل تبيع في السوق في الخارج فيجوز لك. فبهذه الكيفية تجوز، وإلا فلا تجوز والله أعلم. معنا الأخ علي من مصراتة، مرحبا بك.
4: وعليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حالك يا شيخ علي؟
0: مرحبا بك يا خالي.
4: ربي لك تفتح والعافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك، تفضل.
4: شيخ علي، عندي أمس مناسبة خارج بالذات، طلعت لحد شهر 3 في المغرب.
0: أيوه. نعم.
4: المهم جت مجموعة في جعل رمضان بعد تسموا الصلاة، يصلوا في خلف المسجد. خشيت معهم ما حكم الصلاة هذه يعني. شكرا عليها.
0: لقيتهم يصلوا في المغرب يعني؟
4: لا، ما مسهين، هم بدوا يطلعوا. جت مجموعة ثانية خلف المسجد الوراء يعني.
0: نعم، يصلوا في المغرب حتى هم.
4: المغرب
0: هي
4: ما لحقتش على المسجد.
0: وهم يعني داروا إمام ثاني ويصلي بهم.
4: أيوه، واحد يخص في عشر أمفار،
0: أمن وصليت معاهم في الصلاة. نعم، وضح سؤالك إن شاء الله.
4: بارك الله فيك يا شيخ علي.
0: هذه المسألة يعني دخل معها مجموعة أخرى تصلي المغرب بإمام بعد أن أكمل الإمام الراتب صلاته، هو الإشكال فيها مسألة إمامة أخرى أو جماعة أخرى بعد الإمام الراتب، هل يجوز أن يعني أن يجمع الناس في جماعة أخرى بعد الإمام الراتب أو لا؟ فهذه مسألة هي خلافية، ظاهر مذهب المالكية يكره، الأولى أن يصلوا فرادى، الأولى بهم أن يصلوا فرادى، إلا أن يكون قالوا من المساجد المطروقة على يعني في على طريق، مثلا طريق رئيس نقولوا على طريق الساحلي ونحو ذلك، وهذا يتردد عليه الناس والناس يدخلونه في أوقات مختلفة، فبعض العلماء جاز يعني أن يجمعوا دون حرج. غير ذلك الأولى أن نصلى بعد الإمام الراتب، كل لنفسه، حتى لا تتطرق التهمة إلى الإمام الراتب إذا خشيت يعني تطرق التهمة إليه، وتتخذ ذريعة أن نترك الإمام الراتب ويجمع الناس يعني بعده جماعة أخرى، ويتركوا جماعة الأولى جماعة الإمام الراتب، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة، من سؤال الأخت السائلة، تقول في سؤالها، سؤال طويل هو لعل نختصر، يعني ملخصه أن زوجها حلف لها بالطلاق لو تروح من العرس بعد 11:30، ولو كان عرس بنتك أو ولدك أو كذا، ثم وفي حالة غضب شديد، ثم قالت هو أعاد الحلف مرة أخرى، لو تتأخري على هذا الموعد أنطلقك، غير، قالت غير الصيغة، غير الصيغة الأولى. فالظاهر هو الصيغة الأولى معتبرة، الصيغة الأولى هي المعتبرة، والظاهر أنه وقوع طلاق لو يعني لو روحت بعد هذه المدة، بعد 11:30 من الليل، لو رجعت يعني يقع عليك طلاق، والله أعلم. فالأولى أن يعني تطيع زوجها، تحافظ على بيتها، لا تتأخر في هذا الأمر. وما ينفعش فيها مثلا الآن هو حلف بشكل وبعدين بغير حلفة، مسألة الحلفة الثانية هذه ربما محتملة هي، لكن عند الأولى هي ثابتة. ولعل يلزمه الأمرين، لأنه هو حلف مرتين كل واحدة بصيغة، طبعا تلزمه طلقتان أو لا، فربما تلزمه الطلقتان. فعلى كل هذا لعل يعني مسائل الطلاق عادة يجاب عنها الزوج، فيها يعني المسألة والصيغة الأخرى فيها يعني فيها احتمال، فتحتاج إلى السماع من الزوج حتى يعني نتأكد من صحة وقوع طلاق أو عدم وقوع طلاق، هل يلزمه فيها شيء أو لا يلزمه، والله أعلم. وعلى كل هو قبل هذا وذاك، بغض النظر عن وقوع الطلاق، مسألة الحلف بالطلاق هو من المحرم ومن أيمان الفساق كما يقول العلماء، الحلف بالطلاق هو من أيمان الفساق، لا يقدم عليه إلا السفهاء وهو يمين سفاهة، لا يجوز الإقدام عليه، يجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذا الأمر، يأمر زوجته بالمعروف وينهاها بالتي أحسن، فتجيب، وعليها أن تسمع وتطيع، ولا يجوز له أن يقدم على هذه الكلمات التي تذكرها ويحلف ويدخل على نفسه الإشكال وعلى زوجته الاشتباه، والله أعلم. معنا أخ عبد السلام من طرابلس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ معلش نورسلك
0: سؤال. أيوة تفضل.
5: أنا طبعا راس المقعد، يعني ما نقدرش نطبي روحي، ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش نمشي.
0: أيوة.
5: ونقول لل من فين ومن الطلاق.
0: أيوة.
5: سنوات أغلبية السنوات أنت ما لهم تيمن، يعني مرات يبدأ واحد من الأولاد عندي قاعد والله مين حد يقعد يجيب مية وصب عليه ونتوضى، مرات لا الأغلبية الحال إني تيمن يعني. أو لما سألت شيء قلت أنا أرني تيمم، قال لي ليش أنت تيمم؟ قلت أنا مريض وعندي عندي أمراض، يعني مش مرض أحد، لكن المرض الرئيسي اللي هو اللي أنا مقعد، يعني من مش نصلي إذا نتحرك.
0: لا تستطيع الوصول للماء يعني؟
5: نعم.
0: لا تستطيع الوصول للماء؟
5: أنا مش نستطيع الوصول، حتى لما تبوا علي يا شيخ ما تحاكمش بش كله، وأنا الدنيا اللي حولي لأن من يديا ليش بتحكم فيه كمان بي نايم، ليش مستوطن عليه؟ قال لي هو لو عندك من
0: يوضيك
5: المي ويوضيك ونتوضى، ما مفروض ما عنديش لتيم. أنا مرة مطر ينتوب طب مثلا زي ثلاث فجر، أنا الأولاد كل واحد من عندي أولاد واحد من جوز مثلهم فوق، يعني فوق مني هو ما عندش مانع عنه ولو كان مكلمة، لكن أنا نشوف يعني كنت على كل حاجة تكلم فيها عوبة له، هو صابني أنا ما عرفتش يعني كيف، هل استمرت تيمم والله مثلا معاش تيمم بس مكلم واحد من وقت البنات، والله واحد من الأولاد يجيني والله ما عرفت الموضوع هذا مثلي حالي يريحني نفسي.
0: والله سؤالك إن شاء الله هو حقيقة إذا كان تجد من يوضيك فبها، وبالأخص في الأوقات اللي يدخل عليها أولادك وكذا، فأنت لا تستطيع الوصول للماء، فإذا أحضر لك الماء وتوضيت فإذا كان ما فيش مشكلة فبها، فهذا هو الواجب وهذا هو اللازم. لكن إن كان في مشكلة من جهة مثلا أن الماء لا تتحكم فيه فتصاب ويتبلل ثيابك وتبلل سائر الجسد وكذا، فهذا مما يسبب لك المرض ويزداد المرض، فهذا تنتقل به إلى التيمم. إذا كان يعني انتشار الماء حسب ما ذكرت وقلت أني متحكمش في الماء وكذا، فإن كان ينشر الوضوء يترتب عليه نشر الماء وأنت لا تستطيع إلا بتبلل الثياب كلها أو أكثرها، وتصاب مناطق ربما تصاب بالضرر من خلال هذا الماء، فهنا تنتقل للتيمم، ينتقل للتيمم. وهذا لعل بالأخص في فترة الشتاء وزمن الشتاء، الرجل كبير السن ولا المرأة المسنة يعني مع شدة البرد توضأ وتغسل بالماء وتتوضأ بالماء فتبلل ثيابها وكذا، فتنتقل للتيمم إذا كان يعني يضرها. إذا كان لا يمكنها إلا كذلك ولا تستطيع التحرز منها فتنتقل للتيمم والله أعلم. لكن إذا كان غير ذلك فالأصل هو أن نوضيك ما استطاع، ولعل نكمل معك بعد نأخذ الأخ زهور من سوق الخميس. مرحبا بك.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضلي.
6: نسأل سؤال.
0: أيوة.
6: أني لمين؟
0: نعم.
6: بندير بطاقة.
0: نعم.
6: العائلة كلها مزيرتها لكن أني نقول حرام، هل حرام وحنا البطاقة؟
0: بطاقة إيش؟
6: بطاقة الدولار.
0: أنت عندك البطاقة ولا ما عندكش؟
6: لا لمدرتهاش، لكن مدرتهاش يعني، لكن كلهم يقولوا يديرها عادي.
0: خير، هذه لعل كنا أجبت عليه في الحلقة هنا ونزيد نوضح لك إن شاء الله. إذا هنا الرجل مقعد هذا الذي يريد الصلاة، فإذا قلنا إذا كان يخشى زيادة المرض وتفاقمه يعني بهذا الوضوء فينتقل للتيمم. لكن أظن الآن بعد في حال الصيف وكذا، إذا كان يقول أني ربما يحصل انتشار يسير للماء ولكن لا يضرني، لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه مثلا مرض وكذا، أو يمكن تلافيه أو الاحتراز منه، يتخذ مثلا حاجز بينه وبين نقوله مفرش وإلا ساتر بينه وبين الماء بحيث لا يصيب ثيابه أو سائر ثيابه وسائر أعضائه، وإنما يغسل أعضاء الوضوء خاصة، فهذا يلزمه. إذا قال هو ذكر مثلا صلاة الصبح، إذا كان هو أذن عليك الصبح وأنت لا تجد من يوضيك، ففي هذه الحالة تتيمم، لا يجوز لك نقولك أخر الصلاة للساعة 9 ولا الساعة 10 لين يدخل عليك حد ويجيب لك مية توضأ، لا، هنا وقت الصبح هو قصير عادة، وكذلك وقت المغرب. وعلى كل هي مش في هذا، لكن المهم أنك يعني ما فيش حد بيدخل عليك في هذا الوقت، فما فيش حد حداك وما فيش من يوضيك، فإذا أنت الحجر عندك وأداة التيمهم مثلا غالبا الحجر وإلا التراب تمسح عليه وتمسح به وتضع يديك عليه وتتيمم به، فأنت تجهزه مسبقا لتكون جاهز لمسألة يعني التيمم إذا لم يتيسر لك من يوضعك والله أعلم. فإذا أنت باختصار يعني بتحاول أن تتوضأ ما استطعت وما تيسر لك الوضوء، الأصل أن تتوضأ والله أعلم. معنا الأخ سعد من سيدي السائح، مرحبا بك.
7: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: تحية لك شيخ طيب العالمين، معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة هذا المبارك.
0: مرحبا بك
7: يا شيخ. عن قطع الرحم قلت لك نصيحة عن قطع الرحم يا شيخ.
0: أيوة خير إن شاء الله.
7: سؤال شيخ.
0: أيوة
7: سؤالي.
0: نعم وضع سؤالك إن شاء الله. على سؤال الأخت زهور قبل ذلك عندنا، الأخت زهور ذكرت قالت أخوتي وأهل بيتي كلهم داروا البطاقة وأنا ما درتهاش، هل هي حلال وإلا حرام؟ لعلها تخر إذا كانت تقصد استخراج الدولار الآن، وأظن الدولار الآن ما فيش هو بطاقة، فعلى كل هو الدولار اللي الآن موجود الآن بهذه الطريقة غير جائز، غير جائز والله أعلم. ما سألت أنك بتدير بطاقة وإلا بتجهزي نفسك وكذا، لعل يعني يحصل تعديل للعقد ولا كذا، فهذا أمر ممكن، لكن استخراج الدولار الآن لا يجوز والله أعلم. معنا عثمان أو عبد الرحمن من طرابلس، مرحبا بك.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ
0: معايا. مرحبا بك أخي عبد الرحمن.
8: بالله عندي زوج أسرة شيخ، الله يصبر عليك.
0: إيه تفضل.
8: السؤال الأول، حساك عندي إصلاح بك عند أحواز البزاح حساك فيه كتاب كرمالية.
0: نعم أيوه.
8: قلت لك
0: مش واضح سؤالك، صوت مش واضح. علي صوتك أخي عبد الرحمن.
8: أيوه تسمع فيي شيخ.
0: نسمع فيك أيوه.
8: قلت لك شيخ حساك عندي صاحبي عنده مزرعة فيها مربي فيها كلب، الكلب هذا في الأذان يجي صوت نواح، في الأذان يجي صوت نواح، يقولوا له لوحة، هل هذا صحيح؟
0: أيوة سؤالك الآخر.
8: نعم
0: سؤالك الآخر.
8: سؤال ثاني، في أذان بتاع اللي قبل الفجر،
0: أذان قبل الفجر
8: المؤذن غلط، قال صلاة خير من نوم.
0: ايه
8: بعدين عاود الأذان قال الأذان صحيح. كيف
0: خير ان شاء الله. إذن الأخ سعد من سيدي السايح ذكر، قال أود نصيحة عن قاطع الرحم. لا شك أن قطع الرحم هو كبيرة من الكبائر وذنب عظيم وإثمه كبير، وتوعد المولى عز وجل عليه بالقطيعة، وخاطب المولى عز وجل الرحم وقال لها إنه اشتق لها اسما من اسمه، من وصلها وصله الله، ومن قطعها من قطعها قطعه الله. فهذا يعني نذير شديد وعقوبته شديدة عند الله عز وجل، مسألة قطع الرحم. وكذلك ورد أن يعني هو من الأسباب التي يترتب عليها عقوبة دنيوية أيضا، وبالتالي كانت صلة الرحم هي من أسباب سعة الرزق، كان من أسباب يعني سعة الرزق من أسبابها صلة الرحم. فكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ننسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم يترتب عليها يعني زيادة في العمر وزيادة وبركة في الرزق وفي المال، والعكس بالعكس طبعا، لو قطع رحمه فيترتب عليها ضيق في المعيشة وضيق في كسبه ورزقه، ويترتب عليها أيضا يعني قصر العمر. فعقوبتها إذن دنيا وأخرى، في الدنيا يشدد عليه ويضيق عليه في معيشته، وفي الآخرة له العذاب الشديد عند الله عز وجل إن لم يتوب من هذا الأمر. ثم التوبة منه، كيف يتوب منه؟ نأخذ بعد هذا الاتصال. أمة الله من بنغازي، مرحبا بك، تفضلي أمة الله.
9: ألو.
0: مرحبا أخت أمة الله، تفضلي.
9: بالنسبة يا شيخنا على صلاة القصر يعني في العمرة، يعني محددين ما العمرة، واحد يمشي العمرة محددين 15 يوم، يعني شنو الصلاة؟ يعني تكون قصر ولا صلاة كاملة يعني فريضة؟
0: 15 يوم في مكة ولا كم يوم في مكة وكم يوم في المدينة؟
9: 11 يوم في مكة وثلاث أيام في المدينة.
0: ثلاث أيام في مكة،
9: سبع أيام في مكة وثلاثة في المدينة.
0: سبعة في مكة وثلاثة في المدينة. نعم.
9: هن
0: 11
9: يوم
0: 14
9: يوم.
0: سبعة وسبعة يعني؟
9: لا لا لا لا مش سبعة، لا
0: سبعة وثلاثة. 11
9: يوم في مكة وثلاثة أيام في المدينة. الصلاة المفروض نقصر فيها ولا كاملة، والنوافل نصلين ولا ما نصليش؟
0: نعم واضح سؤالك إن شاء الله. إذن هنا قلنا في سؤال الأخ سعد مسألة قطع الرحم، إذن القاطع عليه أن يتوب لله عز وجل، والتوبة تكون بصلة رحمه بأن يصل رحمه بحسب الحال بالتزاور، إن كان قريبا أو محرما منه فيزور عمته وخالته وخاله أو عمه ونحو ذلك. إذا كان يعني من الأبعاد وكذا تحصل صلة الرحم بالسؤال عنهم، بالاتصال بهم، تهنئتهم في أفراحهم ومناسباتهم، وتعزيتهم عند المصائب، والوقوف معهم في يعني عونا و يعني في ومساندتهم في الحياة عموما، فبهذا تكون صلة الرحم. فإذا فقدوك وافتقدوك في المكان الذي كنت تتوقع فيعني تكون بهذا كأنك مقصر في صلة رحمك، والله أعلم. الأخ عبد الرحمن من طرابلس ذكر مسألة الكلب أكرمكم الله، قال ينوح مع الأذان، هذا الله أعلم به، لعل هذا سؤال نؤجله الحلقة القادمة إن شاء الله، هل الأولى به أن يبعده أو لا. سؤال الآخر مسألة الأذان، حتى هو قبل الفجر قال المؤذن الصلاة خير من النوم، وكأن المؤذن أخطأ في الأذان الذي قبل الفجر، يعني هو يندب في صلاة الصبح بالذات أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر، في مقدار سدس الليل الأخير يدخل الأذان الثاني أو الأذان الأول لصلاة الصبح، فيؤذن لها قبل طلوع الفجر، والأذان كسائر يعني الأذان لسائر الصلوات ما فيش هذا التتويب اللي هو الصلاة خير من النوم. لو قالها فتعتبر زيادة، لا يبطل به الأذان، هو قال عاود الأذان مرة أخرى، إذا كان قريب لا بأس، لكن إذا كان يعني بينه وبينه فترة مدة مثلا ربع ساعة ولا ثلث ساعة وكذا، فلعل هذا يدخل على الناس ربكة، فكان عليه أن يكتفي بالأذان الأول وهو مندوب فقط، فكان عليه والله أعلم أن يكتفي بالأذان الأول. الأخت أمة الله من بنغازي ذكرت حكم قصر الصلاة في العمرة عند الذهاب للعمرة، نجيب عن سؤالها بعد نأخذ الأخ إدريس من نصراتة، مرحبا بك.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: الله يبارك فيك يا شيخ علي،
0: مرحبا بك أخ إدريس،
10: إذاعتنا المباركة، والله منصر أخوتنا في غزة يا ربي، وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان، اللهم ثبتهم الشرسة الكفرة والمشركين.
0: نعم آمين. نعم
10: والله يا شيخ علي، سوى نحن إذاعتنا هذه المباركة وشيوخنا وعلمانا، الناس يشكوا ليه ما فيش واحد يعني من الضيق مسكين، ومن الضر اللي وصلهم، ومن المشقة اللي وصلتهم، ناس قعدوا في ضيق وفي حرج من معيشة، ما لهمش ملجأ إلا الإذاعة المباركة وشيوخنا والصدق الغليان، يشكو المؤساة اللي عاشوا فيها هم وأطفالهم، ضيق المرتبات، الضي 24 الضي في حالة يعلم بها ربي، البنزين كذلك، النافتة كذلك، يعني ضيق الحرج المواطن الضاق به الحرج، يشكولكم يا شيوخنا وعلمانا ما لهمش صدر الرحب، ويشكو باش يبينوا للناس إلا أنتم الإذاعة المباركة وشيوخنا المباركين، الله يبارك فيهم ويزيدهم عز ويزيدهم نصر، هالمسؤولين هذين ما كاينين ما همش عايشين مع الشعب الليبي إطلاقا ما همش كاينين عايشين مع المواطن المؤساة اللي عاد يشحن في الشوارع، الخضرة بخوهن بالمبيدات الخطيرة، يعني حتى الخضروات وصلوا إلينا، فهمت يعني شيء غريب، معاش بذر الواحد حتى يشري خضرة وياخذ مصروفه من العبد ومن السموم اللي يزرعوا فيها في شعبنا، يعني مؤساة عاشوا فيها الشعب الليبي شيوخنا، أن يشكولكم ويبوكم في كل وقت وفي كل في المنابر وجميع ضيق المواطن الليبي، هجمة شرسة، المواطن قعد في حرج هو وأطفاله ونساءه وفي ضيق من الله. يا شيخ علي الناس دائما يشكوا لكم انتم، وقفوا معاكم بصدر رحم والله غالب عليه ما راد ربي وسكان والله ما يعلموا بيها يجروا ينسوا وراها الكفر المشركين اللي جونا فهمت الليبيا وفرقوا الليبيا وسرقوا أموالنا وثرواتنا. النفط 24 ساعة قاعد يطلع من ليبيا والشعب قاعد فقير. العلاج الأسعار كل يوم زايدة والمواطن قاعد في حرج. والله يا شيخ يا شيخ علي الناس راهم يشكوا من ضيق الحرج والله في شد في أشد الحاجة والله مؤساة يشوفوا فيها يخليك تبكي بروحك. والله في ناس ملابس اللي في شبنوع نايل وسروال وفليزة من الشركات وأطفال في حالة يعلم بها ربي وفي اللي مأجر حوش وفي جنطة صاحبي يقول خلصني هذين موين. والله يدعوهم الناس المسؤولين يا من ربي يا ويلهم من ربي. بلادنا غنية بلادنا غنية ما يشوف حق للشيء هذا بعتوها ليبيا بعتوها يا ويلكم من ربي يا ويلكم من ربي جزاكم عند الله سبحانه وتعالى رسالة.
0: نعم وصلت رسالتك أخ إدريس بارك الله فيك. هذه الكلمات نعم هي أرجو أن تجد آذان يعني سامع لها من المسؤولين ومعاناة الناس و يعني في من خلال هذا المنبر إذاعة التناصح وغيرها من الإذاعات أو فروعها من الإذاعات الأخرى التي يعني تبث وتبين شكاوى الناس وحاجتهم وضيق ضيق معيشتهم والحرج الذي وقعوا فيه. ونسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا والله أعلم. إذن سؤال أخت أمد الله من بنغازي ذكرت مسألة صلاة القصر. قالت في العمرة هي تنزل بمكة 11 يوما ثم في المدينة 3 أيام فهل تقصر الصلاة؟ لا لا تقصر الصلاة في مكة ولكن في المدينة نعم. القصر ما دمت في الطريق فأنت تقصر الصلاة إذا خرجت من بلدك وفي الطريق مثلا وصلت في جدة فهنا هذا ليس موطن استقرار وإقامة عندك فتقصر من الصلاة تقصر من الصلاة ما لم تصل إلى مكة. فإن وصلت لمكة فتتم الصلاة باعتبار أن نيتك أن تقيم 4 أيام كاملة. فإذا نوى المسافر أن يقيم في موضع ما 4 أيام كاملة يصلي فيها 20 صلاة فهنا يتم الصلاة ولا يقصرها فبالتالي يصلي ويحافظ يعني الحاجة والمعتمر على يعني على الصلاة في المسجد الحرام ويحافظ على فضيلته ويعني مضاعفة الأجر فيه والدرجات فيه فيصلي الأوقات الخمس في مع جماعة المسلمين في المسجد الحرام. ثم في المدينة إذا خرج من مكة إلى المدينة كذلك وانا سفر قصر فيقصر في الطريق فإن يعني صادفته صلاة الظهر والعصر فيصليها قصرا. فإذا وصل المدينة فإن نوى إقامة 4 أيام يتم الصلاة إن لم ينويها فالظهر يقصر من الصلاة فالظهر أنه يقصر من الصلاة فهي تقيم يعني في المدينة 3 أيام فالظهر يشرع في حقها القصر والله أعلم. هذا ما فهم من سؤالها. مسألة النوافل يمكن أن تصليها سواء في مكة أو في المدينة في حال السفر وفي غيره يمكن أن تصلي النافلة لا تمنع من صلاة النافلة يعني حتى لو شرع في حقك القصر وسنة القصر هل تسقط عنك النافلة؟ هل لا يطالب بها؟ وتخفيفا إذا لم يصلي فلا حرج عليه أنا نفل وزيادة عليه أن يحافظ على يعني الوتر بالأخص السنة المؤكدة كصلاة الوتر الشفع والوتر وكذلك ركعة رغيبة أو ركعتي رغيبة الفجر هذا عليه أن يحافظ عليه غير ذلك لو أتى بها فبها ويجر عليها وعلى هو في هذه البقاع الطاهرة وفي هذه الأماكن المقدسة عليه أن يعني أن يؤدي من وفي الخير ما استطاع فليصلي من النافلة إذا تمكن في الروضة الشريفة في المدينة مثلا في الحرم المكي في بجوار الكعبة المشرفة ونحو ذلك فأنا بالإمكان أن يعني أن يتنفل بما استطاع مع المحافظة على العبادة والطاعات والطاعة في هذا المكان هو ينوي به القربة لله عز وجل والطاعة لله عز وجل هي ليست رحلة يعني سياحية ورحلة تنزهية وكذا فهو لأداء يعني نسك وأداء شعيرة من الشعائر المشروعة فعليه الاتيان بها والمحافظة على يعني الطاعات في هذا الموضع، إذا استطاع يعني الطواف، إذا استطاع التسبيح وذكر الله عز وجل، قراءة القرآن إذا كان يتقن ونحو ذلك، لا أن يضيع أوقاته يعني في سهر وفي لهو أو في التنزه في الأسواق أو في الطرقات أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي له، بل عليه أن يحافظ على أوقاته ويعني يحافظ على أداء نسكه والعبادة لله عز وجل، يتاب عليها وليغتنم وجوده في ذلك الموضع، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة لعل مداخلة أخانا إدريس ترجع إلى يعني ما تقدم به وما تفضل به فيما سبق، الأخ أظن عبد السلام أو الأخ المبروك وغيره، مسألة يعني ما ضيق الحال بالناس وشدة، قال هو ما ألجأهم إلى شكوى للقناة أو للشيخ وللمشايخ وكذا، ولكن هم على الناس يعني عليهم أيضا في من جانب آخر عليهم أن يتحملوا واجباتهم وأن يعني يتجمعوا ويطالبوا بحقوقهم في مظاهرات، في اعتصام، في ونحو ذلك من الأمور التي تأتيهم بحقوقهم، وإلا ضاعت عليهم حقوقهم، عليهم أن يخرجوا مثلا الآن في هذه المبادرة التي الآن يسوق لها، عليهم أن يخرجوا إذا دعوا لمظاهرات، عليهم أن يخرجوا قبل فوات الأوان، قبل أن يعني أن ترهن البلاد وتضيع البلاد، فيكون الجميع مسؤول عنها، لأنه ما هوش صحيح المسؤولين بالدرجة الأولى، ولكن يعني سلبية الناس وتقاعسهم عن الخروج في المظاهرات، خروج في إظهار صوتهم وإسماع المسؤولين وإسماع أيضا الغرب والدول الأخرى، إذا كان فيه يعني ضغط من الناس والشعب، فما لا يستطيع دول أخرى أن تملي وتفرض سياسات معينة، ربما يعني المسؤولين ضعفت نفوسهم واشتروا بالمال واشتروا بالمناصب ونحو ذلك، لكن عموم الناس هذا صعب أنهم يعني يوجهوهم وإلا يعني يؤثر عليهم أو يشتروا بالمال وكذا، فبالتالي عليهم مثل هذه المبادرة التي تحاك الآن الوطن وقد يراد بها أو لا يراد بها إلا السوء والضرر، فبالتالي فهذا عليهم يعني أن نتخذوا موقف منه، بالأخص يعني في أماكن تكلم فضيلة الشيخ المفتي في مواضع كثيرة في خروج المظاهرات في مثل هذه الموقف وفي نصرة لغزة وإخوانهم ونحو ذلك، فأنا عليهم أن يعني أن أن أن أن يقوموا بهذا وأن يقوموا بواجباتهم، لكن يكون يتكلم شخص واحد المشايخ فقط وإلا دور فلان بس، تكلم في الإذاعة بس، فهذا يعني قد يعني وتتخلى في جوانب أخرى في مواضع أخرى، فهذا قد لا يؤتي أكله ولا يؤتي الثمر المرجوة منه، وتظل هي مناشبة قد لا يسمع لها وتصم الأذان عنها ولا يحتفى بك ولا يهتم ولا يسمع لك، لأن لا تأثير لك ولا لا وجود لك على أرض الواقع، والله أعلم. نعم، عندنا أيضا من الأسئلة مسألة يعني حكم الذهاب للمصائف والحفلات في على شاطئ البحر وربما تكون مختلطة ونحو ذلك، فهذه للأسف لعل يعني تبتلى بها مصائفنا الآن، أن تجتمع العائلات ويحصل فيها الاختلاط الرجال والنساء، ويعني قد لا تكون الثياب يعني ثياب سترة سواء للرجال أو للنساء، قد يكون حتى الرجال هو على شاطئ البحر فيظهر يلبس الملابس غير لائقة أمام عائلات وأمام النساء وكذا، فهذا لا يجوز له ولا يجوز أيضا للنساء في مثل هذا أن تخرج النساء على شاطئ البحر بمثل هذا الحال وتتفرج على رجال يعني هم يدون سواتهم أو لا يستترون تمام الستر المشروع، وهذا مما للأسف تعم بالبلوى، فعلى المسلم الحريص أن يبتعد عن هذه المواطن، لا يدخلها بعائلته ولا يدخلها يعني بأهله ولا يقع منه هو أصلا المحظور، وبأولى إذا كانت مختلطة اختلاط الرجال بالنساء، وبأولى إذا كانت يعني في حفلات وربما أغاني صاخبة ونحو ذلك، ومثل ما سمعنا في الأيام الماضية ما يعرف بالثياب البيضاء ولا مش عارف إيش حفلة بيضاء ولا ما، فمثل هذا على الناس أن ينكروها، ويعني أن ينكروا هذا الأمر أشد الإنكار، سواء كان فيه اختلاط بالأخص مثلا مسألة الحفلة البيضاء، وللأسف سمعت أنها قد فعلت وأديت وقالوا لا ما فيش اختلاط، ما فيش تمام الاختلاط بين الرجال والنساء، وإنما هو النساء خاصة وسمح لهن بالتصوير مثلا مع أزواجهن ومحارمهن وكذا في ظرف خاص أو تحت أمر خاص دون اختلاط ودون أن يخترط هؤلاء المحارم بغير من الأجانب، لكن تظل أصل الفكرة وأصل يعني الطريقة والكيفية، هل هي من الدين في شيء؟ هل هي يعني فكرة غربية؟ هل هي ماسونية؟ ما وراء مثل هذه الأفكار حتى تخرج النساء في ثياب بيضاء؟ ما رمزية الثوب الأبيض؟ ما المسلم يعني له خصوصيته في الظاهر وفي الباطن؟ حتى الظاهر يعني نعم هو الإسلام دين يعني البواطن وحافظ على البواطن والسرائر الأمور قبلها ظواهرها، لكن حتى الظواهر أيضا معتبرة في الشريعة الإسلامية، فبالتالي من تزيى بزي الكافر قد يكفر بهذا، من لبس زنار النصارى يكفر ويرتد ويخرج عن دين الإسلام، من لبس يعني مما يختص به الكفار فقد يكفر به والعياذ بالله. فإذا هنا حافظ الإسلام على هوية المسلم وعلوية المسلمين في الشكل الظاهر وفي الباطن نعم وبالباطن معا، فبالتالي كان الظاهر والباطن الإسلام دين شامل لجميع المناحي الظاهرة والباطنة، والأمة الإسلامية أمة مستقلة يعني كاملة لها شخصيتها المستقلة عن سائر الأمم منفصلة عنها، لها كيان خاص بها، لها يفترض أن تكون لها دولة خاصة بها وأمة بين الأمم الأخرى، لها يعني طابع خاص ومظهر خاص يليق بها، كما أن لها باطنا وعبادات وأمور دينية واعتقادات ومعتقداتها تختص به، ولكم دينكم ولي دين كما قال المولى عز وجل مخاطب الكفار لكم دينكم ولي دين، فهم لهم دينهم ولنا ديننا في من ناحية المعتقدات ومن ناحية الباطن، لكن حيث الظاهر يعني لا يتشبه، نهي المسلم أن يتشبه بالكفار في ظواهرهم في لباسهم في ثيابهم في ونحو ذلك، فبالتالي أيضا في أعيادهم في جميع شؤون حياتهم، فبالتالي مثل هذا الأمر يعني هو يعني كأن فكرة ربما تكون ماسونية أو غربية ترمز لأشياء ربما فهمناها وربما لم يعرفها من قام بها، فبالتالي هذا من المنكر والذي لا يجوز السكوت عليه وينكر ويشنع عليه، ولا يجوز لا ينبغي للمسلم أن ينقل أهله ويدخلهم مثل هذه الحفلات ولبس ثياب بيض ومش عارف إيش، ولا نعرف ما الذي ترمز إليه هذا البياض، ما الذي يرمز، فمع أن يندب للمسلم أن يصلي ويرتدي الثياب البيض في صلاة الجمعة وقد يكون شعار المسلمين الثوب الأبيض وكذا، ولكن في هذا الموطن هو بخلاف ذلك والله أعلم. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا هذه، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار، يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ عبد الله، شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب100 دينار، يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
5: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال نقول انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه. والله الحقيقه اذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العمله او غير نفس العمله، كويس، واعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقه، ما هو زي ما قلت لك هي طريقه كسب النقاط، هذه عباره عن نقاط والله اعلم هيك، وتتحول لرصيد.
4: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
5: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني، كل
4: نقاط
5: ما
4: تحول لرصيد،
5: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ،
4: أكيد
5: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني بضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب، لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، كان هو رسوم، لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ، يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
4: أو سلعة
5: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها.

0: أولياء الأمور مثل هذه المسألة. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة، يعني
1: يألف المنكر يعني
0: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: ينفع بها
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: العلم طريقا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 24 من الباب الثاني من القسم الأول، وهو الفصل المتعلق بصفات أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد قرأنا بعضه، وبقي لنا فيه بعض الأحاديث والآيات التي استشهد بها المؤلف صلى الله رضي الله عنه في بيانه لصفات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. يقول المؤلف:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء.
1: هذا الحديث تكلمنا عنه في السابق، في الدرس السابق، وهو يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من الحرص على التستر، حتى إنه وصفه بقوله ستيرا. وستير صيغة مبالغة بمعنى كثير التستر، والستر ككليم في وصف الكثير الكلام. وقد ذكرنا ما بينه ابن مالك رحمه الله في ألفيته من إدغام في الفعل في تأي الفعل استتر وتأي الفعل تتجلى، حيث يقول: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر. فالفعل تتجلى الذي يبتدئ بتاءين، والفعل استتر الذي تتوالى فيه تاءان، يجوز

0: قلت في العربية إدغام المثلين فتتجلى ينطق به التجلى، واستتر ينطق به ستر، وفي التجلى الأمر واضح، سكنت التاء الأولى وأدغمت في الثانية وجيء بهمزة الوصل لابتداء بالساكن، لكن في استتر ما الذي حدث؟ نقلت فتحة التاء الأولى إلى السين الساكنة، وبذلك صار الفعل غير مبدوء بساكن ولا يحتاج إلى همزة الوصل فحذفت، وأدغمت التاء في التاء فصار ستر شبيها بصيغة ستر التي هي وزن فعل من الثلاثي المضاعف العين، إلا أن ستر الذي هو على وزن فعل مضارعه يستر ومصدره التستير، أما ستر التي أصلها استتر فهذه مضارعها يستتر في الأصل يصبح يستر، والمصدر استتر يستتر استتارا يصبح ستارا، ستر يستر ستارا، فهذا الفرق بين صيغتي الفعلين ستر التي هي بوزن فعل في الأصل وستر التي هي من باب افتعل وأصله استتر ثم حدث فيه ما حدث من التغيير فصار ستر يستر ستارا.
1: وقال تعالى عنه: فوهب لي ربي حكما.
0: الحكم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى هو الحكمة والنبوة كما قال المفسرون.
1: وقال في وصف جماعة منهم: إني لكم رسول أمين.
0: هكذا يرد حديث الأنبياء عن أنفسهم لأقوامهم، كل واحد منهم ومنهم نبي الله موسى عليه السلام يقول لقومه: إني رسول أمين، فهو يعلمهم بأنه رسول من عند الله لا شك في ذلك، وأنه متصف بالأمانة لا يكذب على الله ولا يدعي شيئا من عنده.
1: وقال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين.
0: هذه الآية من سورة القصص يحكيها الله سبحانه وتعالى عن إحدى ابنتي شعيب اللتين ساعدهما نبي الله موسى عليه السلام حينما وجدهما على البئر عاجزتين عن أن يسقيا عن أن تسقيا أغنامهما، فقام بمساعدتهما وبان لهما من قوته وشجاعته وقدرته على السقي ما أعجبهما، فأخبرت إحداهما بعد أن رجعتا إلى أبيهما به، فأرسل إحداهما إليه لتأتي به وتخبره بأن أباها يطلبه، وجاء إليه مخلفا إياها وراءه حتى لا تقع في حيز ودائرة نظره، وكانت تدله وتشير إلى الطريق التي يسلكها حتى وصل إلى أبيها، وأعجب شعيب به و بأمانته وقوته وتعطفه على ابنتيه ومساعدتهما، فأراد أن يستأجره، فأشارت عليه إحداهما بقولها كما حكاه الله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهي شهادة منها في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فهو متصف بالقوة، وهذا ما أظهره في سقي الأغنام، ومتصف بالأمانة حينما خلفها وراءه وهو يسير إلى أبيها في الطريق. وهذا من باب غض البصر المطالب به المسلم شرعا. وقد رأيت في إحدى البلاد الإسلامية مظهرا لطيفا من مثل هذا، فإذا ركب الناس في الحافلات العامة كان للرجال موضع وللنساء موضع، فلا تقع النساء في زاوية النظر، وللنساء شؤونهن في التحدث في أمورهن الخاصة، وللرجال شؤونهم الخاصة أيضا، فهو ليس من باب التمييز وليس من باب التجاهل، وإنما هو تطبيق شرعي للأمر بغض البصر. فليتنا نفقه ديننا ونطبق شريعتنا حتى دون أن نصرح بذلك في اللوائح والتشريعات، فما أكثر ما يمكن تطبيقه من طرف المسؤولين في المصالح والمؤسسات لمحاولة إعلام المسلمين بالنفع الكبير لهذه الشريعة السمحة لو طبقوها في بيوتهم وفي شوارعهم وفي مؤسساتهم، فإن ذلك لا شك يعطيهم الطابع الخاص المميز الذي قطعاً سوف يرغب الشعوب الأخرى فيما يفعله المسلمون ويطبقونه من التعاليم. فما أكثر ما تأتي الأخبار بالفصل بين الجنسين اليوم في المدارس، بعد أن عاش دول كثيرة من أهل المدنية في أجواء الاختلاط الفاسد وما يترتب عنه من سوء الأحوال الاجتماعية.
1: وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
0: الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم هو واحد منهم عليه الصلاة والسلام: نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أنبياء الله ورسله المعروفون بأولي العزم الذين جالدوا أقوامهم وتعرضوا لأذاهم الشديد وصبروا وصابروا وظفروا والوقف المشهور: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ثم استئناف القراءة: ولا تستعجل لهم، ووقف الهبط رحمه الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فكيف يكون المعنى؟ يكون بقية المعنى متألفاً من جملة اسمية خبرها مقدم والمبتدأ فيها مؤخر وبينهما كلام معترض. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. وقف الهبط هنا ولا تستعجل ثم يستأنف: لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. لهم بلاغ، هكذا يكون المعنى والله أعلم. نعم.
1: وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى قوله تعالى: فبهداه مقتده.
0: هذه آيات سورة الأنعام التي يبين فيها الباري سبحانه وتعالى عدد من أنبياء الله ورسله، تكملة لما ذكر في آخر سورة النساء، والكلام هنا عن إبراهيم عليه السلام.
1: فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى قوله تعالى: فبهداه مقتده.
0: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل فضلنا، واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن هو إلا ذكرى للعالمين. ففي هذه الآيات يسر الله سبحانه وتعالى أسماء عدد من الأنبياء والمرسلين، ويخبر عنهم بأنهم محسنون وأنهم صالحون وأنهم مهتدون، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهجهم في الاهتداء وأنه يقتدي بهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة من الأنبياء والمرسلين هذا العدد الذي عده الله سبحانه وتعالى من ذرية إبراهيم عليه السلام. وفي هذا العدد من الأنبياء والمرسلين عيسى، ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما هو روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، وأنه لا أب له بحيث ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى عده من جهة أمه مريم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية كثيراً ما استشهد بها شيخنا محمد بن سعد رحمه الله، وهو يحدثنا عن الخلاف القائم بين الحجاج بن يوسف الثقفي والعلامة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. فقد احتج سعيد بن جبير رضي الله عنه على الحجاج بن يوسف بأنه قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسين، فقال له الحجاج: إن لم تأتني بدليل على أن الحسين ابن للنبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنقك. فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يستشهد بهذه الآية التي فيها نسب عيسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من طريق أمه، وكذلك الحسن والحسين هما يعدان كذلك من نسب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أمهما فاطمة الزهراء. فلله ما أعظم هذه الحجة البالغة وهذا الإلهام الذي ألهم إياه هذا الإمام الفحل سعيد بن جبير.

0: فوصفه بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتباء والحكم والنبوة، وقال: وبشروه بغلام عليم.
1: بقي لنا في آيات سورة الأنعام الكلام على هاء السكت في فبهداه مقتده. هذه الهاء الساكنة تسمى هاء السكت، تلي فعل الأمر المبني على حذف حرف العلة أو الفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة. فالفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة لدخول جازم عليه، أو فعل الأمر الذي هو مبني على حذف حرف العلة وفقا للقاعدة النحوية، يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه. هذا الفعل إذا حذف حرف العلة جاز إدخال هاء ساكنة عليه تسمى هاء السكت. وتدخل هاء السكت هذه على ما الاستفهامية تمييزا لها على ما الموصولة. إذا دخل عليها جار مثل لما أو عمه، يجوز أن تقول عم بدون بميم ليس بعدها ألف، ويجوز أن تقول عمه، وكذلك تقول لما بميم ليس بعدها ألف لدخول الجار على ما وهو اللام، وتقول لما. وقد قرأ البزي رحمه الله وهو من رواة ابن كثير عمه يتساءلون. فهذه هاء السكت تدخل على الفعل المعتل جوازا عند حذف حرف علته بسبب الجزم أو البناء، كما تدخل على ما الاستفهامية عند دخول الجار عليها، وتدخل كذلك على الضمائر مثل هي وياء المتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: هلك عني سلطانية. فأصلها هلك عني سلطاني، وحركت الياء بالفتح وألحقت بها هاء السكت.
0: وقال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، إلى قوله تعالى أمين. وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الكلام على نبي الله إسماعيل عليه السلام حينما أخبره أبوه إبراهيم بأنه رأى في المنام أنه يذبحه، وأن تلك الرؤيا تعني أمرا بذبحه، فرؤيا الأنبياء حق وصدق. وخص الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الصافات، وكان الغلام صابرا كما حكى عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى صبره وقواه وجعله يحتمل هذا الفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه في هذا الاختبار، ونجى أباه بأن سلب السكينة القدرة على القطع.
0: وقال في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد.
1: الوصف لنبي الله إسماعيل هذا في سورة مريم، والوصف بالصدق متكرر في القرآن الكريم لأنبياء الله ورسله، ومنهم نبي الله إسماعيل. وقد حدث أن خطبت خطبة صلاة عيد من أعياد عيد الأضحى، وذكرت في حق الذبيح أن بعض المفسرين يقولون بأنه إسحاق أخذاً عن أهل الكتاب، ويدعمون ذلك ربما بآثار وأخبار حديثية. وكان قد حضر معنا صلاة العيد شيخنا محمد بن سعد رحمه الله تعالى، فبعد الصلاة قال: هذا لا يصح أن يكون الذبيح إسحاق، لا يصح، حتى ولو جاءت به روايات وأخبار، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص قصة الذبح في سورة الصافات وصبر إبراهيم عليه السلام قال: وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين. فالبشارة بإسحاق إنما كانت مكرمة لإبراهيم عليه السلام بعد أن نجح في امتحان الأمر بذبح ابنه وفلدة كبده الفتي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم.
0: وفي موسى: إنه كان مخلصا، بالفتح. وفي سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار.
1: أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، في رواية الإمام قالون بكسر التاء دون تنوين، المعنى خصصناهم بخصلة، هذه الخصلة هي ذكر الدار، أو أعني ذكر الدار. يقول المفسرون بأن ذكر منصوب بفعل محذوف تقديره أعني، أو مرفوع لضمير محذوف تقديره هي، والدار المراد بها الدار الآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى خصهم بخصلة حب الآخرة ودعوة الناس إليها وإيثارها على الدنيا.
0: وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: المصطفين جمع مصطفى، وهو مجرور بمن، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، فلو كان مرفوعا لجاء مصطفون، تحذف ألف النقص مصطفى التي في آخر مصطفى، وتبقى الفتحة وتكون الواو والياء متحركتين بالسكون، المصطفين والمصطفون. وهكذا تقول: أهله الأدنون، جمع أدنى أنه من الدنو، ومن أهله الأدنين في حال الجر وكذلك النصب.
0: وفي داود: نعم العبد إنه أواب. ثم قال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
1: نبي الله يوسف عليه السلام امتحن بإلقاء إخوته له في الجب وادعائهم بأنه أكله الذئب، ثم إخراج قافلة مرت بتلك البئر له وبيعه إلى عزيز مصر وتربيته في بيته وابتلائه بامرأته، ذاك الابتلاء المشين المذكور في سورة يوسف عليه السلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى على لسان أحد الناس من آل العزيز وأهله بأن المعتدي إنما هو المرأة، ويوسف عليه السلام مبرأ من ذلك، وأتى بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه، وهو دليل عملي يصدقه كل عاقل، ذلك أن نبي الله يوسف عليه السلام جاء فاراً من المراودة، فتم اللحاق به من الخلف ومزق ثوبه ليرد إلى البيت، ولو كان الأمر بخلاف ذلك وأنه هو المعتدي وتم دفعه لكان التمزيق في مقدم التوب، ولهذا لم يكن تم تبد من اعتراف الظالمة ونجاة نبي الله يوسف عليه السلام. فنبي الله عليه السلام يوسف كانت هذه الواقعة سبباً في سجنه لزمن، ثم بعد ذلك يسر الله خروجه بما أعلمه من تأويل الأحلام والرؤى، وقد صدقه الواقع فدعاه ملك مصر إلى أن يتولى معه شؤون البلد، فقال اجعلني على خزائن الأرض، يعلم ما سيقع لمصر في تلك الفترة من ابتلاءات القحط والجفاف والحاجة إلى توفير ما تيسر من التموين عند السنين الأولى من رغد العيش وتصريفها بطريقة اقتصادية ناجحة تسد حاجة الناس ولا تحوجهم حتى تنتهي أزمة الجفاف. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مبينا مؤهلاته، وأعظم هذه المؤهلات أنه حفيظ يحسن التدبير ويحسن التصرف، وأنه أمين مع علمه بالحفظ والتدبير هو متحل بالأمانة، حتى إنه سيأتي في بقية هذا الفصل أنه كان يجوع ليعلم أن حاجة للناس ينبغي أن تلبى، فلله ما أعجب حال المسلمين اليوم، يتولى المسؤولون من أصحاب المؤسسات والشركات والأموال الطائلة في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام، ثم يتكالبون على أموال بيوت مال المسلمين فينهبونها، ويظل الناس جوعى يقتلهم الجوع ويحصد أرواحهم بجميع الصور التي لا تخطر على بال أحد منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم المسلمين رشدهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يباعد بينهم وبين المفسدين.
0: وفي موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال تعالى عن شعيب: ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
1: في الموضعين ستجدني عند قالون لوجود الهمزة بعد ياء المتكلم، فالقاعدة المضطردة في روايتنا، بل هي عند الإمام نفسه نافع، أن ياء المتكلم إذا جاءت بعدها الهمزة تحرك بالفتح، ومعلوم أن ياء المتكلم تعتريها أحكام الحذف والتسكين والتحريك، وقد تلحق بها الألف، وقد جاءت مواضع في القرآن الكريم جاءت فيها الهمزة بعد ياء المتكلم، والهمزة هنا المراد بها همزة القطع أو الوصل، سيان جاءت همزة الهمزة بعد ياء المتكلم ولم تحرك بالفتح، كما قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. لا تحرك الياء في بعهدي بالفتح مع وجود الهمزة بعدها.

0: رسول يبني.
1: النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو نبي الله يوسف عليه السلام. ومن أين جاء هذا الكرم هذا والرفعة في النسب؟ لأنه نبي، ابن نبي هو يعقوب، ويعقوب ابن نبي هو إسحاق، وإسحاق ابن نبي هو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فمن المعلوم أن نبي الله إبراهيم رزقه الله إسماعيل من زوجته هاجر، ثم رزقه من سارة ابنه إسحاق، ثم بشره بأن بعد إسحاق يأتي يعقوب، ومن ذرية يعقوب يوسف عليه السلام وإخوته الأصباط.
2: وفي حديث أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى، وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير. وأوحي إليه رأس العابدين: يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده، فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي. وقيل ليوسف: ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن.
1: خفف يعني يسر عليه القراءة، والقرآن المراد به هنا قراءة الزبور، لأن الذي أنزل على داود عليه السلام إنما هو الزبور، والزبور ابتهالات وتسابيح يسبح الله بها نبي الله داود لله جل وعلا. والزبور عند اليهود اليوم زيد فيه، ومن هذه الزيادات أن المناسبات العظيمة في تاريخ بني إسرائيل كدخول بابل ونحو هذا يحتفل فيها بزيادة بعض الأناشيد وتعد من الزبور، وهم لا يخفون ذلك. وهذا الوضع دليل على التحريف والتبديل والتغيير الذي برأ الله سبحانه وتعالى منا كتابنا القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتيسير قراءة الزبور على نبي الله داود عليه السلام بحيث يقرأ بعضه أو كثيراً منه وهو وحصانه يهيأ ويسرج له، وهذا معلوم عند أهل القرآن في المسلمين. فكثير من أهل القرآن الحفظ العظام يرون القرآن أمامهم ويتراءى لهم وتتتابع آياته أمامهم، حتى إن الواحد منهم ليختم القرآن في ليلة، كما كان الحال عند سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من يختمه في بعض ليلة أو في بعض يوم. وقد حدثني شيخنا محمد بن سعد رحمه الله أنه في أحد الرمضانات ختم القرآن أكثر من 30 مرة. ورمضان يأتي وقت الزيتون ووقت النخل والبلح، وقت القمح والشعير، وشيخنا رحمه الله كان يهتم بأوقاف مسجده كالزيتون والنخل، ويبذل جهده في جني ثمارهما، ومع ذلك يختم القرآن أكثر من 30 مرة في الشهر الواحد، فهذا يدل على كثرة الحفظ وقوة الذاكرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت القرآن في صدورنا. ومن عظيم أساليب أهل القرآن أنه إذا لقي أحد تلاميذه في الطريق استوقفه وانتحى به الطريق جانباً وقال له اقرأ من موضع كذا، فإذا فرغ من الثمن قال اقرأ في موضع كذا، فإذا فرغ قال اقرأ في موضع كذا، يظل يمتحنه في عدة مواضع من القرآن الكريم. ولو ضاق الطالب درعاً بالأستاذ وقال إننا في طريق عام وأمام الناس، لا يبالي الشيخ رحمه الله. فهذا من عظيم اهتمام أهل القرآن بالقرآن وحرصهم على عدم ضياعه والزيادة فيه.
2: فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرح، ولا يأكل إلا من عمل يده. قال الله تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.
1: السابغات المراد بها الدروع التي تتقى بها ضربات السيوف والرماح والسهام، والسرد هو إدخال الحديد بعضه في بعض وشده إلى بعضه بالمسامير بأحجام مناسبة.
2: وكان سأل ربه أن يرزقه عملاً بيده يغنيه عن بيت المال، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما، وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر، ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد، ويمزج شرابه بالدموع، ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة، ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه عز وجل، ولم يزل باكيا حياته كلها.
1: كان نبي الله داود عليه السلام كما جاء في هذا الأثر الليل 6 أسداس باعتباره رقم صحيح، فسدسه الأخير ينامه، وقبله ثلثه يقومه، وهذا الثلث من 6 ماذا يعني؟ يعني ثلثين، فهذه 3 أسداس، وبقي من 6 3 أخرى هي نصف الليل، فيكون نصف الليل 3 أسداس، ويكون ثلثه ثلثان أو ثلثين، ويكون ثلثه الأخير هو الثلث الباقي، فينام أول الليل ويقوم وسطه وينام آخره. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينام ثم يستيقظ فيصلي ثم يرجع فينام إلى أن يحين الفجر، بحيث يصبح بعد صلاة الفجر عنده النشاط الكافي للاستمرار إلى الشروق والانطلاق إلى عمله.
2: وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه، وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا. وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته، فيسمع الثناء عليه فيزداد تواضعا. وقيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت حمارا، قال: أنا أكرم على الله تعالى من أن يشغلني بحمار. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر، ولم يكن له بيت أينما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسامي إليه أن يقال له مسكين. وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل، وكان أحب إليهم من العطاء إليكم. وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه في الطريق: اذهب بسلام. فقيل له في ذلك، فقال: أكره أن أعود لساني المنطق بسوء. وقال مجاهد: كان طعام يحيى العشب، وكان يبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في خده، وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش.
1: وهب هو وهب بن منبه الذي مر معنا في أحد الفصول، وأنه متوفى عام 18 بعد 100 من أهل اليمن وعلمائه، وأنه كان يعلم من علوم أهل الكتاب ما لا يوجد في كنائسهم. نعم.
2: وكان يأكل في نقرة من حجر، ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة، تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه. وأخبارهم في هذا كله مسطورة وصفات في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة، فلا نطول بها ولا تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا. انتهى الفصل.
1: كلام المؤلف رحمه الله في آخر هذا الفصل بحث المسلمين إلى عدم الالتفات إلى ما تجيء به كتب التاريخ، يشير به إلى شيء معلوم عند أهل الحديث، وهو الرواية والنقل بالسند. فشيخنا القاضي عياض رحمه الله محدث وعالم من علماء الحديث والسنة، فهو يعتز بالرواية المسندة اعتزازاً كبيراً، ولهذا يسوق أحاديثه التي يرويها في فصوله مسندة عن شيوخه عن شيوخ شيوخه وأهل مجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عاب على المؤرخين الذين يريدون الأخبار دون ما تتبت. والرواية التاريخية التي يدم هنا ليست على إطلاقها، فبعض أهل الحديث يقول: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني أن بعض المحدثين يريدون أخباراً عن أناس لم يروهم ولم يعاصروهم، وبينهم وبين أولئك الأشياخ فترة طويلة لا يجوز فيها أن تتم المقابلة بينهم وبين من يروون عنهم. ولهذا قال بعض أهل الحديث: لما استعمل رواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لكن التاريخ الذي دمه المؤلف هنا القاضي عياض هو إيراد الأخبار دون ما إسناد ودون ما رواية صحيحة، وهذا معلوم في بعض الكتب من إيراد لروايات منكرة لا تصح، وأخبار موهومة لا أصل لها وقد تكون منكرة، ولعله قصد بذلك بعض المرويات في كتب المغازي والسير وعند بعض المفسرين، لكن هذا المعنى إنما هو ينطبق على قلة من أصحاب تلك التأليف التي لا يراها القاضي عياض ذات شأن كبير. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق